قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم مبدع مبتكر، وجاء يحدثنا عن ابتكار مرتبط بالتربة. ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي.

0: سلام الله عليك عبد الله.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا بك، سعداء بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وفي عيون المستقبل. ما هو ابتكارك؟
1: ابتكاره هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة على تحديد أفضل محصول يستطيعون زراعته في تربتهم.
0: في التربة. إذن أفهم من خلال حديثك أن مزارع كما صنفتهم يمكن قليل خبرة، ما عندك كثير معرفة بأنواع التربة والمحاصيل، سيستفيد من ابتكارك أو جهازك ليحدد هذه التربة إيش أحسن شيء أنا أزرعه فيها.
1: نعم.
0: صحيح؟
1: صحيح.
0: ممتاز. نشرح أكثر عن الفكرة، كيف أساساً جاءتك يا عبد الله؟ هل أنت جاي من بيئة مثلاً محبة للزراعة، عندكم مزرعة، أموركم كذا في الزراعة؟
1: كنا أنا وأخوي نتناقش عن فكرة لمشروع مدرسي يفيد الطلاب، وجاءت الفكرة اللي هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة، لأن كنا نسكن في منطقة زراعية. أول شيء بدأنا المشروع كمنصة، لكن كان فيها الكثير من العيوب.
0: منصة إلكترونية.
1: نعم. ومن بعدها طورنا المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الأرض الواقع.
0: هذه قفزة نوعية في المشروع. بداية كان فقط منصة إلكترونية يمكن تقدم محتوى معرفي، معلومات معينة، إلى جهاز. كيف قفزتوا من مرحلة فقط مجرد معلومات ومنصة إلى جهاز؟
1: لاحظنا أنه إذا كان المشروع في منصة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي راح يواجهنا الكثير من المشاكل. فبدأنا الخطة أن نطور المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الواقع.
0: إذن الجهاز موجود في الواقع؟
1: نعم موجود.
0: جميل، كلمنا عن أكثر عن هذا الجهاز، ما هي أبرز الميزات اللي فيه، كيف صنعته، كيف شكله، وكيف الاستفادة أيضا منه؟
1: طبعا حجمه تقريبا مثل طول اليد، 20 سنتي، حوالي 20 سنتي.
0: مساعدة.
1: وهذه ميزة عشان يساعد المزارعين في نقله بأريحية. والجهاز يستعمل عدة مستشعرات عشان يقدر يحدد أفضل محصول تقدر تزرعي في التربة.
0: جميل، يعني هو جهاز كيف صنعته؟ هل هو مثلا من معدن معين؟ أدوات اللي استخدمتوا فيها؟
1: استعملنا قطع الأردوينة للمشروع، وأيضا استعملنا الفلين وغيره للشكل.
0: جميل. الأردوينو عزيز المستمع اللي مستمع لكثير من الحلقات اللي يجوا فيها مبتكرين مبدعين من عمان، هي قطعة فيها الكثير من الحساسات وتقرأ معلومات معينة، صحيح؟
1: نعم، تشبه الكمبيوتر.
0: تشبه الكمبيوتر المصغر، وتكون مرتبطة ب حساسات معينة.
1: نعم.
0: لتقرأ المعلومات، صحيح؟
1: صحيح
0: فعلا. جميل، إذن المشروع بدأ كمنصة ثم جهاز على أرض الواقع، جربتوا؟
1: نعم جربناه في أكثر من تربة وكانت النتائج جميلة.
0: نتائج جميلة، خبرني كذا عن تفاصيل التجربة. أول شيء أكيد أنه ما من المرة الأولى نجح. نعم. الجهاز وتكون بالشكل الصحيح، يعني خبرني عن مراحل صناعة هذا الجهاز إلى أن أعطانا جهاز حقيقي فاعل ويعطي معلومات صحيحة.
1: تقريبا استعملنا حوالي 100 نوع من التربة عشان نقدر نوصل للنتيجة الممتازة. وأخيرا تقريبا بعد شهر كامل قدرنا نوصل للنتيجة اللي نوصلها،
0: إنه يعطيكم أكثر من قراءة لأكثر من تربة.
1: نعم.
0: نعم جميل. ومراحل التصنيع وكذا، خبرني عن هذه المراحل، صعوبة مثلا أو سهولة الوصول إلى المعلومات، إلى أيضا تصميم البروتوتايب أو اللي هي الصورة الأولية من الجهاز، ثم أيضا المراحل المتعددة، دعم المدرسة، الأشخاص أيضا اللي دعموكم حتى يظهر الجهاز بهذا الشكل.
1: في البداية بعد أن انتهينا من تخطيط أنا وأخوي من المشروع بدأنا مباشرة بالتنفيذ. أول شيء ومشكلة واجهتنا اللي هي القطعة غير متوفرة في عمان، فاضطرنا نطلب القطعة أونلاين.
0: طلبتم القطعة عبر منصات عالمية إلكترونية.
1: نعم.
0: وصلتكم لسلطنة عمان.
1: نعم.
0: جميل، أول شيء عجبنا أن العزم منكم أن بحثتم عن القطع هنا ما وجدتوها، ثم أيضا ما استسلمتوا وطلبتوا القطع من الخارج، وصلت القطع وبعدين؟
1: من بعدها بدأنا بالتركيب، وكانتها في مشاكل كثيرة تواجهنا، مثل أن ما كنا عندنا ذيك الخبرة الكافية عشان نقدر نصنع المشروع.
0: وكيف تغلبتوا على هذه الخطوة أن ما موجود الخبرة؟ هل استعنتم مثلا بمنصات عالمية تعلم هذا الموضوع؟ سألتم مختصين؟ كيف كانت الرحلة من عدم الإتقان وعدم المعرفة إلى فعليا صناعة الجهاز؟
1: طبعا ساعدتني مدرستي في جلبت لي بعض المختصين في الأردوينو وغيره عشان يساعدوني كيف أصنع المشروع.
0: نعم رائع. إذا تحية لمدرستك مدرسة أحمد بن النضر للتعليم الأساسي اللي كانت أيضا لها يد كبيرة ومساعدة في صناعة هذا الجهاز الجميل. إذا مرشد التربة الإلكتروني هكذا سميته بالجهاز يا عبد الله، استفادوا منه مزارعين معينين؟ خبرني عن مرحلة التجربة خلاص الحين عبد الله، والتحية أيضا لأخيك والجميع من ساعد في صناعة الجهاز. بدأوا بالفكرة ثم التصنيع، الجهاز خلاص موجود على أرض الواقع، عاد رحلة التجريب، كيف أقنعتم مزارعين معينين أو بديتم من مزرعتكم؟ خبرنا عن هذه الرحلة، إيش هي القراءات اللي حصلتم عليها؟
1: طبعا بدأنا نحن بمزرعتنا بتجارب بسيطة، ومن بعدها بدأنا نقرب في مزارع السلطنة وأقنعنا تقريبا حوالي 20 مزارع أنه يستخدموه، وكانت النتائج جميلة طبعا.
0: كيف يعني؟ خبرني مثلا، أنا عندي مساحة زراعية في محافظة معينة في منطقة معينة، الجهاز كما أتخيله أنا من خلال حديثك يمكن تغرس الحساسات في التربة أو تضع يمكن تعينة من التربة في الجهاز، خبرني عن هذه الآلية والقراءات اللي تطلع لك. هل تطلع لك أسماء معينة لمحاصيل محددة ولا نوعيات من عائلات النباتات المختلفة؟
1: طبعا الحساسات تزرع في التربة لكي تعطي النتائج بشكل أدق، ومن بعدها تظهر النتائج في شاشة صغيرة. تظهر في الشاشة طبعا معلومات التربة مثل الرقم الهيدروجيني والرطوبة، وأيضا يظهر معها أفضل محصول تستطيعين زراعته مع تقييم للتربة من بالنسبة المئوية.
0: جميل جميل جدا. إذا يقيس يمكن درجة حتى الحموضة الملوحة، كثير من المؤشرات. نعم. اللي تخبرنا إيش المحصول اللي ممكن زراعته في هذه التربة دون عن أي تربة أخرى. عزيزي المستمع، نحن لا نزال في حديثنا الملهم والجميل مع المبتكر عبد الله بن سعيد الحارثي، يسولفنا عن ابتكاره مرشد التربة الإلكتروني. رائع جدا الحديث معك يا عبد الله عن هذا الابتكار. هل هناك فرص لتطوير الابتكار، المشاركة به في يمكن معارض علمية أو مؤتمرات علمية سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على المستوى الخارجي؟
1: نعم، أنا والمدرسة خاصتي بادين نشتغل في هذا الموضوع، نطور الابتكار عشان يقدر يحدد التربة بشكل أدق بكثير.
0: وثم لاحقا أكيد ممكن ودكم أنكم تشاركوا في مهرجانات للعلوم أو حتى أي منصات أخرى تستعرض مثل هذه الابتكارات.
1: بدأنا طبعا نشارك تقريبا في 3 مسابقات، والله الحمد فزنا في مسابقة واحدة.
0: خبرنا أكثر عن هذه التجربة، عن المسابقة.
1: كانت تجربة صعبة بسبب كثرة الحكام وكثرة الأسئلة، لكن لله الحمد قدرنا نجيب مركز.
0: في أي مسابقات كان؟
1: على ما أعتقد اسمها مسابقة الابتكار العلمي للمحافظة الداخلية.
0: المحافظة إذن هي مسابقة علمية على مستوى المحافظة.
1: نعم.
0: ثم أيضا أكيد أن الطموح أكبر على مستوى سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى الوطن العربي، لما لا على مستوى العالم. ما شاء الله، نحن في برامجنا دائما نستضيف مبتكرين عمانيين من مختلف الأعمار، وأنا أرى أن لهذا الابتكار الجميل منك يا عبد الله مساحات للتطوير أكثر. في فكرة كذا في بالك أنك تطور أكثر، أنه يصير جهاز يباع في الأسواق مثلا، أنك ممكن تطرق باب أحد المستثمرين لكي يتبنى هذه الفكرة ويطورها بشكل أجمل؟
1: نعم، أنا بادي أحاول أني أقلب بعض المستثمرين عشان يستثمروا في المشروع، وأطور من مجرد مشروع إلى منتج يقدر أبيع في المحلات الزراعية.
0: رائع جدا. إذن رحلة البحث أيضا عن مستثمر هي الأخرى، ليست بالسهولة بمكان، ولكن الواحد يسعى. كيف تصل للمستثمرين؟ هل مثلا تروج للمشروع من خلال منصات إلكترونية، تراسل جهات معينة، أيضا يمكن تطلب من المدرسين المعروفين مثلا أو أشخاص محددين ليوصلوك للمستثمرين؟ كيف فكرتك للترويج لهذا المشروع؟
1: بدأت أروج المشروع من خلال تطبيق الانستغرام، من خلال فيديوهات، وأيضا ساعدون بعض المدرسين في نشر المشروع بين المزارعين.
0: بإذن الله تعالى أنا أرجو أن يكون لهذا المشروع صيته الواسع هنا في سلطنة عمان، ويستفيد من الكثير من المزارعين وكذلك أيضا في العالم، لما لا. وأأمل أيضا بإذن الله تعالى أن أستضيفك يا عبد الله في مساحات حوارية أخرى تكلمنا عن الكثير من الإبداعات والابتكارات في مستقبل العمر. إيش حلمك كمبتكر يا عبد الله هنا في سلطنة عمان ودعم الابتكار هنا في سلطنة عمان؟ يعني الله يحفظ جلالة السلطان المعظم سلطان هيثم بن طارق، دائما يدعم الابتكار، دائما يدعم أيضا المبدعين في مجال الابتكار، لذلك هناك مساحات كثيرة لمواصلة الإبداع في الابتكار. أكيد أنك ما بتوقف عند هذا الابتكار يا عبد الله.
1: مستحيل.
0: كيف طموحك كمبتكر عماني؟
1: طموحي أني أصنع المزيد من الاختراعات عشان أساعد فيها وطني وشعبها
0: بإذن الله تعالى، الوطن العزيز عمان وشعبها الأبي الذي يستحق كل رفعة ومجد. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي المبتكر لمشروع مرشد التربة الإلكتروني. شكرا جزيلا لك عبد الله على هذا اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر كل قوانين الفيزياء المألوفة لنحلق بعقولنا نحو فرضية جغرافية وفلكية غريبة جدا. ماذا لو كانت الأرض مكعبة الشكل بدلا من أن تكون كروية؟
4: تخيلوا فقط أن كوكبنا له 6 أوجه مستوية و8 رؤوس و12 حرفا حادا. كيف ستكون الحياة على هذا المكعب العملاق؟ هل سنسقط من الحواف إذا وصلنا إلى نهاية الوجه؟ وكيف سيبدو المشهد من هناك؟
3: في الحقيقة الصدمة الأولى لن تكون عند الحواف، بل ستكون في طبيعة الجاذبية نفسها. في الكوكب الكروي تسحبنا الجاذبية جميعا نحو المركز بالتساوي، لذلك نشعر أن الأرض مستوية تحت أقدامنا أينما ذهبنا. أما في الأرض المكعبة فإن الجاذبية ستظل تسحب كل شيء نحو مركز المكعب.
4: هذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن مركز أي وجه من الأوجه الستة واتجهنا نحو الحواف سنشعر وكأننا نصعد جبلا شاهقا ومائلا. الجاذبية ستسحبنا إلى الخلف بزاوية حادة، وعندما نصل إلى الحافة تماما سنشعر أننا نقف على قمة جبل عمودي يبلغ قياس زاويته 90 درجة.
3: بالتأكيد، وهذا الاختلاف في الجاذبية سيخلق بيئة حياتية عجيبة جدا. المياه والغلاف الجوي سيجتمعان فقط في مراكز الأوجه الستة لأنها النقاط الأقرب إلى مركز الجاذبية. هذا يعني أن كل وجه من المكعب سيحتوي على بحيرة دائرية عملاقة في وسطه تحيط بها أرض خصبة وأجواء صالحة للتنفس.
4: وماذا عن المناطق القريبة من الحواف والرؤوس؟ بما أن الغلاف الجوي سينجذب نحو المراكز فإن الحواف والزوايا ستكون خالية تماما من الهواء، ستصبح عبارة عن جبال صخرية عملاقة جافة ومعزولة في الفضاء الخارجي. لن نتمكن من عبور الحواف للانتقال من وجه إلى آخر إلا إذا ارتدينا بدلات فضاء كاملة.
3: يا له من مشهد خيالي! هذا يعني أن البشرية ستعيش منقسمة في 6 مقاطعات كوكبية معزولة عن بعضها بحواف فيزيائية مرعبة. كل وجه سيطور حضارته الخاصة، وستكون رحلات السفر بين أوجه المكعب بمثابة رحلات فضائية حقيقية تتطلب صواريخ وتكنولوجيا متقدمة.
2: ماذا لو؟
4: كلما تفكرنا في هذه النتائج نكتشف أن الشكل الكروي ليس مجرد صدفة هندسية، بل هو النظام الكوني الأكثر كفاءة وعدالة. الكروية تمنح الجميع جاذبية متساوية وتوزع الغلاف الجوي والمياه بنسب تقبل الحياة على معظم مساحات الكوكب دون عوازل صخرية مخنوقة.
3: هذا يعني أن الشكل الكروي هو الذي يجعل الأرض بيتاً واحداً متصلاً لنا جميعاً، يتحرك فيه الهواء وتنتقل فيه المياه بحرية وسلاسة دون أن تنحبس في مراكز هندسية ضيقة.
4: كلمات تدعونا للتأمل والشكر نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كوكبنا الكروي الرائع هو أجمل تصميم يمكن أن نعيش فيه. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صباحك صباحين
1: صباح الكحل في العين
0: صباح الناس مرة
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
4: حديث البيئة،
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
5: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا، بحر الشمال، البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا، ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة. وهو لا يصنع المناخ فقط، بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي، ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات ودخول البحر إلى الأراضي المنخفضة. من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا، السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية، لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري. أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى، وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف، وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة. وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط، يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية لكنها فعلا كثيب رملي، لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب، عبارة عن تلة. في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك، وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر، والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ. وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم. لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا، وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار، بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا، لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم، يتم استخدامها أثناء الموسم، ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا، مرنة، يمكن نقلها، يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا، التخلص منها بشكل آمن، وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية، تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها، وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة، واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة. والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها، سواء في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كل العالم يعيش على السياحة الموسمية. لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة ظفار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على التسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. ف فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا كل التعب يهون وبضحكتك لنا كل التعب يهون نجدد

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. نواصل حديثنا عن تاريخ جنوب مجان محافظة ظفار، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن الآثار التي وجدت في ظفار خلال الفترة ما قبل الميلاد، وقلنا أن أول ظهور الآثار قديمة تعود إلى العصر الحجري القديم. طبعا العصر الحجري القديم معناته تعود إلى مليون سنة، وعثر عليه هذه الآثار في نجد بظفار. وجد آثار من أنواع من الصخور والأحجار اللي هي تعود إلى يعني مليون سنة بداية وصول الإنسان إلى مجان. طبعا التغيرات اللي حصلت الحضارية في مجان بشكل عام ظهرت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في شمال مجان، وبعدها في الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ النشاط البشري، وبدأت أيضا تظهر مؤشرات على تجارة اللبان في جنوب عمان، وبدأ أيضا يظهر مصطلح جينك باللغة السومرية، وكان كتوم مصطلح السومري جينك، ومصطلح كناكتوم باللغة الأكادية اللي هو كل مصطلح يدل على معنى العطور الزيتية. وأيضا منذ 2400 قبل الميلاد بدأ يظهر مصطلح اللبان بشكل واضح في الحضارة السومرية، خاصة في مدينة لقش بالعراق. وأيضا ذكرنا أن أول مبخرة توجد في الجزيرة العربية، وأيضا عثر عليها على لبان بها، وجدت في رأس الجنز بصور، وأرخت ب 2200 قبل الميلاد. وهذه تدل على التبادل التجاري بين جنوب مجان وشمال مجان والمنطقة بالكامل، أي وادي السند في الهند ووادي الرافدين في العراق. طبعا عثر على عدة آثار تعود للألف الثالث قبل الميلاد في ظفار، خاصة في شرق وغرب صلالة وفي المغسيل في قمم الجبال أيضا، وفي خور روري أو كان ما يسمى سمهرم في العصور القديمة، وما يسمى أيضا موشكا لعدة أسماء خور روري، ويعتبر من الموانئ المهمة جدا في التاريخ القديم في مجان. وطبعا بنتحدث عن الموانئ في مجان بشكل عام في حلقات مفصلة. وهذه كل الآثار وجدت في محافظة ظفار وتعود للعصر البرونزي أو الألفية الثالثة قبل الميلاد. أيضا عثر على آثار قديمة تعود للعصر البرونزي في شمال طاقة وموقع الحقف داخل جنوب مجان. عثر على في هذه المواقع على منازل دائرية بأحجام ضخمة غير منحوتة تعود إلى العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي المقصود منه 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، بعدها من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية يسمى العصر الحديدي، وينقسم إلى عصرين أيضا. طبعا كانت هذه المستوطنات اللي هي موجودة في يعني ظفار والمباني مختلفة عما عرف في شمال مجان، وقد تكون استخدمت لأناس كانوا يتاجرون في اللبان عبر شبكات الملاحة شرقا. يعني ممكن الناس كانوا يستخدموا شبكات ملاحة في جنوب مجان في محافظة ظفار، وكانوا يستخدموا هذه المباني وهذه المستوطنات والأكواخ، وكانوا أيضا يتاجروا باللبان إلى بلاد الرافدين وإلى الهند، بالإضافة طبعا إلى طرق التجارة البرية للبان عبر الربع الخالي اللي هي طبعا عبر شصر، منطقة شصر شمالا حتى بيرين أو جبرين في الأحساء في المملكة العربية السعودية. وكانت عادة تحمل يعني التجارة في الصحراء عن طريق الحمير، لأن اكتشاف أيضا اكتشاف الجمال واستئناس الجمال نهاية الألف الأول قبل الميلاد بداية الألف الثاني ميلادية، فالحمير استؤنست قبل هذا بكثير، وكانت هي تستخدم في نقل التجارة البرية، فكانت الحمير في الغالب هي من يستخدم تحميل القوافل التجارية عبر شبه الجزيرة العربية، وكانت تجارة اللبان نشطة جدا في الألف الثاني قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد بدأت تجارة اللبان في ظفار وبدأت تكون بشكل نشط، لكن طبعا نشاطها الأكبر وتميزها كان في الألف الأول قبل الميلاد، وخاصة في منتصف الألف الأول قبل الميلاد بدأت النشاط، يعني نشاط اللبان في محافظة ظفار يزداد، حيث ذكرت ذلك مصادر تاريخية عديدة، منها هيرودوت اللي هو أبو التاريخ معروف في كتابه تاريخ هيرودوت، وبليني أيضا من المؤرخين القدامى الكلاسيكيين، وأيضا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، طبعا البليني وكتاب الطواف حول البحر الأريتيري وبطليموس واسترابو كلهم كتبوا في الألف نهاية الألف الأول قبل الميلاد بداية الألف الميلادي، يعني 100 سنة قبل الميلاد و100 سنة بعد الميلاد، هذه الفترة

0: نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان في جنوب مجان محافظة ظفار، ونواصل الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

إشراقة الحياة يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار في ظل مرضاتك يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التقعي، حماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتل أبيب تهدد بالرد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نحب الصباح لأنه الوقت الذي يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فالصباح ميزان يومنا، من استقبله بقلب مطمئن وفكر مستبشر رجحت كفة يومه. فالصباح في هدوئه وصوته موعد الإنسان مع نفسه.
1: أكبر

وصباحاتكم نور وخير، فالصباح من أصدق الأوقات. نحن من هواة الصباح الباكر، فيه من طهارة المولود الجديد كل شيء، حتى الأفكار، كأن العالم استيقظ من نومه واستيقظ نقيا. الصباح ليس مجرد وقت عقارب ساعة، الصباح حالة ولادة، صفحة بيضاء، فرصة ثانية ومرآة صافية.

نسم علينا الهوى، هذه الأغنية التي غنتها فيروز منذ ما يقرب من 60 عاما. هذه الأغنية التي لحنها الأخوين رحباني ارتبطت بشدة بذكريات الحنين لتصبح رمزا للدفء والارتباط بالأرض بالإنسان رغم مرور ما يقرب من 60 عاما. لكن الكلمات التي تمتزج بين نسيم الجبل وتفاصيل الطبيعة جعلها تلامس قلوب الملايين وتتحول إلى نشيد يومي صباحي منذ 60 عاما، منذ أن نطقت بنسم علينا الهوى فيروز.

صباح الاثنين 22 ذي الحجة 1447 للهجرة يوافقه 8 يونيو 2026 للميلاد، وقد أشرقت شمس الصباح على كل الأرجام، بداية يوم بنقاء وصفاء تمنحك انطلاقة مع شروق شمس الصباح، وقلبك نقي، فضوء الصباح يمنحك شعورا بالهدوء ويحسن مزاجك مع شمس هذا الصباح.

وما أجمل الشمس مشرقة على أرجاء وطني الحبيب عمان. صباحك الحب يا وطني، صباحك مشرق باسم يشبهك كثيرا، صباحك العز والفخر والمجد والعلياء والشموخ والإباء. صباحك الخير يا موطن الخير، يا موطنا يشهد له التاريخ بالأصالة والبطولة. وأنت يا وطني عمان لست يوما واحدا في قلوبنا، أنت كل الأيام. فصباح الخير من قمم جبل الصراه والأبيض وشمس وسمحان وحارم، يطل الصباح على قرى وطني عمان.

وصباح قرى صور، عبري خصب نخل، بوابات نزوة وصحار ومسقط، وواحات المضيبي والبريمي، ومصانع ريسوت والدقم، صباح قرى السيب وبوشر وصحار، وحصون جبرين وخصب والخندق، وشواطئ مصيرة وبركة ورمال هيمة، صباح عمان نخيلها وسهولها وبحرها ورمالها.

0: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: صبحكم الله بالخير.

0: صباح عمان يشهد التاريخ على عظمتها في سجل الحضارات، تسير اليوم بخطاها الواثقة مستنيرة فكرة سلطاننا المعظم هيثم، تمضي بعزم للانطلاق نحو المستقبل. فمن عمق التاريخ إلى رحابة الحاضر تمتد جذور الدولة البوسعيدية، شاهدة على أن المجد لا يورث بل يبنى كل يوم بالعزيمة والحكمة، لتبقى الدولة البوسعيدية ركيزة أساسية في البناء الوطني وإرثا خالدا تتجدد معانيه في كل عهد من عهودها المجيدة.
1: أبناء عمان الأوفياء، لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول لهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: صباح راياتنا التي تعلو الآفاق نعمل كلنا بعزيمة صلبة بإرادة لا تلين، ونحن معا نستقبل يوما مشرقا بالأمل، صباح المخلصين صفا واحدا يهتفون بحب عمان يعلون صروحها في كل ميدان.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل

0: وصباحاتكم الخير والنور، وأنتم الآن على بركة الله كبارا صغارا رجالا نساء أفرادا وجموعا إلى مقر الأعمال إلى المدارس والجامعات من أجل عمان.
1: عين على الصحافة.
0: ومن جريدة عمان هذه عناوين الصفحة الأولى: جلالة السلطان يهنئ رئيسة وزراء الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التنفيذ لتعزيز حماية المجتمع الرقمي. بلدي مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري. مشروعات مرتقبة بقيمة تتجاوز 570 مليون ريال. وانطلاق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذكي. ومن عناوين جريدة عمان لهذا الصباح: وزير الخارجية يودع سفراء إندونيسيا وسويسرا والهند وبحث علاقات الصداقة والتعاون مع إثيوبيا. غدا الشورى يناقش مقترحا لمشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. الداخلية توضح خطوات القيد في السجل الانتخابي للمجالس البلدية. ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تلامس 50 درجة بدءا من اليوم. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشريع متكامل وحماية أوسع للمجتمع، إطار تشريعي يحمي الدولة والمؤسسات والأفراد. وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتفاصيل في قادم الوقت من صباح الشباب. بلدي مسندم يناقش تطوير الأسواق والمرافق السياحية. وهيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان وتستعرض جهود مواجهة التغير المناخي. 97% نسبة الإنجاز في مشروع الطرق الداخلية بولاية ضنك. وبحث الاستعداد لانطلاق المراكز الصيفية بشمال الباطنة. 1000 مشارك في البرنامج الصيفي بتعليمية الداخلية. أما في الصفحات الاقتصادية فسلطنة عمان وصندوق النقد الدولي يبدأان أعمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، بحث وتقييم التطورات الاقتصادية ومناقشة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وغدا صندوق عمان المستقبل يوقع على حزمة من المشروعات الجديدة. إطلاق البرنامج الوطني كفاءة للتصنيع وتعزيز الأداء التشغيلي والإنتاجي والتحول الصناعي الذكي. الرئيس التنفيذي لشراكة: نوسع أدوات التمويل، نعزز الاستثمار في الابتكار لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في الصفحات الثقافية: انطلاق مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي تحت شعار حيث تحاك قصص العالم بصلالة. النادي الثقافي يطلق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. طابت بكم الصباحات بكل النور والبركات والخيرات. تنطلقون الآن إلى مختلف مواقع العمل والبناء. حفظكم الله ورعاكم مستمعين أعزاء لأثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. إنها إذاعة الشباب، وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: صباحكم الله بالخير، صباح النور والمحبة والسعادة. اليوم 8 يونيو 2026 مجموعة من المناسبات التي يحتفى بها على مستوى العالم. واحدة من هذه المناسبات الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، وأيضا اليوم الاحتفال باليوم العالمي للأصدقاء المقربين. فأصبح بالخير الحين على صديقك المقرب فرصة للتعبير عن التقدير والاحترام لهذه الصداقة هذا اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للأصدقاء المقربين. أما بالنسبة لنا فكلكم أصدقائنا المقربين الذين تستمعون الآن إلينا في صباح الشباب. إلى ذلك، حذر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من موجة حر شديدة التأثير اعتبارا من اليوم ولمدة عدة أيام. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، تتراوح بين منتصف الأربعينيات وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. معظم المحافظات ستشهد درجات حرارة تتراوح في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا نسبيا على المناطق الساحلية بمحافظتي الوسطى وظفار. المرتفع الجوي العلوي أحد أبرز العوامل المسببة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، إلى جانب تأثير الرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل جوية أخرى تسهم في تعزيز الأجواء الحارة على معظم مناطق سلطنة عمان. التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، ومن المهم جدا أنك تكثر من شرب الماء والسوائل للحد من مخاطر الإجهاد الحراري. وزارة الصحة من جانبها دعت إلى ارتداء الملابس المناسبة الفضفاضة والخفيفة على أن تكون فاتحة اللون، ومحاولة البقاء في الظل خاصة خلال ساعة الذروة من 10 صباحا حتى 4 عصرا. ومهم جدا أنك تأخذ مدة راحة منتظمة في أثناء خارج العمل. يا صباح الخيرات والأنوار، يا حي وسهل ومرحب بالجميع. بشروا بشروا، كيف تبدو دروبكم ومشاويركم؟ الله يحفظكم ويرعاكم مستمعين أعزاء لصباح الشباب، وصباح الخير للجميع. بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للأصدقاء المقربين، تريد تصبح بالخير على من؟ يعني من أصدقائك المقربين؟ جميل لو بقينا أصدقاء يعني. إذا تود أن نكون نحن مرسال محبة صباحية بينك وبين صديقك، حضري أرسل لنا، وفي اليوم العالمي للأصدقاء المقربين سنوصل صباحاتك إلى صديقك المقرب.

أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بكل الأصدقاء الذين يستمعون الآن إلينا في طريقهم مع بعض إلى الدوام بشكل يومي. تحية صباحية لزملاء وأصدقاء العمل. أهلاً بلبنى الطرابلسي، تصبح بالخير على كل من يعرفها من عمان وتونس، وتحية أمها وأختها وسيلة ونائلة، وتصبح بالخير على الجميع. صباح الخيرات والأنوار لإسماعيل اللمكي، للوليد المعولي، أهلا وسهلا ومرحبا من الوليد إلى سعيد المقبالي وأحمد عزيز. وصباح الخير للزعابي، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والنور والبركة والبهجة. ترى تحديات الحياة تهدأ وتستقر أمام النفس المطمئنة الممتلئة بالسكينة، تتراجع بمدها وجزرها حين تلامس ضفاف الروح الهادية. فإذا سألتم الله فاسألوه أن يهبكم نفوس رصينة تصغر أمامها العظائم وتتعامل مع مفردات الحياة بحكمة وصبر. وتذكر ترى هذه الدنيا خلقت بمحطات ومطبات ومتاعب، فهدي هدي، كل شيء سيمضي على خير ما يرام. بعد فترة بتدرك انك كنت واجد مكبر الموضوع. الموضوع بسيط وسهل وكل شيء بيمضي، صدقني كل شيء سيمضي على خير ما يرام. هدي هدي، هونة هونة.

0: الحلويات.
1: أهلا أهلا بالكندي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة والبركة. وعلى ذكر المحبة، أريد أسألكم عن الحبي، مرت عليكم من قبل؟ قرية الحبي، بلدة الحبي، في أي ولاية من الولايات؟ يلا نشوف النشيطين اللي مركزين المتفاعلين معنا سريعا سريعا. بلدة الحبي في أي ولاية من الولايات؟ يلا شوف أول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الحبي وين وين وين؟ الحبي في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بسندس وصباح الخير لعلي، حي وسهلا ومرحب بناصر. أهلا أهلا بالجميع. قرية الحبي، بلدة الحبي في أي ولاية من الولايات؟ أول المجاوبين للأسف بطريقة غير صحيحة. أبو منصور، أفا يا أبو منصور، الحبي معروفة، الحبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير لراشد، أهلا بمحمد نشأت، وصباح الخير لبودانا، حي وسهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 3600، وصباح الخير لإسماعيل ونجلة. قرية الحبي في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الساعة كم الحين؟ 6:44 دقيقة. وفقا لأطباء وعشان صحة قلبك، في أشياء لا تفعلها أبدا أبدا أبدا قبل 9 صباحا. إيش هي؟ تعال، أهمها وأولها مشروبات القهوة المحلاة. ابتعد تماما عن مشروبات القهوة المحلاة قبل 9 صباحا، وبعد مشروبات الطاقة، وابتعد كذلك عن اللحوم المصنعة في الإفطار. صباح الخير لعامر، أهلا وسهلا بخالد. خالد طبعا إجابتك غير صحيحة، قرية الحبي في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بعلي الرمحي، وصباح الخير لراشد القطيطي، حيو سهلا براشد. أهلا يا أبو حمزة وسعيد السليمي، وصباح المحبة والسعادة. أي والله أول مرة، ما سبق أنك بس ترى في سر، ليش وصلت هالمرحلة من معنى الحياة؟ كيف وصلت؟

النيلة الكروان. إيش هو الكروان؟ تعرف ما هو الكروان؟ ما هو الكروان؟ اسمع اسمع، يعني شوف إلى أي مرحلة هذا الشعور الإيجابي. يا رب يا رب الله يرزقك هذا الشعور اللي تشعر فيه الحين الحين الحين إنك كأنك عصفور يغني للكروان. إيش هو الكروان؟ تعرف ما هو الكروان؟ يلا محمد دبلوشي، صباح الخير. وصباح الخير لأبو حلا الجهوري، أهلا بأم مدثر وعبد العزيز. وصباح الخير لراشد القطيطي، مدير مدرسة، أي مدرسة يا أستاذ راشد؟ يتمنى التوفيق إن شاء الله لطلبة صفوف الخامس إلى الثامن مع ختام اختبارات هذا العام الدراسي إن شاء الله، يوم موفق ونهاية موفقة للامتحانات. وصباح الخير لنعيم، أهلا بسعيد البلوشي. تعرف إيش هو الكروان؟ الكروان طائر. صباح الخير لمنتصر، أهلا وسهلا ومرحبا بمنتصر. ممكن تهدي مسؤولي في الدوام جالس يسمعكم الحين؟ زي من اسم مسؤولك يا منتصر عشان نصبح الحين الحين الحين على كل الناس في كفة وعلى مسؤول منتصر في كفة واحدة عشان منتصر. حاضرين يا منتصر. أهلا هلا بخالد، وصباح الخير لعليا. أهلا يا أبو حمزة، صباح الخير من معلمة الدراسات الأستاذة عايشة البلوشي، تتمنى التوفيق لجميع طالباتها المبدعات في الصف الخامس بمدرسة أم إياس للتعليم الأساسي. في أي ولاية تحديدا هذه المدرسة أستاذة عايشة؟ في اختبار الدراسات اليوم وإن شاء الله مسك الختام. أسألكم، قرية الحبي، بلدة الحبي، في أي ولاية من الولايات؟ الحبي الحبي وين وين وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 904-56 مورنينج يوث فيما نشارككم هذا الموشح، هذا الموشح الأندلسي. على ذكر الموشح، تحية لفرقة البلد للموشحات العمانية، تحية لهم بقيادة الموسيقار مسلم الكثيري وكل أعضاء الفرقة. عبد الملك صباح الخير، صح يا أخي الموشح من الفنون الراقية اللي ليس لها تاريخ انتهاء.

يا صباح الخيرات لسليمان المسقري، وصباح الخير لوليد سليماني ابو خالد. صباح الخير يا ابو خالد، اسالكم بلدة الحب يلا في اي ولاية من الولايات؟ جوابك سريعا من كلمة واحدة الى 90456 او ات مورنينج يوث. ولكل من يستمع الينا صباح الخير والنور. كل من يستمع إلينا وهو الآن يسوق سيارة ترى تؤكد بيانات متعلقة بكفاءة استهلاك الوقود إلى أن القيادة بسرعة 121 كيلومتر في الساعة تؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بنحو 25% مقارنة بالقيادة بسرعة 72 كيلومتر في الساعة، وذلك نتيجة مباشرة لتأثيرات الديناميكا الهوائية وازدياد مقاومة الهواء مع ارتفاع السرعة فلا توصل إلى 121. بهود صباح الخير، أهلا أهلا بعلي، وصباح الخيرات لناصر. أهلا يا أبو ذياب. بلدة الحبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أيوة يا سعود، للأسف التوقعات بارتفاع درجات الحرارة اليوم ملامسة لحاجز 50 في بعض الولايات. أهلا أهلا بالجميع. على فكرة، على ذكر ارتفاع درجات الحرارة، ترى في أطعمة غنية بالماء وتساعد على ترطيب الجسم، من بينها الفراولة والبطيخ. البطيخ 92% منه ماء، ومن أكثر الفواكه ترطيبا، وبعد الشمام والخوخ والتوت والأناناس. هذه مشكلتك، ليش ما تروح مباشرة تسأل؟ ليش تدخل وسطات؟

أهلاً أهلاً بالجميع يا صباح الأنوار والبركات. بلدة الحبي في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب بكل سرعة ونشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الحبي في أي ولاية من الولايات؟ تذكير، ترى الحركة بركة، ضروري تتغلب على نمط الحياة الهادئ والخامل إلى نشاط صح. حتى مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن تمارس رياضة المشي في الأوقات اللي تنخفض فيها درجات الحرارة، أو روح العب رياضة وانضم إلى نادي رياضي. المهم أنك تتحرك، الحركة بركة، ضروري جدا أن تركز على الحركة. وإذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالتعب، ترى الأمر مرتبط بأسلوب حياتك. هيئ وقتك ويومك إلى أن تخلد إلى النوم، تروح تنام بكير عشان تصحى باكرا وتحصل على عدد ساعات كافية من النوم. أهلا أهلا، نروح معكم إلى 1999. هلت دمعة عيوني على الزمن اللي راح. هذه الكلمات للوحة عادات حياة البادية، وبالمناسبة هذه اللوحة من كلمات الشاعر حمد بن علي الغافري. لكن هذا صوت من؟ ما اسم الفنانة اللي تغني هذه اللوحة في مهرجان عبري 99؟ يلا من اسمها الفنانة؟ من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من اسم هذه الفنانة؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أخي ماجد شكرا لك، راشد أنت مأجور، أنت تسعدنا كل صباح. شكرا شكرا لك يا ماجد. من اسم هالفنانة؟ ما اسم الفنانة التي تغني هذه اللوحة من لوحات مهرجان عبري 1999؟ من اسم هالفنانة؟ صباح الخير يا أم ربا، أهلا بنصر العوفي ورقية الهنائي. اسمع اسمع الكلمات انت، صح اسمع الكلمات وتفكر فيها، عيش عيش معها في لوحة البادية.

واسم الفنانة اللي تغني لوحة البادية من مهرجان عبري 1999. ما اكتفي بالدبني وكل هالحياة كفاح، صح؟ الحياة قائمة على الكفاح. من اسم الفنانة التي تغني هذه اللوحة، صباح الخير لأميرة. أهلا أهلا أهلا أهلا بأميرة راشد زين. تنبه المتابعين إنهم ما يحطوا أي شيء في سياراتهم مثل عطر أو محلول قد يتسبب في الانفجار لا قدر الله. إسماعيل اللمكي، صباح الخير. أهلا أهلا بمحمد الزجالي، وصباح الخير لي أم قصي، أسمعكم من الخابورة. أم الدرداء المقبالي، تصبح عليكم بالخير. وصباح الخير لفهد بن سويت، وحيا وسهلا ومرحب بأبو سعود الحارثي. ما اسم الفنانة اللي تستمعون الآن إليها في هذه اللوحة من لوحات مهرجان العيد الوطني 1999؟ هي هي هي هي هدى الخربشي.

أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير. أهلا بعلي وصباح الخير لإسماعيل. أهلا ومرحبا بناصر، صباح الخير والمحبة للجميع. هل تعاني من ضعف انتباه ابنك؟ إذا كان ابنك ضعيف الانتباه، كثير التشتت، فهناك مجموعة من الاستراتيجيات والخطوات. فهم طبيعة هذا الاضطراب هو الخطوة الأولى، ومهم جدا أنك تبني استراتيجية، خطة، يعني ما آراء وقرارات وردود أفعال ارتجالية غير مهيئة. بناء روتين يومي ثابت وواضح مهم جزء المهام الكبيرة، وتذكر التعزيز الإيجابي الفوري وتوفير وقت للطاقة الزائدة. هذه هي استراتيجيات قد تساعد الأبناء على التغلب على التشتت. اللي ابتدى صباحها الحين 7 بالضبط تماما، قرية الحبي في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يا مرحب يا مرحب. هذه من الأغاني اللي هي يعني جو صباحي بعيدا عن ارتفاع درجات الحرارة والصيف. ترى الاستعدادات تمضي على قدم وساق بشكل متسارع في أجواء ظفار القادمة. مشروعات سياحية وخدمية بنخبرك عنها قريبا قريبا ستشاهدها بعينيك وأنت تستمتع في أجواء الخريف.

يا مرحب يا مرحب، واللي ابتدى صباح الحين نسأل عن الحبي في أي ولاية من الولايات. وبما أن اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، أريد أسألكم عن أكبر محيط. ما هو عملاق محيطات الأرض؟ أكبر محيطات الأرض. يلا سؤال في الجغرافيا، نشوف اللي مركز معنا وأول واحد بيشاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6. وهات مورنينج يوث. صباح الخير لعبد الله، أهلا أهلا براشد، ويا صباح الخير لسامي، أهلا بهلال، وصباح الخيرات والأنوار سامي البوسعيدي، أهلا بناصر، نصبح عليكم بكل الخير. أسألكم عن أكبر محيطات الأرض، أكبر محيطات الأرض، أي محيط من المحيطات هو الأكبر على مستوى الأرض؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. أكبر محيطات الأرض، ما هو جوابك إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث؟ يلا اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات. تقريبا هذا المحيط اللي هو المحيط الأكبر من محيطات الأرض تمثل مساحته أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للأرض، فما هو المحيط الأكبر؟ صباح الخير لعامر الراسبي، ومرحبا بنعيم، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 292 واللي ينتهي رقمك ب 4455. وصباح الخير للعوفي والباقين. يلا أكبر محيطات الأرض، ما هو أكبر محيطات الأرض؟ صبحكم الله بالخير والنور والسعادة والمحبة والحياة الحلوة. أهلا أهلا بإيمان، وصباح الخير يا بوسيف، أهلا أهلا بوسيف، بوسيف صباح الخير. أهلا بجوهرة، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، فما أكبر محيطات الأرض؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. وصباح الورد، اليوم بعد يصادف ترى اليوم العالمي للأصدقاء المقربين، صبح بالخير على صديقك المقرب، صديقك الأقرب إلى قلبك. وصباح الخير من بوتركي إلى صديقه المقرب ماجد.

0: أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، حي وسهلا ومرحب بشيخة ومزنة البلوشي، الحين رايحات الدوام، آخر امتحان نهائي، بالتوفيق لشيخة ومزنة. ونصبح بالخير على أبو الفضل. أهلا أهلا بالجميع. أما أكبر محيطات الأرض فهو طبعا المحيط الهادي، عملاق محيطات الأرض. شكرا لتفاعل الجميع، واللي ابتدى صباحة الحين ترى نسأل عن الحبي. الحبي في أي ولاية من الولايات؟ طبعا الحبي إحدى قرى وبلدات ولاية بوهلة. تحية صباحية للجميع، شكرا لتفاعلكم. إنزين، بما أن الحديث عن اليوم العالمي للمحيطات والحديث بلغة المياه، نريد نسأل عن فلج دارس. فلج دارس في أي ولاية من ولاياتنا؟ فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير للكيومي، أهلا ومرحبا بعامر، وصباح الخير والأنوار للهاشمي، حيا وسهلا بمحمد. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ بما أن الحديث اليوم عن الماء فنسأل عن فلج دارس. شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فلج دارس وين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عبد الله، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بخالد، وصباح الأنوار لعلي. ما سمعت معلومة متى يزيد استهلاك البترول؟ يعني وفقا لبيانات متعلقة بكفاءة استهلاك الوقود، لما توصل سرعتك 121 كيلومتر في الساعة تزيد نسبة استهلاك البنزين بنحو 25%. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سالم شكيري، صباح الخير. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بواحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة، طبعا إجابتك خاطئة. أسعد الله الصباحات بالمحبة والمودة والسعادة والبهجة.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: أنا ما قدرت
4: أقفل الباب. المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك،
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة،
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
9: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي يا طويل العمر، سي البطولة، سي البطولة، شيل الذهب شيل شيل الذهب شيل
5: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن بكل نشاط وإبداع الطالب إبراهيم بن خليفة الإسماعيلي، إبراهيم في الصف الرابع من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم إبراهيم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ راشد، صباح الخير لجميع المستمعين لهذا البرنامج الجميل.
0: يا صباح الجميل إبراهيم، كيف حالك إبراهيم؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالك أستاذ راشد؟
0: طيب ولله الحمد. كيف الإجازة؟
1: حلوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنت إيش جدولك في الإجازة؟ إيش تسوي؟ وين تروح؟ وإيش أنشطتك؟
1: يعني أسوي هوايات كذاك وأقضي يعني وقت شوية حتى أتعلم حل الصف الخامس إن شاء الله.
0: ما شاء الله، أنت بتروح عاد مدرسة جديدة إن شاء الله صف الخامس.
1: هي مدرسة عمار.
0: بالتوفيق إبراهيم. يلا إيش حضرت عشان تشارك معنا اليوم؟
1: حضرت مقدمة.
0: نسمع المقدمة من إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب إبراهيم خليفة الإسماعيل المقيد في الصف الرابع في مدرسة المسرات للتعليم الأساسي في ولاية عبري في محافظة الظاهرة. شكرا لك أستاذ راشد على إتاحة الفرصة للتعبير عن أفكارنا وإنجازاتنا، وهذا البرنامج مساحة جميلة تعني لنا الكثير. أحب أن أقول أن علينا جميعا أن نعبر عن حبنا لوطننا الغالي سلطنة عمان بالطريقة التي تشعرنا بالفخر، وأن كل فكرة حتى لو كانت صغيرة لتساعد الناس في مجتمعك فهي خدمة للوطن. وأنا كطالب في الصف الرابع فخور بأنني قدمت ولو شيئا بسيطا لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. وأقول للجميع كونوا فخورين بوطنكم واعملوا كل يوم لتضيفوا شيئا جميلا تفتخرون به في الغد.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، مقدمة جميلة. من اللي كتب لك هذه المقدمة؟ أنت كتبتها؟
1: هي أنا حضرتها.
0: ما شاء الله، مقدمة جميلة وأداءك رائع ولا غلطة بعد. زين يلا الحين عاد خبرنا عن هواياتك اللي تتميز فيها وتحبها.
1: من هواياتي المفضلة التزلج على الجليد، استمتع كثيرا عندما أتزلج على الجليد. التزلج يعلمني الكثير، يعلمني التوازن والتركيز وأيضا يعلمني الصبر والمثابرة، وكلما تزلجت أشعر بالحماس والثقة. من هواياتي كذلك كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد، وهذه الهوايات تعلمني العمل مع الفريق والحماس من أجل تحقيق الفوز.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، ممتاز جدا. طيب والمشاركات اللي شاركت فيها في المسابقات والفعاليات؟
1: شاركت في الكثير من المسابقات والفعاليات، أهمها مسابقة الهاكاثون حيث حصلت على المركز الأول على مستوى مدارس ولاية عبري. تعلمت العمل مع الفريق والتفكير والبحث عن الحلول للوصول إلى النتيجة المطلوبة. كذلك شاركت في فعاليات ومسابقات اللغة الإنجليزية على مستوى ولاية عبري، على سبيل المثال مسرحية Be Kind Be Fair. هذه المشاركات طورت مهارتي في التحدث باللغة الإنجليزية والقراءة والتواصل، وتعرفت على العديد من الطلبة المتميزين.
0: ممتاز يا إبراهيم. طيب وبعد مشاركاتك الأخرى؟
1: مشاركاتي في الابتكار هو مشروع بافي آمن. بداية كانت فكرة لسلامة طلاب المدارس عند نقلهم من وإلى المدارس، وهو عبارة عن جهاز بسيط ولكنه يحافظ على سلامة الطلاب في الباص. الجهاز يمكن ربطه مع ولي الأمر والساك وإدارة المدرسة، ويعطي إنذار مباشر في حال نسيان أي طالب داخل الباص. شاركت بهذا الابتكار في مسابقة مبتكرون صغار قادة كبار، وحصلت على المركز الثاني بفضل الله تعالى.
0: جميل يا إبراهيم، إيش فكرة الباص؟ خبرنا إيش فكرة هذا الابتكار؟
1: فكرته إنه يكشف الطلاب الذين يكونون داخل الباص من خلال جهازين الاستشعار الذي يكون في أمام هذا الابتكار. هذا الابتكار يجب أن يكون متصل مع الباص، لكي عندما في حال أي نسيان أحد طلاب المدارس في الداخل ويكون الباص مقفل، فيصدر الجهاز يعطي إشارة للباص أن يصدر صوت البوق وباللهجة العمانية يسمى الهرن لكي ينتبه السائق ويذهب لكي يأخذ الطالب لكي يكون الطالب في سلام وأمان.
0: ممتاز جدا يا إبراهيم، ما شاء الله بارك الله فيك. والنصيحة اللي توجهها لزملائك عشان يكونوا مبدعين ويستغلوا أوقات إجازاتهم الصيفية إيش تقولهم؟
1: النصيحة هي كل تجربة جديدة هي خطوة في بناء الإنسان، لذلك أنصح زملائي بأن لا يترددوا في تجربة أفكار جديدة وأن نستغل الوقت في القراءة والتعلم والمشاركة في المسابقات والأنشطة.
0: جميل يا إبراهيم بارك الله فيك. أنت إيش حلمك في المستقبل تصير؟ إيش أمنيتك تكون إن شاء الله؟
1: حلمي أن أواصل التعلم والابتكار وأن أشارك في التطوير المستمر لخدمة المجتمع في وطننا الغالي سلطنة عمان.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك إبراهيم على مشاركتك الجميلة.
1: شكرا، بس لو سمحت عندي شيء أخير أريد أقدمه.
0: إيش هو؟
1: أريد أقدم كلمة شكر.
0: تفضل يا إبراهيم.
1: أتقدم بخالص الشكر لإذاعة الشباب ولوالدي ولإدارة المدرسة المسرات للتعليم الأساسي، وأخص بالشكر مديرة المدرسة الأستاذ فوزية وكذلك جميع معلمات الفاضلات خلال مسيرتي التعليمية من الصف الأول إلى الصف الرابع، وأخص بالشكر الأستاذة نورة والأستاذة فوزية والأستاذة انتصار والأستاذة ليلى.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، شكرا جزيلا لك إبراهيم، إلى اللقاء.
1: شكرا أستاذ
0: راشد،
1: مع السلامة.
0: مع السلامة، ما شاء الله على الخلق العالي والتربية والتنشئة على الأخلاق الحميدة. وإبراهيم كان من المشاركات المتميزة معنا في صباح المدارس، الطالب إبراهيم بن خليفة بن ناصر الإسماعيلي في الصف الرابع من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري.

0: صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح السعادة والنشاط والهم والحيوية. 7:25 ونسأل عن فلج دارس. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بناصر التمتمي وصباح الخير لسالم الشكيلي. أهلا ومرحبا بنعيم وصباح الخير لسيف وخليفة الخنبشي. صباح الخيرات لمحمد أبو مشعل. شكرا جزيلا لكم لحديثكم عن قرية الحبي في ولاية بوهلة وقريبة من قرية محمد في المعمور. صباح الخيرات يا محمد. أسألكم فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ اللي ابتدأ صباحها الحين شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم الأنوار والخيرات. أي واحد يسمعنا الحين عمرك من 30 إلى 39 سنة اكتب لنا نعم في شيء يهمك يخصك، يلا يهمك جدا أن تعرفه. أي مستمع يستمع الآن إلينا وأنت بين عمر 30 إلى 39 اكتب لنا نعم في شيء نريد نخبرك عنه. صباح الخير ليعقوب ابتسم إن شاء الله يا يعقوب. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7321 هلن بجاسم. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأي واحد وحدة تسمعنا الحين وعمرك من 30 إلى 39 اكتب لنا نعم في شيء يهمك جدا. أميرة وعامر كلاهما نعم، والباقين يلا اللي يسمعنا وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه بعد 9955 عمره من 30 إلى 39. أهلا بنورة. نورة بعد كتبت نعم، والباقين يلا أي واحد يسمعنا عمرك من 30 إلى 39 اكتب لنا نعم في شيء مهم ما نخبرك عنه، مهم جدا، معلومة بنضيف لك إياها. أنت اكتب نعم إذا كان عمرك في هذه المرحلة العمرية. وصباح الخيرات، صباح السعادة والبهجة لكم جميعا. ونسأل أيضا عن فلج دارس في أي ولاية من الولايات. في عادات بسيطة، هوايات خفيفة، هذه الهوايات ممكن أن تقلل خطر الإصابة بالخرف لأنها تجمع بين عناصر تدعم صحة الدماغ بشكل عام. ومن بين هذه الهوايات التحدي المعرفي، محاولة الإجابة على الأسئلة التي نسألك إياها في صباح الشباب من غير ما تجوجل، من غير ما تستعين بأي محرك من محركات البحث. أهلا بكم جميعا. أما إذا كان عمرك من 30 إلى 39 فاللياقة البدنية العالية في الثلاثينيات مفيدة جدا لقلبك بمرحلة الشيخوخة. صباح الخير. بما أن حديثكم اليوم عن يوم الأصدقاء العالمي المقربين، فتحية من محمد الشعيري إلى أحمد السيابي ويحيى المعيني. طبعا كل يوم أتواصل معهم من أول الصباح. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للأصدقاء المقربين، فصبح بالخير على أصدقاء

صباح الخير لإيمان. أهلا أهلا بأم سلطان. تقول هالأغنية تحبها، احنا نعرف إيش تحبوها يا إيمان، عشان كذاك نختار هالأشياء الحلوة.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشرق أشرق كما الصبح الجميل، ولا تقل ليل الأسى بالأمس كان طويلا. الله حسبك والذين تفاءلوا، لا ريب أهدى في الحياة سبيلا. سلام عليك، على مقلتيك، على خصلتين من الشعر أسرى بهن الحنين على كتفيك. سلام عليك، على نصف شالك إذ تهزمين به الوادعين وهم يهربون تباعا إليك. سلام عليك، على النور يشرق من مقلتيك. سلام عليك، وها جئت وحدي فمدي يديك. كبرنا على أشواقنا بيد أنانا، إذا زارنا طيف الأحبة نصغر ونعلم أن الأمنيات كثيرة، ونقنع منها بالقليل ونشكر، ويكفي من الأشياء ذكرى تضمنا لها في صميم القلب ما ليس يحصر. كل الصباحات أنت أنت عطرها، وأنت أنت إشراقها والنور والألق، فإنما أخذ الإصباح مشرقه من صبح وجهك في الآفاق ينطلق. لم أنتبه كيف مر الوقت في عجل، فحسن وجهك ألهاني عن النظر، وخيم الصبح لم أشعر بمقدمه، تدرين لم أنتبه حتى إلى القمر، وفي خدها يحمر ياقوت عقدها، ويصفر إما خجلة أو تهيبا، وأبصر طرفي في الدجى ألف كوكب، فلم أر فيهم غير وجهك كوكبا. نم، إن قلبي فوق مهدك كلما ذكر الهوى صلى عليك وسلم. نم، فالملائكة عينها يقضى، فذا يرعاك مبتسما وذا مترنما. نبه جفونك لحظة تبصر فتى لم يبق منه هواك إلا الأعظم. صباحك الوردة الحمراء يا قمر، صباحك الخير كل الخير والقدر. صباح عينيك ما أجمل تقوسها، صباح خديك إذ حلاهما الخفر. صباح نبضك يا نبضي، فديت أنا سواك لا شيء يغنيني ولا غزلا، بغير ما بيننا لن يعزف الوتر. وقولي أحبك أغدو ضياء تسرب عبر مسام القمر، ليشرق كون ويزهر روض، ويرقص قلب كوقع المطر. فحبك للروح سر الحياة ودفء الحياة وعطر الزهر، فقولي وقولي ليروى فؤادي وتخضر روحي ويحلو الصباح. وتسألني كأنك لست تعرفني، وتعرف أن لي قلبا رقيقا رغم ما لاقى، كأنك تجهل السر الذي يدنيك من قلبي ويؤنسني. أفديه، قولوا ما الذي أفديه إلا الفؤاد، فبيت حبي فيه، عيني وروحي كلها قدمتها قبل الحديث وهمسة من فيه. قد كنت بالبدر مفتونا أهيم به، حتى رأيت غزالا خده بدر، حييت طلعته يا مرحبا يا مرحبا، فبدا في وجهه خجل والخد محمر. قد كان طائف شعر جاء يشغلني، كأنه في ثنايا خاطري عطر، فالشعر عطر إذا ما كان في غزل، عطر المحبين يا هذا هو الشعر. تفاحة شامية ما خلقت مذ خلقت، تلك لغير القبل، كأنما حمرتها حمرة خد خجل. وقد ذاب قلبي في هوى عمانية تهوى الدلالة وتتقن الإصغاء، شبهتها المسك المندى إن علت فوق الحجار،
تراقص الأهواء، سالت رحيقا في القلوب وأججت بالشوق نارا تشعل الأحشاء للناس فيما يعشقون مذاهب. وعشقت واحدة أتت جمعاء، عربية عمانية، ما ضرها معشوقة الفضلاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول.

0: أهلا بالجميع. في إنجاز طبي جديد، المستشفى السلطاني ينجح في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لاستئصال الثدي باستخدام المنظار ثلاثي الأبعاد عبر فتحة جراحية واحدة لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما. ينضم معنا عبر الاتصال مشكورا الدكتور إبراهيم بن مبارك الوائلي، وهو استشاري أول جراحة أورام الثدي التجميلية بالمستشفى السلطاني. صباح الخير دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. دكتور، يعني في البدء كيف تعد هذه العملية؟ عملية متميزة ومتفردة، وهي أول عملية من نوعها في سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، أجرينا هذه العملية الأسبوع الماضي يوم الاثنين. حقيقة مثل ما تعرف أن الطب دائما متجدد ومواكب للتغيرات والتكنولوجيا، وإدخال التكنولوجيا دائما تكون في الطب، خصوصا في أي شيء تقني من على سبيل المثال الجراحات. ولكن إدخال هذه التقنيات يجب أن يكون بشكل مدروس وعلمي ومحكم، لأن احنا نتعامل مع البشر والناس. فمثل هذه العمليات أو العملية نفسها، العملية ما جديدة، سواء كانت عمليات الترميم ومن بعد الاستئصال الثدي، ولكن طريقة يعني عمل هذه العملية هو الجديد. فالطريقة دائما احنا نحاول نعمل الجروح الخارجية تكون أقل، أو أنها تكون مخفية في أماكن معينة، وبإدخال مثل هذه التقنيات سواء كانت المناظير أو مثل ما سمعته في السابق قبل عدة أشهر عمليات الروبوت، هذه مثل عمليات المناظير، فهي الهدف منها تقليل الجروح وإخفائها، وهي لها أهداف غير عن تكون تجميلية، هذا يكون هدف ثانوي وهو مهم، ولكن الهدف الأسمى هو التعافي للمريض وتشافيه من المرض بشكل أسرع أو من الجراحة بشكل أسرع.
0: نعم. طيب دكتور، هذا الإنجاز إذن يمثل بإذن الله نقلة نوعية في مسيرة تطوير جراحة أورام الثدي في سلطنة عمان، وحرصكم في المستشفى السلطاني على مواكبة أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة. الآن ما العوامل والإجراءات والتقنيات التي اتخذت لضمان نجاح العملية؟
1: طبعا إدخال مثل هذه العمليات يجب مقارنتها بيعني مستشفيات العالمية اللي يسموها يعني Art of State، أو أماكن المشهورة والمعروفة مثل هذه العمليات، ومهم منها طبعا المستشفى السلطاني لأنه مرجع ومستشفى ثالثي، ودائما يكون الإدخال بالتدريجي بعد الدراسة، بعد أخذ ورشات معينة، بعد يعني تحقيق كل الأهداف المطلوبة. وقبل هذا كله طبعا هو اختيار المريض المناسب. مثل هذه التقنيات أو أي تقنية جديدة ما يتم إدخالها بشكل عشوائي، ولكن يكون بشكل مدروس واجتماع فريق طبي مختص لتحديد أفضل أفضل أفضل مريض وأفضل تقنية، ويكون الموضوع بشكل تدريجي ومدروس. وطبعا دائما لما تكون في شيء جديد دائما يكون يعني البديل الآخر أو الكلاسيكي دائما موجود في الطاولة. القصد إنه مثل هذه العمليات بدأناها بالمنظار، فرضا انه بالمنظار ما تمت او صار فيها اي مشكله يتوقف المنظار ونتم العمليه مثل ما كنا نعمل بالسابق.
0: نعم. طيب يعني دكتور، هذه التقنيه التي استخدمت هي واحده من احدث التطورات على مستوى العالم، لكن كيف تتم متابعه المريض بعد انتهاء العمليه لضمان عدم وجود مضاعفات لا قدر الله؟
1: العملية نفسها هي فقط الطريقة، ولكن متابعة المريض بعد العملية مثل العمليات الكلاسيكية السابقة، فما في شيء جديد بالمتابعة، ولكن أكيد بيكون فيه متابعة يعني بشكل بديهي يكون أقرب و

0: مباشرة للتأكد من أنه ما في أي إشكالية. لربما يجلس فترة المريض في المستشفى لمدة يوم أو يومين أكثر، فقط لأن إجرانا العملية في يعني بشكل جديد للإطمئنان فقط على سير العملية ومأمونيتها بشكل تام من غير أي مضاعفات.
1: نعم.
0: والمضاعفات أكيد ممكن تصير في أي عملية سواء كانت بالمنظار أو بالمفتوح، فهذا شيء وارد يعني، ولكن المضاعفات تختلف ودرجات مختلفة.
1: طيب دكتور، يعني استخدام هذه التقنية ونجاحها، هل يمهد أيضا لإمكانية استخدام هذه التقنية في أورام أخرى، أنواع أخرى من الأورام؟
0: أكيد أكيد. الحقيقة إذا جينا نشوف هي المسألة ربما عكسية. المنظار ما يعتبر شيء جديد بالنسبة للجراحة، ومعظم الجراحين في الوقت الحالي هم يعني مدربين ومؤهلين لاستخدام المنظار، سواء لكن المنظار عادة يمكن نستخدمه في عمليات البطن مثلا، هو شيء روتيني لاستئصال الزائدة الدودية في الوقت الحالي مثلا، أو المرارة أو غيره، وهذا شيء روتين. ولكن إدخاله في عمليات استئصال الثدي نشوف هل في جدوى. يعني لو سألت المختص كان في نقاش ما بينه فعلا، ليش يا دكتور تريد تعمله بالمنظار والعضو معك خارجي وممكن عمل شق حتى لو يكون يعني طرفي ومخفي، ولكن لا، هو يعمل إضافات جديدة ولربما يحتاج يعني تحضير الأشياء مختلفة ويحقق الهدف بشكل أفضل وأدق. فحتى في عملية الاستئصال بتكون أدق، لأن المنظار عادة يكبر العبو أو الشاشة اللي تكون معاك 4 مرات عن العين المجردة، فهذا يعطيك دقة في الاستئصال على مستوى الخلايا تمام، أو النسيج اللي تحت الجلد. فهذه الأشياء التقنية إضافات وتعطي دقة في الاستئصال، والحواف تكون نظيفة، لأنه هدفنا في النهاية مثل هذا المريض هو استئصال لورم سرطاني، فالهدف هو الاستئصال للورم مع الحواف النظيفة، فالمنظار يضيف هذه الدقة بالنسبة للاستئصال. ففي عدة أشياء تقنية تضيف وتحقق الهدف المرجو.
1: نرجو التوفيق للجميع والسلامة والصحة والعافية لكل مريض. شكرا لكم دكتور إبراهيم، موفقين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أحسن.
1: شكرا للدكتور إبراهيم بن مبارك الوائلي، وهو استشاري أول جراحة أورام الثدي التجميلية بالمستشفى السلطاني، الذي ينجح في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لاستئصال الثدي باستخدام المنظار ثلاثي الأبعاد عبر فتحة جراحية واحدة لمريضة تبلغ من العمر 40 عاماً.

0: وحقق له كل ما يأمل. وخذ بيدينا جميعا إلهي، فأنت لنا الكهف والموئل. وخذ بيدينا جميعا إلهي، فأنت لنا الكهف والموئل.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
3: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي البطولة، سي سي البطولة، سي سي الذهب، سي سي
5: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في صباح المدارس يشاركنا الآن الطالب حمدان بن خالد الوهيبي في الصف الخامس من مدرسة مالك بن هبيرة للتعليم الأساسي بولاية صحار. السلام عليكم يا حمدان.
1: وعليكم السلام أستاذ راشد، أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك أنت إن شاء الله اليوم بخير؟
1: بخير الحمد لله.
0: مستعد للامتحان النهائي؟
1: إيه مستعد إن شاء الله.
0: أنت الفترة المسائية دوامك؟
1: أيوة.
0: أي مادة عليكم اليوم؟
1: دراسات الاجتماعية.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا حمدان. يا مرحب يا مرحب يا حمدان، كيف كانت الامتحانات؟
1: خير الحمد لله، سهلة.
0: بالتوفيق. يلا الحين خبرنا أنت عن هواياتك، الأشياء اللي حضرتها للمشاركة معنا اليوم.
1: وطني تراب هويتي وكياني، وطني رسول دمي إلى خفقاني، لو كان لي من قبل أبعث حيلة أن ألتقي بوطني بعث عماني.
0: بارك
1: أنا
0: الله.
1: أنا الطالب حمدان بن خالد الوهيبي من الصف خامس سادس، وأسعدني أن أكون معكم برنامج إذاعة الشباب.
0: ونحن سعيدين بوجودك يا حمدان. يلا الحين عاد خبرنا عن أهم الهوايات والمشاركات التي تميزك.
1: منذ صغري أحب الإلقاء والشعر وترتيل القرآن الكريم، وشاركت في العديد من المدارس، وشاركت في البحرية الكلية السلطانية العمانية، وشاركت في معارض العلوم.
0: ممتاز جدا يا حمدان. طيب الحين خبرنا عن مصادر التعلم، إيش من الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: القراءة ليست نشاط لتمضية الوقت، بل هي من أقوى الوسائل لتطوير العقل وبناء الشخصية، والقراءة هي المفتاح الذي يفتح لنا أبواب المعرفة في مختلف المجالات. والقراءة أيضا يا أستاذ راشد لها فوائد عديدة، توسع مدارك الإنسان، تقوي اللغة، لها دور كبير في تحزين التركيز والذاكرة.
0: ممتاز يا حمدان. طيب ما هو آخر كتاب قرأته وماذا استفدت منه؟
1: كتاب قصص الأنبياء، قصة سيدنا أيوب وصبره على مرضه وعلى البلاء والنجو إلى الله بالدعاء.
0: وماذا تعلمت من هذا الكتاب، من هذه القصة؟
1: الصبر على البلاء والدعاء إلى الله.
0: طيب يا حمدان الحين عاد خبرنا أيضا إيش حضرت للمشاركة معنا بعد الحديث عن هذه القصة، إيش بتقولنا الحين؟
1: قصيدة وطنية.
0: نسمع القصيدة الوطنية.

0: مزن كل الوطن متزن في كف ابو ذي يزن.
1: جميل يا حمدان، ممتاز ممتاز. والتجارب العلمية اللي بتخبر المستمعين عنها؟
0: قمت بعمل الدوائر الكهربائية في معرض العلوم في يوم العلوم العالمي الذي كان في الواحة مول، وكان منقولة عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. وأيضا من التجارب العلمية قمت بعمل تشريح لجسم أرجب في معرض العلوم من أجل السلامة والتنمية.
1: جميل يا حمدان. طيب وش النصائح اللي تقدمها لزملائك لاستغلال أوقاتهم في الإجازة الصيفية؟
0: اجعلوا من طلب العلم أولوية في حياتكم، في كل جهد تبذله اليوم سوف يصنع مستقبلا غدا.
1: بارك الله فيك يا حمدان، إيش حلمك في المستقبل إن شاء الله تصير؟
0: أحلمي في المستقبل أن أكون مهندس.
1: بالتوفيق مهندس حمدان، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الجميلة.
0: أحب أشكر إلى أم الحبيبة وأبي الغالي على دعمهم المستمر لي وجهودهم معي وتشجيعي، وأشكر مدير مدرسة الأستاذ عبد الله الفاضل عبد الله علي الشبلي في مدرسة مالك بن هبيرة في أبياتي المتواضعة. من الجالع ما نكتب قصيدة والغلا ما زال، وطرزها على ذكر المعلم وذكر الضاله. معلمنا معلمنا ومن مثله يبيع العمر لجاله، معلمنا ومن مثله يخرج للبلاد أجيال. معلمنا يعلمنا ترى حب الوطن أعمال، ودرسنا تواريخ البلد في يره وياله. وأشكرك أنت يا أستاذ راشد على دعوتك لي إلى هذه المشاركة، ودمت في حفظ الرحمن ورعايته.
1: بارك الله فيك يا حمدان، شكرا لمشاركة الطالب حمدان بن خالد الوهيبي في الصف الخامس من مدرسة مالك بن هبيرة للتعليم الأساسي بولاية صحار. نرجو له ولكل زملائه التوفيق ومستقبل مليء بالنجاح والإنجاز بإذن الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
7: أخيرا مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا الكامبيونية.

0: couteau la Chine, Chine le couteau la Chine, Chine le bad Chine, Chine le
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير ونشاط. نصبح بالخير على المستمعين اللي بدأت صباحاتهم الآن، رفقة صباح الشباب، بشروا كيف تبدو الدروب، إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. ومرحبا مرحبا بالمستمعين جميعا. الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاج العاملين كيف يكون؟ ووفقا لتقرير جديد، 95% ممن يلغون اشتراكاتهم السنوية في التطبيقات لا يعودون، وغيرها من أخبار التكنولوجيا في قادم الوقت. وهناك صور مسربة جديدة تقدم أقرب نظرة على آيفون القابل للطي، والباحثون يطورون نظاما جديدا للتحكم في الروبوتات دون برمجة. إلى ذلك، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للصناعة، أطلقت المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع. فما فكرة البرنامج وأهدافه ودوره في خدمة الصناعة العمانية؟
1: مع الحدث.
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الأستاذ أحمد بن عبد الله السالمي، وهو رئيس قسم التغيير والتحسين المستمر بالشؤون الخارجية في شركة تنمية نفط عمان، للحديث حول تفاصيل هذا البرنامج. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في صباح الشباب.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذي؟
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك حول برنامج كفاءة. ففي البداية، يعني ما أهمية وجود هذا البرنامج ودوره في دعم القطاع الصناعي العماني تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040؟
2: طبعا تكمن أهمية أو دور هذا البرنامج في ما يتعلق بالكفاءة التشغيلية اللي هي أساس تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي. مثل ما تعرف أستاذي، لا يمكن يعني تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلا من خلال العمليات التشغيلية إن لم تكن مستقرة. ومن هذا المنطلق يأتي دور برنامج كفاءة في تحسين وتوحيد العمليات التشغيلية، رفع مستوى جاهزية البيانات، أيضا بناء ثقافة مؤسسية تتقبل التغيير والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير قدرات الموظفين وتعزيز الكفاءة التشغيلية بما يحقق يعني عوائد قد تكون أكبر من أحد الاستثمارات.
0: نعم، طيب إيش اللي يميز هذا البرنامج عن المبادرات السابقة اللي كانت تهدف أيضا إلى تطوير الأداء الصناعي أستاذ أحمد؟
2: ربما ما يميز هذا البرنامج هو تبني منهجية عالمية تسمى بمنهجية 6 سيجما. هذه المنهجية أثبتت كفاءتها ودورها المحوري في رقي العديد من الصناعات العالمية، وخير برهان على ذلك المصانع الكبرى مثل تويوتا، BMW، جاكور، كل هذه المصانع الكبرى تبنت مثل هذه المنهجية، وهذا ما يميز هذا البرنامج. فنحن اليوم بصدد تبني هذه المنهجية على عدد من المصانع، وإن شاء الله ستتوالى النتائج تباعا بإذن الله.
0: طيب، يعني كيف ستسهم شركة أيضا تنمية نفط عمان في دعم المصانع المشاركة ونقل الخبرات والمعارف خلال مراحل تنفيذ البرنامج إن شاء الله؟
2: تلعب شركة تنمية نفط عمان دورا محوريا في برنامج كفاءة من خلال نقل خبراتها المتراكمة في مجال منهجيات التحسين والتمييز التشغيلي إلى القطاع الصناعي الوطني. الشركة تمتلك تجربة طويلة في تطبيق منهجيات 6 سيجما وإدارة التغيير ورفع الكفاءة التشغيلية، وراح يتمثل الدعم من قبل شركة تنمية نفط عمان في عدد من الجوانب الرئيسية، أبرزها توفير الخبراء والمدربين المؤهلين للإشراف على المشاريع في المصانع. أيضا راح يعمل فريقنا على تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات الفنية والإدارية للعاملين، بالإضافة إلى ذلك تطبيق منهجية عملية قائمة على المشاريع الواقعية، بحيث أن التدريب يتبعه مشاريع تنفيذية داخل المصانع. وأيضا راح نعمل ما يسمى بالكوتشينج أو التوجيه والإرشاد المستمر للناس الممارسين لهذه المشاريع، وذلك طبعا لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المرجوه بإذن الله.
0: نعم. طيب، يعني على ذكر التدريب، كيف سيسهم البرنامج في تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها أيضا من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الكفاءة التشغيلية؟
2: أخي راشد، يعتبر العنصر البشري أحد أهم مرتكزات برنامج الكفاءة.
0: صحيح.
2: حيث يركز البرنامج على بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول التشغيلي داخل المؤسسات الصناعية، وتبني فكر منهجية ستة سيجما في المصانع. وإن شاء الله من خلال البرنامج راح نعمل على تدريب المشاركين على أدوات ومنهجيات ستة سيجما المعترف بها عالميا، أيضا تطوير مهارات وتحليل البيانات وحلحلة المشكلات واتخاذ القرار المبني على الحقائق داخل المصانع. أيضا راح نمكن الموظفين من قيادة مشاريع التحليل بأنفسهم بدلا الاعتماد على الاستشاري الخارجي يأتي ويعمل في المصنع. لا، راح يكون هذول الممارسين من المصانع بالنفس. أيضا راح نعمل على تعزيز مهارات العمل الجماعي والأداء المؤسسي داخل كل مؤسسة، وأيضا بناء قدرات مستدامة داخل هذا المصانع. من خلالها راح نضمن استمرار التحسن حتى بعد انتهاء البرنامج. ومن المهم بذا أيضا نذكر أن المشاركين راح يكتسبوا خبرة عملية مباشرة من خلال تطبيق مشاريع حقيقية تحقق نتائج ملموسة، بحيث أنه بعد انتهائهم من الدورة التدريبية اللي هي قائمة الآن لمدة 4 أيام راح ينطلقوا للمصانع يبدوا التجربة العملية وتطبيق كل الأدوات اللي أخذوها. هذا يرفع طبعا كفاءتهم المهنية ويزيد من جاهزيتهم لقيادات أي مبادرات مستقبلية ترتبط بموضوع التحسين المستمر.
0: نعم. طيب، الآن فيما يتصل بدور البرنامج في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر والابتكار داخل المصانع العمانية.
2: نعم، أيضا موضوع ترسيخ ثقافة التحسين هي أحد أهم مخرجات استراتيجية لبرنامج كفاءة.
0: نعم.
2: يعني البرنامج لا يركز فقط على تنفيذ مشاريع قصيرة المدى، وإنما نعمل على تغيير طريقة التفكير داخل المؤسسات الصناعية من خلال الانتقال من ثقافة معالجة المشاكل بعد وقوعها إلى ثقافة اتباقية قائمة على التحسين والتطوير. وراح تكون الملامح المهارات اللي يأخذها الموظفين، مثلا احنا راح نشجعهم على رصد فرص التحسين بشكل مستمر. أيضا بناء بيئة عمل تعتمد على البيانات والمؤشرات لاتخاذ القرارات بناء على مؤشرات الأداء. أيضا راح نعزز مشاركة العاملين في اقتراح الحلول للمبادرات التطويرية داخل العمليات، وأيضا راح نساعدهم على تحليل الهدر في الوقت والموارد والطاقة داخل عملياتهم. يعني أيضا منهجية ستة سيجما تشجع على الابتكار العملي القائم على فهم العمليات وتحليل أسباب المشكلات الجذرية، وهذا يؤدي طبعا إلى أنه نحن نوجد حلول أكثر فعالية وأكثر استدامة إن شاء الله.
0: نعم. طيب، الآن كيف سيعمل البرنامج على تهيئة المصانع حتى تتبنى تقنية الثورة الصناعية الرابعة، التصنيع الذكي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ أستاذ أحمد،
2: تمثل الكفاءة التشغيلية الأساس الذي تبنى عليه الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي. يعني لا يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة إذا لم تكن هناك عمليات تشغيلية قائمة على أساس منهج علمي. ومن هنا يأتي دور البرنامج. إحنا راح نعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يحقق فوائد أكبر من الاستثمارات التقنية المستقبلية، أيضا تطوير قدرات الموظفين في مواضيع تفكير تحليلي اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الموجودة داخل المصانع، وأيضا بناء ثقافة مؤسسية داخل المصانع تتقبل التغيير وتتقبل أيضا تبني التقنيات الحديثة. وهذا كله ينعكس على رفع مستوى جاهزية البيانات وجودتها لدعم الأنظمة الذكية بإذن الله. كل هذا يشكل خطوة أساسية في رحلة التحول الصناعي، حيث يساعد المصانع على الانتقال من التشغيل التقليدي إلى تشغيل ذكي بطريقة منهجية ومستدامة تؤهلها إنها تتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو التصنيع الذكي بإذن الله.
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
2: بارك الله فيك أستاذي، وشكرا على اللقاء.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد بن عبد الله السالمي، رئيس قسم التغيير والتحسين المستمر بالشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان، حول المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع في إطار الجهود التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة.

0: أهلا بالجميع. دخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 61/2026 ليشكل إطارا تشريعيا حديثا يواكب التطورات المتسارعة في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى حماية الأمن الرقمي الوطني ويوفر الحماية للأفراد والمجتمع من الجرائم الرقمية والاحتيال الإلكتروني. كما أكد القانون سريان أحكامه على الجرائم ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج سلطنة عمان، متى ما ترتب عليها ضرر بمصالحها أو أشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عمان أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق. حول التفاصيل تنضم معنا مشكورة الأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وهي وكيل ادعاء عام ثاني بالادعاء العام. صباح الخير أستاذة زينب، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور استاذ راشد، واهلا وسهلا فيك والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله. في البدء، كيف جاء القانون ليسد الفراغ؟ اقصد يعني ما اهم التغييرات والمواد الموجوده في القانون الجديد التي تفرق عن بقيه القوانين السابقه استاذ زينب؟
1: يعني شوف، لا شك ان العالم اليوم يشهد تطور متسارع في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات، ذات ان السلطنه يعني ليست بعيدة وليست منع عن هذا التطور. يمكن نقول حتى أنها قطعت شوط كبير في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات، سواء كانت القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة أو حتى على مستوى الأفراد. طبعا مع هذا التوسع الكبير في استخدام وسائل تقنية المعلومات، يعني هناك في المقابل ظهرت أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية وأساليب إجرامية مستحدثة. نتكلم عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، نتكلم عن انتحال الهوية الرقمية والابتزاز الإلكتروني والاعتداء كذلك على البيانات والأنظمة. عشان كذا يعني من هنا برزت الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية فيما يخص مجال تقنية المعلومات. نحن نتحدث عن أكثر من أستاذ راشد، يعني أكثر من 15 عام منذ صدور القانون القديم في 2011. يعني خلال هذه الفترة شهد العالم أجمع يعني تطورات تقنية متسارعة في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي. القانون الجديد جاء ليسد الفراغ التشريعي الناتج عن تطور مستمر في استخدام وسائل تقنية المعلومات، واستحدث مستجدات جديدة. يعني ونلاحظ أن مثلا النصوص القانونية أصبحت أكثر شمولا وأكثر وضوحا وتحديدا مقارنة بالقانون السابق. كذلك يعني المشرع في هذا القانون توسع في تجريم عدد من الأفعال المستحدثة. هذه الأفعال المستحدثة أبرزها التطور التقني. يعني يمكن حتى أن نقول أن القانون الجديد قام على ثلاث محاور رئيسية للحماية. يعني قسم القانون على ثلاث محاور، وهي حماية الدولة وحماية المجتمع وحماية الأفراد. لما نتكلم عن مستوى حماية الدولة، نقول إنه باب جديد ومستحدث لم يكن موجود يعني في القانون السابق، كانت مجرد مادة واحدة تناقش اللي هي الجرائم الماسة بأمن الدولة. القانون الجديد أفرد لها باب خاص، الجرائم التي تمس المصالح الوطنية وسيادة الدولة وحدد صور وأفعال مجرمة بصورة أكثر تفصيل ووضوح. أما على مستوى مثلا حماية المجتمع فقد توسع أيضا القانون في الحمايات المقررة للفئات يعني الأكثر عرضة للمخاطر، وخصوصا لما نتكلم عن الأطفال، يعني بأنه يعني جعل الجرائم الواقعة للأطفال ونظم لها عقوبات مشددة. عند حمايتهم الاستغلال والإساءة والمحتويات الضارة التي قد تتم عبر وسائل تقنية المعلومات.
0: نعم. طيب سادة زينب، يعني إذن القانون ما انعكاسه على الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؟ إذا ما عرفنا بأن القانون منح وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صلاحية التنسيق مع الجهات المختصة في الحصول على البيانات والمعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عمان وخارجها.
1: نعم. أستاذ راشد، نحن لما نتكلم عن انعكاس القانون للأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ما نتكلم فقط عن حماية حقوقهم في حال تعرضهم للاعتداء، أيضا نقول أنه هناك تنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات ووضع إطار قانوني يحدد مسؤولياتهم والتزاماتهم المترتبة يعني على استخدام هذه الوسائل. لما نقول مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد القانون الجديد جاء يعني وفر حماية قانونية أو حماية أكبر للخصوصية والبيانات الشخصية والحسابات. كذلك انه عزز الحمايه لهم من حيث جرائم الاحتيال الالكتروني التي شهدت يعني تزايد كبير في الفتره المؤخره، كذلك من جرائم اللي هي الابتزاز والاعتداء على يعني حرمه الحياه الخاصه. كذلك في المقابل وضع ضوابط واضحه لاستخدام وسائل تقنيه المعلومات، بما يضمن انه يكون الشخص يملك استخدام مسؤول لهذه التقنيات ويقربهم ويجنب الأفراد كذلك الوقوع في الأفعال التي قد تشكل اللي هي جريمة على حسب النصوص القانونية.
0: نعم.
1: لما نتكلم عن نفس الشيء المؤسسات الحكومية أو لها أهمية خاصة مثل حماية بياناتها وأنظمتها المعلوماتية، في المقابل كذلك شدد القانون أو أفرج نصوص خاصة للموظف العام اللي يرتكب جرائم عبر وسائل تقنية المعلومات. كذلك نفس الشيء نقيسه على القطاع الخاص، قانون وفر حماية للأنظمة والبيانات الخاصة في الفترة المؤخرة اللي هي التحول الرقمي في كافة مجالات القطاع الخاص. في المقابل نفس الشيء أفرج نصوص خاصة لهذه المؤسسات حتى لو كانت مؤسسات اعتبارية كالشركات في حال مثلا تم ارتكاب جريمة تقنية المعلومات باسمها أو لحسابها.
0: نعم. طيب بالنسبة للمواد التي حددت جريمة الاعتداء على الحرمة الخاصة أستاذة زينب؟
1: نعم، نقارن بينها وبين اللي هو القانون القديم والقانون اللي صدر مؤخرا.
0: نعم.
1: يعني جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في القانون السابق كان النص يجرم الاعتداء بصورة عامة ويحدد عدد محدود جدا من الأفعال، ومنها مثل التقاط الصور ونشر الأخبار والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالحياة الخاصة. القانون الجديد يعني جاء بصورة يعني موسعة أكثر وحدد صور الاعتداء بشكل مفصل، بداء مثلا من تنصت واعتراض الاتصالات، مرورا بتتبع المواقع الجغرافية ونشر الصور والبيانات، وصولا إلى التلاعب بالمحتوى الرقمي والتشهير بالأشخاص. يعني لذلك انه غطى اللي هو الفراغ التشريعي اذا كان بالقانون القديم.
0: نعم. طيب وبالنسبة للمواد التي حددت حول الجرائم التي تمس الدولة؟
1: أستاذ راشد، احنا نعتبر يعني من اهم الابواب اللي تم تحديثها في هذا القانون هو هذا الباب، الباب اللي يمس يعني الجرائم التي تمس امن الدولة. طبعا هذا الباب استحدث من حجم الضرر الذي قد تشكله هذه الجرائم في حال تم ارتكابها، من تأثيرها طبعا على سمعة الدولة وسيادتها وأمنها واستقرارها. تناول القانون مجموعة من الأفعال يعني اللي تمس المصلحة العامة أو الأمن الوطني إذا ارتكبت عبر وسائل تقنية المعلومات. ناخذ أمثلة عليها مثل نشر معلومات أو بيانات تتعلق بالتحقيقات أو الدعاوى المنظورة، نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على الثقة بالمؤسسات والاستقرار العام، كذلك مثل التحريض على التجمهر والاعتصام والخروج في المسيرات غير المرخصة، إضافة إلى بعض الأفعال المرتبطة بالتعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر. هناك طبعا نصوص خاصة مثلا اللي هي بالتطاول على اللي هو على ذات جلالة السلطان وبأسرته، فكانت يعني أشمل وأوسع، ونرى أنها يعني لازمة للتطور أو الاستخدام الواسع من قبل أفراد المجتمع في هذا الوقت.
0: نعم. وبالنسبة للعقوبات التي حددها القانون؟
1: القانون الجديد يعني جاء بعقوبات أشد صرامة ومقارنة بالقانون السابق، يعني سواء من حيث مدد السجن أو مقدار الغرامات المالية، فقد رفع يعني أنه سقف الغرامات في بعض الجرائم إلى مبالغ كبيرة جدا. نحن نتكلم عن مبالغ تصل أو غرامات مالية تصل إلى 150 ألف ريال عماني، جاءت يعني طبعا في حال استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإتجار بالبشر، كذلك في هي الغرامة المالية المحددة في حال استخدام وسائل تقنية المعلومات في الترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وصلت إلى 100 ألف ريال عماني. كذلك بالنسبة للعقوبات السجنية أو العقوبات الحبسية، في بعض الحالات اللي مثلا في المادة 46 وصلت إلى السجن المطلق أو الإعدام إذا استخدمت هذه الوسائل في ارتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات أو الترويج لها. طبعا لم نتكلم عن يعني تشديد القانون إلى هذا الحد إلى غرامات مالية كبيرة، يعني هذا التشديد العقابي لم يأتي من فراغ، إنما يعني كان استجابة للتطور المتسارع، كذلك استجابة لحجم الضرر التي قد تشكله هذه الجرائم على الأفراد وعلى المجتمع بشكل عام وعلى سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.
0: نعم. نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لك أستاذة زينب على هذه الإيضاحات القانونية، وبإذن الله تكلل كل الجهود بالتوفيق. شكرا لكم أستاذة زينب.
1: شكرا موصول لكم كذلك.
0: شكرا لأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وهي وكيل ادعاء عام ثاني بالادعاء العام حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تشريع متكامل وحماية أوسع للمجتمع يدخل حيز التنفيذ بعقوبات مشددة لمواجهة الاختراق والاحتيال الإلكتروني. صباحاتكم خير ونور. أهلا أهلا بالجميع، رفقة صباح الشباب فيما سيصحبكم بعد قليل حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة، مع الشكر والتقدير لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان وتقدمها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سيل البطولة سيل سيل البطولة سيل سيل الذهب سيل سيل الحامل سيل
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يفوز على منتخب موزمبيق 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد باتريوت بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الأحمر استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج ونهائيات كأس أمم آسيا 2027.
1: ستكون لعصام الكلمة نعم في الجول، جول جول جول جول جول، التعادل لعمان، الأحمر العماني يسجل الآن عن طريق عصام الصبحي 1-1. واحد بو سعيدي عدى عراب لعب كرة خطرة ممكن جول، الله الحلوة العمانية وصلت الأحمر يسجل الثاني في شباك قطر.
0: المنتخب المغربي ينهي استعداداته لمونديال 2026 بالتعادل أمام النرويج بهدف لمثله في نيوجيرسي، وقبل 7 أيام من مواجهته القوية أمام البرازيل في المواجهة الافتتاحية من المجموعة الثالثة، خاض أسود الأطلس اختبارا أخيرا جيدا للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية أمام فريق يشارك بكأس العالم بطموحات عالية وبقيادة الثنائي مارتن أوديغارد وإيرلينغ هالاند.
2: أولى الأهداف بالولايات المتحدة الأمريكية برجل وبقدم إبراهيم دياز، يضع كرة في شباك الحارس نيلا دوريان، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي، لتنطلق الاحتفالات وتنطلق أكيد فرحة جماهير المنتخب الوطني المغربي بأولى أهداف هذه المباراة. إبراهيم دياز تسديدة قوية عرضية تعانق الشباك، لاحظوا الفرحة الكبيرة ديال الجمهور المغربي. تلالي اللاعب ساندر المحتل إمكانية التسديد، تدخل هذه محاولة رفعت الكرة، بونو حاضر يتويج هذا النهائية، رفعت الكرة رأسية خطيرة مرات جانبا، كانت محاولة شكلت خطورة على الدفاع ولا مرمى المنتخب الوطني المغربي، كانت الرأسية أمامنا.
0: من جانبه اختتم المنتخب الأردني استعداداته للمونديال بخسارة ودية أمام نظيره الكولومبي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر اليوم على ملعب سناب دراجون بالولايات المتحدة. ورغم الخسارة الثانية تواليا بعد السقوط أمام سويسرا، خرج الجهاز الفني بقيادة جمال السلامي بمكاسب فنية مهمة أمام منافس عالمي يضم أسماء بارزة مثل لويس دياز وجيمس رودريغيز. وسيحول المنتخب الأردني تركيزه الآن إلى المونديال، حيث يستعد لكتابة أول فصول مشاركته التاريخية في البطولة ضمن مجموعة تضم الأرجنتين والنمسا والجزائر.
3: باتجاه اللاعب أرياس، خطيرة وأول الأهداف، أول الأهداف عن طريق إخوان أرياس، لاعب بنادي بالميرس، هدف أول يحرزه المنتخب الكولومبي، هدف أول لمصلحة المنتخب الكولومبي قبل انتهاء الشوط الأول ب5 دقائق. شهدنا منتخبنا قدم أداء كبير دفاعيا، ولكن من لقطة واحدة شهدنا كيف استطاع المنتخب الكولومبي أن يفتتح التسجيل، شاهد الإعادة ملعوبة وباللمسة.
0: وفاز منتخب كرواتيا وديا على نظيره السلوفيني ب2-1، ويستعد منتخب كرواتيا لخوض منافسات المونديال حيث أوقعته القرعة في المجموعة 12 إلى جانب منتخبات إنجلترا وغانا وبنما. على الجانب الآخر، فشل منتخب سلوفينيا في بلوغ النهائيات ويستعد الآن لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل.
1: لوكا لوكا لوكا، الله، وصل الخبير، وصل الكبير لوكا مودريتش، يطمن الكروات بأن كرواتيا حاضرة للمونديال من أجل المنافسة ومن أجل الذهاب بعيدا والحفاظ على إنجازاته. فرصة، الله، جول.

0: للتعادل بالخطأ من فارديول والتعادل لسلوفينيا وضربة، بل هنا الخطأ من قبل اللاعب البديل في الكرة الماضية في اللقطة الأخيرة. يا له من خطأ كبير وكبير جدا ارتكب لاعب المنتظم في تاريخ كرة القدم. الله يا كرواتيا، الله الله الله الله، على ضربة، على كرة، على الروعة، على هدف ثاني لكرواتيا في هذه اللحظات. نعم مشاهدينا،
1: في إطار المباراة الودية أيضا الإكوادور فازت على غواتيمالا بثلاثية نظيفة، وتركيا على فنزويلا بهدفين لواحد.
2: روعة روعة روعة، كرة ميندوزا، ميندوزا المغربية يسجل هدف بطريقة رائعة لمنتخب لافينو الفنزويلي، يوقع على هدف، يبصم على كرة بطريقة رائعة وجميلة، يتفنن، يبدع. الهدف والهدف والهدف لصالح تركيا عن طريق أردا. أردا أردا هو الفنان، الفنان التركي اللي يعزف الكرة كما لو كانت نغمة موسيقية. تسديداته وكراته كأنها كرة كرة تركية للطاير. روعة روعة روعة، أمان أمان أمان أمان يا تركي، أمان أمان يا يونس.
1: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن استبعاد الظهير ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة في المونديال بسبب الإصابة، واستدعاء لاعب الوسط إيدرسون بدلا منه. وكان ويسلي لاعب روما الإيطالي قد تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل على مصر بهدفين لواحد فجر الأحد قبل أن يغادر أرض الملعب باكيا.
3: كرة محمد هاني، لا يا هاني، رجعت لرافينيا، رافينيا خطير، وهدف ثاني، هدف ثاني، والعقاب فوري، العقاب فوري، اندريك، اندريك يسجل الهدف الثاني المعار لليون لاعب الريال.
1: الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن تمديد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي يتولى قيادة المنتخب الجزائري منذ عام 24 ليواصل مهامه حتى يوليو من عام 2028، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم. وكان بيتكوفيتش قد خلف المدرب جمال بلماضي عقب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي شهدت خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول.
4: حطها في الجول يا رياض بابا بابا بابا با با جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه هي الجزائر التي تنتصر، هذه هي الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه هي الجزائر التي تنتفض أبنائها.
1: منتخب إيطاليا يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للناشئين للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على بلجيكا بركلات الترجيح. وفرط المنتخب البلجيكي في فرصة الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعدما تقدم بهدف في الدقيقة 85، لكن صغار الأتزوري أدركوا التعادل سريعا بهدف مارسيلو فوغازولا في الدقيقة 91 من ركلة جزاء ليتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح التي ابتسمت للطليان.
0: من أجل لقب ثالث لإيطاليا بيريلو، خلاص خلاص خلاص، إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا هي بطلة أمم أوروبا تحت 17 عام، اتحقق اللقب الثالث بعد لقب في عام 1982، لقب ثاني في 2024، لقب ثالث في 2026 بعد ما كنت قريب يا المنتخب البلجيكي. وصل باللقب المنتخب الإيطالي بعد التعادل في الأشواط الأصلية في ركلات الترجيح، حقق الانتصار منتخب إيطاليا على حساب منتخب بلجيكا. بطولة أمم أوروبا تحت 17 عام يستلم هذا الكأس القائد بيونديني اللي راح يرفع الكأس.
5: صباح الشباب والرياضة.
1: إلغاء مباراة ودية بين منتخب الدنمارك مع نظيره الأوكراني بعد أن شهدت حادثا مروعا إثر سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على أرضية الملعب خلال الشوط الثاني وسط حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير ما أدى إلى إيقاف اللقاء ثم إلغائه رسميا، رغم تحسن حالة اللاعب لاحقا وخروجه من الملعب سيرا على الأقدام. وأصدر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانا مقتضبا أكد فيه أن اللاعب في حالة جيدة نسبيا، مشيرا إلى إلغاء المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى تقدم الدنمارك بهدفين لواحد بشكل رسمي كإجراء احترازي. وجاء في البيان أن الحالة الصحية للاعب مستقرة وأنه يخضع لمتابعة طبية دقيقة.
0: الله يا رجل، من أين لك هذا؟ يا رجل من أين أتيت بهذا؟ يا له من درب ويا لها من يسارية، يا له من درب ويا لها من جول. الله يا لها من ضربة، الله يا لها من طلقة، إنها في شباك أوكلاها يا دورغو. التصويب ما أحلى الدنمارك. أهم من كرة القدم، كيف لهؤلاء ألا يكونوا في المونديال؟ أهم من قسوة كرة القدم، كيف لهؤلاء ألا يكونوا هذا دور؟ لا،
1: إذن طبعا هذه كانت مباراة ودية بين الفريقين الدنماركي والأوكراني، أوقفت بالمباراة طبعا في الدقيقة 70 على إثر سقوط اللاعب إريكسن الذي تكرر معه هذا المشهد طبعا حوالي قبل 6 سنوات في مباراة سابقة. وإلى أخبار سريعة من قبل المونديال، وقبل أيام قليلة من وصول منتخب إنجلترا إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية لخوض منافسات المونديال، شهدت المنطقة المحيطة بمقر إقامة وتدريبات الأسود الثلاثة حادث إطلاق نار جماعي أثار حالة من القلق والترقب بين الجماهير ووسائل الإعلام وأسفر عن إصابة 9 أشخاص. إلى ذلك طبعا ما زالت الاستعدادات مستمرة لهذا الحدث الكروي الكبير وسط بعض المنغصات التي ظهرت حتى قبل انطلاق هذه البطولة. وفي خبر آخر طبعا من ضمن الأخبار التي أثارت استياء كبيرا في الأوساط الكروية، واجهت بعثة منتخب سويسرا تحذيرات جادة من انتشار الأفاعي السامة داخل مقر معسكرها التدريبي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. بعيدا عن كل ذلك، نتمنى أن نستمتع معكم بمونديال مميز ومباريات سهرات كروية مثيرة وكبيرة. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج أيمن الحبسي. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بالمحافظة، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يواكب مستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي حماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. زلزال قوي يضرب الساحل الجنوبي للفلبين وإطلاق تحذيرات من موجات تسونامي. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أني حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. نصل معاكم اليوم من أجواء مليئة بالحماس والطموح، من مدرسة مدارج الكمال للتعليم الأساسي في ولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط، حيث الإبداع هنا لا يقتصر على الكتب والدفاتر، بل يمتد ليصنع قصص نجاح صغيرة بأيد واعدة. نحن هنا بين طلبة موهوبين يحملون أفكار جميلة، يحولون هواياتهم إلى مشاريع حقيقية عكست روح المبادرة والاجتهاد من لما هم صغار. في حلقتنا اليوم من برنامج التاجر الصغير نلتقي بطالبة مبدعة اختارت أنها تعبر عن موهبتها من خلال الفن والعمل اليدوي. مشروعها جدا جميل، وإحنا نشوف هذه المجسمات الصغيرة اللي موجودة أمامنا حاليا، وإحنا متواجدين في ولاية قريات تحديدا في قلب المدرسة. نرحب بعائشة بنت محمود السيابي في الصف الخامس، اللي تثبت لنا أن الطموح يبدأ فكرة ويكبر مع الشغف والدعم. السلام عليكم عائشة، كيف حالك؟
8: وعليكم السلام، أنا بخير.
7: إحنا موجودين في مدرستكم الجميلة الحلوة، أنا وايد حبيت ألوانها الحلوة، والمدرسة شكلها من المدارس الجديدة.
8: نعم.
7: أنتم مبسوطين أن مدرستكم صارت من المدارس الجديدة الحلوة؟
8: نعم.
7: الله يحفظكم يا عائشة. عايشة قولي لنا، من وين جاتك فكرة صناعة الجبس؟ متى بديتي؟
8: جاتنا فكرة من مقاسة أشاهد على التليفون، أتفحص التليفون في التيك توك والإنستجرام عن صناعة الجبس.
7: أنت فجأة طلع لك فيديو عن صناعة الجبس وحسيتي أنك أنت تريد تسوي أشكال وتشتغلي مثلهم؟
8: نعم، فيديو كان أشتغل عن الجبس. يحطوا الجبس، الجبس البودر في الماء ويخلطون ويحطوا في القوالب.
7: وإيش كانت القوالب هذه؟
8: على شكل نجمة أو صحن.
7: أيوة. من أول شخص شجعك وقال لك استمري عايشة؟
8: أول شخص شجعني هي كانت أمي، لأنها تحب الأشياء اليدوية، ثم شجعتني أخصائي بتوجيه المهنة أستاذة إيمان الحميدي.
7: أستاذة إيمان الحميدي، كيف اكتشفت أنك أنت مبدعة في هذه الأشياء؟
8: لما شاركت في عدة ملتقيات، منهم ملتقى آفاق الريادي.
7: أيوة.
8: ملتقى شركات الطلاب.
7: أنا كثير حبيت الشغل اللي مشتغلت لنا، متقن فيه تفاصيل صغيرة وايد حلوة. القطار، اللعبة هذيك اللي ودتني للطفولة الجميلة، اللي هي الحلقة الدائرية تبع الخيول، لما احنا صغار كانوا اهلنا دائما يودونا نلعبها. من اللي يختار لك الاشكال هذه علشان تصنع بيها؟ يساعدك انت وماما. طيب انت قلتي ان امك تحب تشتغل اشياء يدويه، ايش الاشياء اللي تسويها ماما في البيت؟
8: تسوي نفس هذا الفنجان. وهذه
7: عباره عن شمعه.
8: هي عباره عن شمعه.
7: اها.
8: نستطيع ان نحط في الجبس شموع او اي شيء.
7: حلو.
8: وهذه لعبة على شكل أحصينة. تقدر تحط فيها إكسسوارات أو أي شيء.
7: جميل يا عائشة. إيش أول قطعة جبس سويتيها بيدك، وكيف كان شعورك لما خلصتيها؟
8: أول قطعة كنت سويت هذه النجمة. بعدها هذا السحر.
7: ولما خلصتي سويتيها وشفتيها حلوة؟
8: حسيت بالسعادة.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: احنا نشوف ان هذا الجبس اللي قدامنا الاحجام صغيره، لونه يختلف عن النجمه وعن الصحن الثاني.
8: ايوه، على حسب بودره الجبس.
7: يعني الجبس يجيك بالوان مختلفه؟
8: نقدر نلون الجبس بالوان.
7: انت تضيفي اللون اللي تريديه.
8: ايوه.
7: ايش الالوان اللي حطيتيهم؟
8: حطيت اخضر، احمر، اسود، كذا.
7: كيف طلعت اشكالهم؟
8: طلعت الاشكال مره حلوه.
7: خلينا نرجع للملتقيات اللي شاركتي فيها. كانوا كثير تجار موجودين صح؟
8: صح.
7: وانتي عرضتي تجارتك الجميلة هذه، لقيتي اقبال في شرائها؟
8: نعم، وكرموني شهادة تقدير من الوالي.
7: ما شاء الله. والاشياء اللي بعتيها كنتي متخيلة انك بتحصلي هذا المبلغ في هذه المشاركة؟
8: لا.
7: وبعد ما حصلتي المبلغ اللي بعتي فيه ايش سويتي فيه؟
8: أول شيء رحت أشتري قوالب جديدة عشان أستطيع أن أسوي أشياء جديدة. نفس هذا القالب.
7: إيش هذا القالب؟ عبارة عن إيش؟
8: هذا عبارة عن قطار ونقدر أن نلونه.
7: حلو، حق الأطفال والذكريات الجميلة. طيب كم القطع تأخذ منك وقت عشان تخلص؟
8: من 5 دقائق إلى 10 دقائق.
7: عادة في اليوم كم قطعة تشتغلي؟ ولا مقسمة الوقت العمل وقت الدراسة؟
8: أقسم أشياء واجباتي وأحضر، وبعدين في فراغ الويكند أو فراغ شوية أعمل شوية جبس.
7: تحلمين إن يكون عندك مشروع في المستقبل يشبه عايشة وهذا الطموح الحلو؟
8: نعم، أريد أن يكون لي محل لكي أعرض مواهبي.
7: جميل والله. إحنا تخيلنا الرفوف الموجودة، المجسمات الصغيرة الحلوة، الأشكال الجميلة اللي تختاريها وتنتقيها. باقي المبلغ إيش تعملي فيه اللي اشتريتي منه مجسمات وكبرتي مشروعك؟ وباقي المبلغ إيش تسوي فيه؟
8: باقي المبلغ أحطه داخل حصالتي لين ما يكمل كل المبلغ اللي أنا أحتاجه، وأشتري قوالب وألوان وفرش عشان لما أحط القطار أحط داخل ألوان وفرش.
7: تزعلين إذا سويتي قالب وما ضبط معك؟
8: شوية.
7: وش تسوي عادة لما ما يضبط؟
8: أعيد مرة ثانية.
7: ولما ينجح بعدين شو تقولين؟
8: كنت سعيدة وأقول الحمد لله.
7: الحمد لله. إيش علمتك هذه الصناعة؟
8: علمتني أن أكون طموحة في مهنتي.
7: الله يوفقك إن شاء الله. أنت طموحة ولك بعد ونظرة جميلة في الحياة. إيش حابة تصيري لما تكبري عايشة؟
8: حابة أصير مصورة، دكتورة.
7: جميل. أنت رائعة. أنت صورتي لنا أشكال جميلة بمخيلة وعقل طفلة صغيرة، خدتينا لعالم الطفولة والبراءة الحلوة. موفقة إن شاء الله عايشة. استمتعنا كثير بحديثنا الجميل والجميل معاك. موهبتك جدا واضحة أمامنا، وإحنا حاولنا ننقلها للمستمع العزيز من داخل مدرسة مستمعينا. هذه المدرسة مدرسة مدراج الكمال بولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط. كانت ضيفتنا الطفلة الموهوبة اللي اختارت الفن واختارت العمل اليدوي انه يكون بداية حقيقية في تجارتها. الله يوفقك ان شاء الله من هذا المشروع اللي يحمل اسم جميل، ابداع
8: بأيدينا.
7: بأيدينا. بارك الله فيك يا عايشة. شكرا جزيلا لك. مستمعينا، هذه كانت رحلتنا اليوم وقصتنا الجميلة مع عائشة. قصة ومستقبل بإذن الله، نرجو لها أن يكون مليء بالنجاح والتألق، ونرى مشروع إبداع بأيدينا يكبر يوم بعد يوم. هذه كانت رحلتنا لليوم في برنامج التاجر الصغير. نلقاكم في رحلة متجددة نابضة بحلم وبراءة أطفالنا الصغار من برنامج التاجر الصغير. إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حاط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
3: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين البطولة، سين البطولة، سين الذهب، سين الهاوية،
4: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان, صبحكم الله بالخير, حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة, تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. ونصبح عليكم مستمعينا في هذا اليوم الاثنين 22 من ذي الحجة 1447 هجرية, الموافق 8 يونيو 2026 ميلادية. صباح جميل علينا وعليكم بإذن الله تعالى. لو أنك سبحان الله هالأيام في الصيف يعني ما تحس بطعم الصباح, على طول يدخل تحس مساء من الأجواء الحارة. لكن في كل الأحوال يعني نحاول نعيش صباحاتنا بطريقة مختلفة. اليوم الصوت لك عليه شوي من الحرارة يعني وتغير الطقس, مكيف شمس حرارة, ندخل عند المكيف نطلع عند نطلع في الحرارة, وهذه من الأشياء الصعبة بصراحة اللي نواجهها في فصل الصيف دائما. صباحكم خير ومحبة وجمال وأشياء جميلة إن شاء الله مستمعينا مع بدايات هذا اليوم. إن شاء الله بدأتوا بداية طيبة, واللي يبدأ معانا إن شاء الله أيضا يبدأ بداية حلوة وطيبة وجميلة بإذن الله. ودروب السلامة لكم مستمعينا, الله يحفظكم ويسهل دروبكم وين ما كانت هذه الدروب والاتجاهات لهذا اليوم. احنا معاكم في مسك النهار في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية, في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية, وفي الإخراج جلال بن ربيع الأخوي الطريق.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في مسك النهار، متواصلين معاكم. صباحاتكم جميلة ورائعة إن شاء الله في هذا اليوم، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. عندنا مجموعة مستمعينا من فقرات البرنامج مثل ما تعودنا عليها، وأيضا راح نبدأ فيها إن شاء الله. راح يكون عندنا في مسك الوطن عمان المستقبل يوقع حزمة استثمارات ومشروعات استراتيجية بأكثر من 570 مليون ريال غدا بإذن الله تعالى. وفي مسك الحياة مستمعينا راح نتكلم عن فن الاعتذار، بنعتذر لأنفسنا أول شيء عن كل شيء، وبنعتذر لكم وبنعتذر لكل الناس. فاليوم احنا نتكلم مستمعينا عن فن الاعتذار، راح نتكلم عن اشياء كثيره ان شاء الله في عن فن الاعتذار، ونتساءل معاكم مستمعينا بالنسبه لك متى تعتذر ولمن تعتذر وايش الطريقه اللي تعتذر فيها للاشخاص. سعدنا مشاركاتكم على 7244200 عبر الواتساب والاتصالات 24698151. وأيضا مستمعينا راح تكون معنا إن شاء الله ضيفتنا تتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر، الأستاذة خديجة السكيتي، وهي مدربة في القيادة والتطوير، وراح نتكلم أكثر معاها عن فن الاعتذار. أيضا إيش لك إيش عليك الطريقة الصحيحة للاعتذار اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الفقرة. وبما أن اليوم نتكلم عن الاعتذار وفن الاعتذار وحلقتنا عن الاعتذار، أيضا اخترنا لكم في مسك الختام أغنية عن الاعتذار. اخترنا اليوم أغنية أبعتذر لفنان العرب محمد عبده. هذه هي فقراتنا مستمعينا في حلقتنا اليوم من مسك النهار، متواصلين معاكم إلى الساعة 12 ظهرا. حياكم الله جميعا.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكل من ينضم لنا ويشاركنا على 7244209 عبر الواتساب والاتصالات 2469811. ونروح معاكم مستمعينا إلى فقرة مسك الوطن.

في مسك الوطن مستمعينا بقيمة تتجاوز 570 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع غدا على حزمة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية. يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني غدا الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعات التقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق سبع مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق وتغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق أربع استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي تمثل 10% من رأس مال الصندوق في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان. وتهدف المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان في إطار دور الصندوق كممكن رئيس ومحفز للاستثمارات النوعية في القطاع الاقتصادي المستهدفة. مستمعينا، يواصل صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني يواصل تحقيق مستهدفاته منذ تأسيسه في مطلع العام 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني، واعتمد حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 186 مشروعاً تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.7 مليار ريال عماني، منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة إلى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وبلغت إسهامات الصندوق في هذه المشروعات نحو 640 مليون ريال عماني، مع جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 743 مليون ريال عماني، فيما استقبل الصندوق منذ انطلاقه 986 طلباً استثمارياً حتى نهاية العام 2025.

يا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-1551. واليوم نتكلم معاكم عن فن الاعتذار. بالنسبة لكم، بالنسبة لك، هل أنت من الأشخاص اللي يعتذر ولا لا؟ وإيش هي الطريقة اللي تعتذر فيها للآخرين؟ وأصلاً لمن تعتذر بالضبط؟ هل تعتذر يعني حسب الموقف، حسب الشخص، أو كيف طريقتك في الاعتذار؟ في أغاني جلال عن الاعتذار بعد، يعني هل أنت من الأشخاص اللي يرسلوا مثلاً أغنية للشخص فيها اعتذار بدون ما تعتذر، ولا على طول كلمة آسف، ولا كيف طريقتكم في الاعتذار بشكل عام؟ شكرا للي شاركونا عبر الواتساب 7244-2009. تشاركنا أم ناصر الهادي: صباح الخير سلوى وجلال، سيد الله صباحكم كل خير ونور. اعتذر حال الشخص يلي غلطت عليه أو زليت عليه، وتقبل الاعتذار أي حد وأي حد. لازم تعتذر إذا صدر منها غلط، والناس لازم تعتذر إذا صدر منها غلط. يمكن يكون بالغلط من دون أن يقصد، وبس إذا كان غلط الزلة كبيرة عليه، يعني إذا كانت الزلة كبيرة تقول ما سامحة أبدا. يا ربي يا أم ناصر صباحك خير. لا والله سامحة يا أم ناصر، الدنيا ما تسوى والحياة قصيرة، والواحد ما بياخذ شيء معاه. صدقيني يا أم ناصر، حتى لو شيء كبير يعني تحتاج يمكن أسبوع أسبوعين شهر يمكن بالكثير عشان تراجع نفسك. صدقيني راح تشوفي أن الدنيا أبدا أبدا ما تسوى ولا شيء. الإنسان يسامح دائما. يسعد صباح كل اللي شاركنا. السلام عليكم في برنامج نص النهار. لا ما اسمه نص النهار، اسمه مسك النهار، لكن صحيح هو يجي في نص النهار. معكم سلوى والأجواء الحلوة. شكرا لك. يشاركنا سعيد الهشامي عنده سؤال: متى يبدأ المونديال كأس العالم يا سلوى؟ ما عندك خبر يا الهشامي. بيبدأ يوم الخميس 11، تاريخ 11 من هذا الشهر. ويقول: نسأل الله الله يجعلنا في مكان يتطلب فيه أن نعتذر من الآخرين. وحرارة يا سلوى وش نسوي؟ الله كريم. الحرارة يعني اشرب ماء، اجلس عند المكيف، روح المزرعة، يعني بتمشي الأمور إن شاء الله. الله يسهل. بعد هالحرارة عشانك الرطب ترى، يعني في أشياء كثيرة سبحان الله والحمد لله دائما وأبدا. مهند السعدي: صباحكم ربيع يحمل في طياتي سكون يشبه السلام. شكرا يا مهند السعدي، صباحك خير. وإحنا دائما نستقبل الرسائل اللي تخص موضوع الحلقة، واللي أيضا شاركنا في موضوع حلقتنا أكيد لليوم. وبعد شوي راح تكون أيضا معانا ضيفتنا إن شاء الله أستاذة خديجة، راح تكلمنا أكثر عن فن الاعتذار وكيف ممكن الواحد أيضا يكون عنده هذا الفن بالفعل، فن الاعتذار. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب.

0: كله ولا أنت تزعل. سمعتوا هالشطر من الأغنية كله ولا أنت تزعل، صراحة من الجمل الجميلة اللي تحس أنه فعلا لك مكانة جدا مهمة عند الشخص لما يقولك هالكلام. كله ولا زعلك، كله ولا أنت تزعل، هذه من الأشياء الجميلة اللي تطبطب على الإنسان وطيب خاطرة أكيد. وكله ولا زعلك، كله ولا زعلك، يعني من الجمل فعلا الجميلة اللي تخلي ولا ما تهون نزعلك، من الجمل الجميلة أكيد الواحد يحب أنه يسمعها من أشخاص، خاصة أشخاص العزيزين عليه وقت الزعل مثلا لا سمح الله. خلونا نقترب أكثر مستمعينا من فن الاعتذار وكيف يكون فن الاعتذار بشكل عام مع خديجة بنت مبارك السكيتية، وهي مدربة في القيادة الذاتية والتطوير الشخصي. أستاذة خديجة صباح الخير ويا أهلا ومرحبا فيك معانا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة سلوى، صباح الخير والنور والسرور.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أستاذة خديجة، شخبارك؟
1: الحمد لله بخير وعافية، أخباركم أنتو؟
0: الحمد لله طيبين، الله يعطيك الصحة والعافية بإذن الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: نتكلم اليوم عن فن الاعتذار ونتساءل كيف يكون الاعتذار، كيف نملك هذا الفن، فن الاعتذار.
1: يا سلام يا سلام على هذا المواضيع الجميل اللي فيها طبطب على القلب.
0: أي والله.
1: يعطيكم الصحة والعافية يا رب. جزاكم الله خيرا فوق الخير، جنات النعيم على هذه الاستضافة الراقية والجميلة مع الجميلة أستاذة سلوى. فن الاعتذار هم عملوها ككلمة فن، لو نشيلها شوية ونسبها بكلمة أخلاق. فهي في البداية صحيح هي فن بمعنى أسلوب، أنه كيف الواحد أصلاً يعتذر من الشخص اللي أخطأ في حقه، لكن هي بالحقيقة هي من ضمن أخلاقنا، أخلاق المسلم الراقية. الاعتذار بالمختصر أني أنا أعترف بالخطأ اللي أنا سببته لهذاك الشخص مع تحمل المسؤولية الكاملة. أنا خلاص مدرك أني أنا أخطأت في حقه وأعتذر وتحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: والسعي أسعى أني أنا ما رح أكرر هذا الخطأ مرة ثانية. وهم يقولوا أنه هو مهارة راقية تجمع ما بين الشجاعة والتواضع والاحترام مشاعر الآخرين، لكن أنا أرجع لك لما قلت لك أنه هو أخلاق، يعني أخلاق المسلم أنه يكون إنسان راقي، يكون إنسان متواضع، يكون إنسان محترم، يحترم نفسه أولا ثم يحترم مشاعر الآخرين.
0: بالطبع.
1: في الاعتذار هي شجاعة، الاعتذار من الآخرين شجاعة.
0: نعم أكيد أكيد طبعا. طيب يعني متى الوقت المناسب، يعني مثلا لا سمح الله صار زعل بين شخصين، متى تحسي أنه الوقت المناسب، أو كيف تشوفي الوقت المناسب متى يكون أستاذة خديجة للاعتذار؟ هل يخلي مثلا شوي فترة، أو أنه حسب الشخص حسب الموقف، كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
1: في بعض الأحيان لما يستوي، خلينا نقول في الحياة يعني الواقعية اللي احنا فيها، ممكن أني أنا أغلط على شخص بس بساعتها ما راح أكون مدرك أني أنا فعلا أخطأت في حقه، أو أنا أكون مقتنع أنه أنا اللي أنا صح وكلام اللي أنا قلته صح وكل حاجة صح، ما مدرك أني أنا أخطأت في حقه. فأعطيه مساحة، أعطيه هو مساحة وأعطي نفسي مساحة لحد ما أوصل للقناعة أني أنا فعلا أخطأت في حق هذا الشخص.
0: نعم.
1: طيب أنا أدركت أني أنا أخطأت في حقه، هل أطول أني أنا أعتذر أو أني أنا على طول أنا أروح أعتذر من الشخص هذا؟ ما أطول. لازم أروح وأعتذر من الشخص اللي أنا أخطأت في حقه. شوف أستاذ سلوى، أنا دايما أقول أنه الإنسان إذا أخطأ في حق شخص ترى هو نفس الجرح بالضبط، يعني تصوري أنه يصيبك جرح ما. هذا الجرح إذا أنت خليتيه مفتوح من غير ما تروحي مع طبيب ويعالجك ويعطيك الأدوية، وممكن هذا الجرح يحتاج خياطة في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: على أساس أنه هو يلتئم، فأنا إذا ما عملت هذه الخطوات الجرح راح يبقى مفتوح، وراح يبقى يعني لو أي حاجة مثلا تمر عليه راح تزيله مرة ثانية، تسبب له ألم. فالإنسان اللي يخطئ في حق شخص وعارف وأدرك أنه هو أخطأ في حقه، روح اعتذر على طول، لا تطول المسافات. في أشخاص يكون عندهم صعوبة في الاعتذار يا أستاذة سلوى.
0: نعم.
1: وهذه في تحدي كبير اللي نواجه مع هذول الأشخاص. ليش؟ لأنه هو يربط الاعتذار كأنه يضعف من شخصيته، يضعف من قيمته، أو إنه يفقد مكانته إذا كان شخص يعني مثلا عليه مكان أو شيء ما. لكن هو بالحقيقة لا، بالحقيقة لا والله. يعني الإنسان لم يخطئ في حق إنسان يعتذر على طول، مدى ما عارف أني أنا أخطأ في حق هذا الشخص على طول أروح وأعتذر منه. حتى في كتاب اسمه يا رب الله يجيب اسمه، في كتاب اسمه لغات الاعتذار الخمسة، في كتاب اسمه لغات الحب الخمسة،
0: لغات الحب.
1: أيوة، نفس الكاتب اللي هو جاري تشابمان كتب كتاب اسمه لغات الاعتذار الخمسة. الأغلب ما يعرف كتاب لغات الاعتذار الخمسة. الكاتب هنا قسم لغات الاعتذار الخمسة لخمس مراحل. يعني في بعض الأحيان أنا أجيك يا أستاذة سلوى غلطت في حقك في شيء، ما كنا نتناقش في حاجة بعدين أنا غلطت في حقك، قلت لك كلمة مثلا كلمة وأنا ما مدركة أنه هذه الكلمة زعلتك مثلا يعني، فبعدين أنت خبرتيني أن هذه الكلمة ما عجبتك وأنا قلت لك آسفة أستاذة سلوى، بس آسف يعني. فهو الكاتب تقول لك بس آسف يعني
0: ما
1: مع
0: تحفي.
1: آسف هذه لازم تكون فيها ما فيها أشياء ثانية. أني أنا أعتذر فعلا وأعترف بالخطأ اللي أنا عملته، مع أنه ما أجيب مبررات ولا ألوم، ما ألوم أحد ثاني، لا ألوم نفسي على الشيء اللي أنا عملته، أنا آسف أنا عملت كذا، أعتذر مرة ثانية لا، وأعبر التعبير الصادق عن ندمي أني أنا فعلا أخطأت في حقك، لأنه لازم الشخص هذاك يشوف أنك أنت فعلا حاس بالندم أنك أخطأت في حقه. هذه النقطة الثانية، لأنك سببت له ألم، فلازم يحس أنه فعلا أن اعتذارك صادق نابع من القلب. اللغة الثالثة أو أنه المرحلة الثالثة أني أنا أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل مسؤولية الكلام اللي كنت أنا أعتذر. حقيقة أني أنا كان لازم أعرف أنه هذه الكلمة ما في موضعها، لو كنا في مع بعض ما حد معانا أيوة، لكن حد معانا أنا ما ممكن، ما مفروض أن أنا أقول هذه الكلمة لأزعجك. الرابعة أني أنا أصلح الضرر، لو كان في ضرر، لو كان في ضرر يعني مادي، ضرر نفسي أنا أصلحه أيا كان هذا الضرر، أجيب لك وردة، أجيب لك هدية،
0: يا سلام
1: أدك يعني أيوة كسرت خاطرك، لا لازم أكبر خاطرك.
0: نعم.
1: يا ربي الله ما يجيب الزعل إن شاء الله.
0: آمين.
1: والمرحلة والخطوة الخامسة اللي هي أنا أتعهد ذاك الشخص أني أنا ما راح أكررها، أوعدك والله يا أستاذة سلوى ما راح أكررها، أو أطلب منك السماح، هذا بعد إذا سامحتيني. وأطلب منك السماح أني أنا خلاص ما راح أعيدها مرة ثانية وسامحيني يا أستاذة. فهذا لكني أنا بس آسف وخلاص وأروح
0: ناشفة لا. يعني بالنسبة للنساء خاصة يعتبروها ناشفة، يعني ما فيها مشاعر.
1: أيوه ما فيها مشاعر، أنا آسفة وأوعدك أني ما راح أكررها مرة ثانية، والوقت ما كان مناسب لنا أقولها، ومع وردة مع حاجة بسيطة وسامحتيني. أطلب السماح يعني في النهاية، بحيث أني أنا فعلا ما أكرر نفس الخطأ. فأشوف أستاذة سلوى إحنا بعض الأحيان لما نتكلم مع الأشخاص أنت لازم تعرفي هذا الشخص اللي جالسة تتكلم معه من، هل هو طفل، هل هو شخص كبير في السن، هل هو شاب، هل هو بنت، هل هو ولد، هل هو إنسان متعلم، إنسان غير متعلم، مثقف غير مثقف، هل واصل دراسات عليا، مقامه يعني هذا الشخص، دراساته، شغله، لازم أعرف من الشخص. ما كل الناس أتعامل والله كويس إني أنا على قلب على لساني. في ناس ماخذين عنا على قلب، لا ما اللي على قلبك على لسانك، اللي على قلبك على لسانك مع أشخاص تمون عليهم يعرفوك وتعرفهم.
0: صحيح.
1: ما أي حد يعني تعقلوا كلمة وتروح، لا.
0: بالضبط.
1: لا والله لازم يكون عندنا إتيكيت في الحديث، نكون فعلا عندنا رقي واحترام وتقدير. أيوة الأشخاص اللي إحنا جالسين نتكلم معهم.
0: بالضبط.
1: فهذا بالمختصر كتاب لغات الاعتذار الخمسة.
0: طيب أستاذة خديجة، بالنسبة للاعتذار يعني إحنا عارفين إنه الاعتذار يختلف بين الرجل والمرأة، يعني صحيح. مختلف لما تعتذر لرجل، مختلف إنك تعتذر لامرأة. مثل ما ذكرنا من شوي إنه كلمة آسف أو آسفة للمرأة يعني ما تنقبل للمرأة كذي ناشفة بدون أي شيء، لازم يكون معاها أشياء.
1: صحيح.
0: أما الرجل عادي يمكن أحيانا يقبلها كلمة
1: أيوة
0: آسف.
1: عادي عادي
0: تقبلوها.
1: أيوة
0: صح جلال.
1: سبحان الله. شوف المرأة لأنها على طول طبيعتها حساسة. أيوة طبيعتها
0: تكفيهم كلمة يعني الرجال خلاص آسفين.
1: يعني والله حقيقة المرأة يعني حتى في بقى كثير من الدراسات مثلا مقياس هيرمان غيره من المقاييس اللي صنفت يعني طريقة تفكير الأشخاص، فدائما المرأة تروح على الجانب اللي هو العاطفي. وهذا طبعا بفطرتها احنا ما نقدر نسيطر عليها. لكن انا اقول لك بامانه المراه اذا الرجل زعلها والله انها كلمه حلوه خلاص تحسي كانه كل شيء يعني خلاص يعني يروح لا والله خلاص انا مسامحه. اما الرجل يحتاج تبريرات. بعض الأحيان يحتاج تبرير للموقف اللي أنا عملته وإني أنا خلاص ما أعمله وهذا السبب. في كثير من الرجال الحمد لله متفهمين الحمد لله يعني
0: الحمد
1: البعض
0: لله.
1: القلة القليل اللي ما يتفهم يعني طبيعة المرأة. ونفس الشيء الرجال يمون على بعضهم البعض عادي في الاعتذار. صحيح. الرجل مع الرجل فعلا يعني يكون تصالح أسرع عن المرأة مع المرأة. بحكم نفس الشيء طبيعتها.
0: معناته محتاجين يعني لازم لما نتصالح مع المرأة لازم شوية وردة.
1: أيوة.
0: كلمة حلوة.
1: أيوة.
0: يعني
1: أيوة.
0: أصعب نوعا ما صح؟
1: أيوة شوي لأنها عاطفية.
0: يحتاج يعني
1: يعني أيوة دائما رجل لما يجي من ناحية العاطفية والله خلاص يعني لو وردة يعني في موقف سوا يعني مع واحدة تقول لو يعطيني بس وردة يابسة مو لازم يعني. طيب يعني من الأشياء المضحكة أنه أنا فعلا أرضى بكلمة طيبة بكلمة والله حتى من غير أي هدايا بكلمة
0: بالضبط
1: ترضى على طول يعني سبحان الله
0: أكيد
1: الله كيف خلقها. أيوة
0: أكيد أستاذ نعم أستاذ خديجة هل أنت مع الاعتذار عبر يعني الرسائل في الهاتف؟ هل تحس فيها مشاعر ممكن توصل للشخص الثاني أو أنه الاعتذار وجها لوجه أو بالاتصال على الأقل يعني يكون أفضل من الرسائل؟
1: أيوة شوفي هو نفس الشيء يعتمد على المسافات. إذا كان الشخص مثلا لأنه غلط في حقه بعيد عني مسافات مال ساعة ساعة ونص مثلا ما أقدر أوصل له بالسيارة أيوة ممكن بالاتصال لا مش بالرسائل. أبدا مش بالرسائل ولا بالرسائل الصوتية بالاتصال. اسمع صوتك اسمع صوته يفهم موقفي صح افهم موقفه صح يدور بيننا نقاش يدور بيننا حوار. اما انا ارسل على في الواتساب بس ان انا اعتذرت وكان كذا كذا كذا الشخص الاخر اصلا الرساله اللي وصلته عن طريق الواتساب راح تكون جامده ما فيها مشاعر وهو يقراها كانه جالس يقرا جريده ما حاس ابدا بمشاعر الطرف الاخر انه فعلا يعني اخطا في حقي. عكس لما يسمع صوتي تصرفي نبرة الصوت يعني تبين هل إنه فعلا. ولكن أقول إني أنا إذا أخطأت في حق شخص وسببت له ألم كبير لازم مواجهه لازم وجها لوجه يعني لغة الجسد نبرة الصوت طريقة التعامل لا أطبطب على إيده مثلا أخذ الإيد لما أطبطب عليه إنه أنا فعلا حقيقي إن أنا أعتذر عن هذا الشيء اللي أنا عملته هذا كلها إلها يعني أثر إيجابي. دائما أقول إنه في أي مناقشة داخل الواتساب أو داخل أي رسائل النصية بشكل عام أنا لا أقبلها فيفضل إنه النقاش يتوقف لأنه أنت كتبت وأنا فأنا قاصد شيء وأنت فهمت شيء وأنا مثلا فهمت حاجة وأنت قاصد حاجة فبتصير صراعات أكثر.
0: بالضبط.
1: لما أكون مع الشخص أمامي يفهمني وأفهم ويفهم أصلاً وجهة نظري فسبحان الله ذاك البيت اللي يقول نسيت والله ما يحضرني الحين لكن دايماً يعني أنا أكرره وأقول له اللي هو المنطوق اللي أنا مثلاً فاهم حاجة أنا رسلت لك حاجة وهذاك الشخص فهمه بشكل يعني مختلف عشان كذا المواجهة يعني تكون أفضل.
0: هو يفهم. أيوة. حسب المزاج اللي هو عايش فيه في نفس اللحظة
1: مزاجه. أيوة لكن لما أنت الشخص تكوني معاه تكوني عارفة مزاجه
0: صحيح
1: تشوفيه يعني هل مزاجه متعكر هل مزاجه طيب هل مزاجه هل هو أصلا يعني حاب يسمعني ولا لا هذيك الفترة

0: من برا لداخل، يعني من المحيط الخارجي إلى أنا داخلي، فأنا أحبسه.
1: نعم.
0: فلما أحبسه إني أنا أسكت وما أتكلم وأكتم وأكتم وأكتم لحد ما يسبب لي أنا ألم نفسي، أنا اللي أكون متألم،
1: متضرر.
0: الشخص
1: صحيح.
0: اللي سبب لي الألم ما حاسيني
1: أكيد،
0: أنا فقط اللي جالس أكل في نفسي، هو ما حاس وعايش حياته عادي لأنه ما حاس بشيء إني أنا حاس فيه.
1: صحيح.
0: لأنه ما صار في بيننا جلسة حوارية صراحة أني أنا أطلع اللي في خاطري وهو يطلع اللي في خاطري، أنا أفهم وهو يفهم. أيوة، جاءك البيت ذكر تبين مقصود لم ينطق ومنطوق لم يقصد تضيع الكثير من المحبة.
1: بالفعل
0: البيت اللي كنت أريد أقول لك
1: بالفعل،
0: بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة.
1: أكيد طبعا، وهو مثل ما ذكرنا.
0: أيوة.
1: يعني أستاذة خديجة، الرسائل بالفعل ما توصل الشعور اللي أنت تبي توصله.
0: ما توصل. أيوة.
1: أنت أحيانا كاتب كلام الشخص الثاني فهمه بطريقة أنه مثلا إساءة أو طريقة معينة تبي تفهمها على كيفك، يعني بهالطريقة فيمكن يزيد زعل فوق الزعل أضعاف.
0: أيوة.
1: يمكن حتى.
0: أيوة صحيح والله.
1: بالضبط.
0: فأقول لك إحنا لازم لما يسوي أي زعل لازم يكون واحد من الأطراف، ما يكونوا اثنينهم شرار تكسير نار، لازم واحد من الأطراف يكون يعني يكون هو اللي مسيطر وهادي. ونقطة مهمة أريد صحيح أذكرها، إنه نفس الشيء أنا لازم أعرف من الأشخاص اللي أنا جالس زعلت منهم، مثلا أمي، أبوي، أختي، أخوي، زوجي، أولادي، في هذه صلة القرابة هذه ما فيها نقاش.
1: نعم.
0: في صلة القرابة ما فيها نقاش، لا لا لا ما أزعل ولا أحط في خاطري، لازم أطلع، لازم نتفاهم. والله لأنه لو زعلت من أبوي، زعلت من أمي، زعلت من أختي، زعلت من أخوي، وأنا ما صارحتهم بالشيء اللي أنا زعلان منه، فيشتو فيها تفكك.
1: صحيح.
0: هذا يسمى تفكك أسري.
1: وتتراكم.
0: إحنا ترابطنا ترابط، أيوة إحنا ترابطنا ترابط، يعني قوتنا أصلا في جمعتنا. قوتنا في جمعتنا. فما كل أحد أني أنا ما أسامحه، ما كل أحد أني أنا ما أطلع له، لا، لازم نفس الشيء نفرق، أنه هذا أهلي، هذا قريبي، فما ممكن أني أنا أعمل حدود بينه وبينه.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: في أشخاص ممكن يغلطوا معاكي ويخطئوا في حقك وبعد فترة يجوا يعتذروا، ممكن خلاص يعني مثل ما يقولوا طاح الحطب، بس سبحان الله في حاجة تسمى أنه أنا ممكن صح أسامحك، أنا أسامح بس ما يرجع هذاك الشخص، ما خليه في نفس
1: ما نفس الخانة، نفس المكانة،
0: ما نفس الخانة، ما نفس المكان.
1: نعم.
0: في شيء يعني ما في شيء ما يتغير إذا كان هذا الشخص أذاني أذى كبير، يعني ما حاجة بسيطة واعتذر، لا أذى كبير. ممكن أيوة أنا أسامحه، ليه ما أسامحه؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فإن إحنا البشر ليش ما نغفر؟
1: ونعم بالله دائما وأبدا،
0: لكن ما يرجع نفس المكان.
1: نعم أكيد. إحنا سعيدين بهذا الحوار معك أستاذة خديجة، و وصلنا لختام هذا الحوار الجميل، وأكيد نعتذر لكل شخص أنه ما يعني أنه يمكن غلطنا معاه أو شيء أو عليه، لكن إن شاء الله دائما الحياة كلها سعادة وفرح وحب وتآخي وتفهم بإذن الله تعالى. شكرا على وجودك معنا أستاذة خديجة بنت مبارك السكيتي، مدربة في القيادة.
0: يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: الله يسلمك أستاذة خديجة بنت مبارك السكيتي، مدربة في القيادة الذاتية والتطوير الشخصي. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. الله يحفظك. شكرا. يا مرحبا بك. وكان حديثنا مستمعينا عن فن الاعتذار وعواطف السعدية، أيضا تشاركنا في حلقتنا. صباحك خير يا عواطف، كن صادقا مع نفسك، ثابتا على مبادئك، ولا تجعل أحكام الآخرين تغير من جوهرك. في الأيام كفيلة بأن تكشف الوجوه، والمواقف وحدها تظهر من بقي وفيا حين تبدلت الظروف، وما كان مجرد عابر طريق. صباحك خير يا عواطف. وعندنا أيضا سلوى المخرجة، وجميل لكم. أنا عندي كبرياء، ما أعرف الاعتذار وأتجنب أكون في موقع الغلط. يا محمد، وأحب الناس تعتذر لي. ليش تحب الناس تعتذر لك وأنت ما تحب تعتذر؟ عندك كبرياء. هذا الكبرياء هو اللي يحطم الكثير من العلاقات يا محمد. يقول أحب الناس تعتذر لي لو أنا مخطي. يا ربي يا محمد، المفترض أنه مثل ما أنت تحب أن الناس تعتذر لك، أنت بعد لازم تبادلهم نفس الشعور، هم بعد يحبون

أحد يعتذر لهم لما أنت تغلط في حقهم. وكاتب ما معي في قاموس اعتذار، اللي يحس أني غلطت عليه يحس مرة ثانية أني راضيته، يتفاهم مع نفسه. صباحكم منعش مع نسمات هذا الهواء. يا راجع نفسك يا محمد، لأنه كذا ما العلاقات ما تقوم بهذه الطريقة، صدقني راح تنهدم كثير من العلاقات. إذا الشخص يعني اعتذر بالعكس ما فيها شيء، يعتذر لواحد لأحبابه، للناس اللي يحبهم يعزون عليه ويعز عليهم، وبالعكس ما فيها شيء إن الواحد يعتذر ويعترف أحيانا بخطأه. وإن كنت من الأشخاص اللي ما يحب يعتذره، راجع نفسك، لأنه مهم جدا أنك تعتذر للأشخاص المهمين في حياتك، لأن راح تخسر هالأشخاص. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا، نروح لفاصل جلال، أو نروح وبعدها راح نرجع للمسك الختام.

اختيارات ما شاء الله اليوم دايما طبعا جلال، بس صراحة اليوم اختيارات روعة في البرنامج. كل يوم والله. بس اليوم يعني مضحك على الهواء، دايما مضحك تحت الهواء، بس اليوم عم مضحك على الهواء. اختيارات صراحة دايما ممتازة روعة. خلونا احنا بعد اخترنا لكم اغنية الختام او مسك الختام، أغنية بعتذر، لأن اليوم موضوعنا عن الاعتذار والحياة وكيف تعتذر والطريقة اللي تعتذر فيها. فاليوم اخترنا لكم أغنية بعتذر لمحمد عبده. هذه الأغنية مستمعينا من كلمات الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن وإلحان عبد الرب إدريس. وأكيد شكرا للي شاركونا عبر الاتصالات والرسائل والاستماع و كلمات هذه الأغنية مستمعينا. أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. أبعتذر عن كل شيء إلا الجراح، ما للجراح إلا الصبر. ونضايقك إني على بابك أمر ليلة ألم، وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلبي القدم. أبعتذر أبعتذر كلي ندم، أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. تصدقي ما اخترت أنا أحبك، ما حد يحب اللي يبي، يا حبي المر العذب سكنتي جروحي غصب. ليت الهوى ليت الهوى وانتي كذب، كان اعتذلك من هواي، ما قول أنا كوني معاي. ونضايقك إني على بابك أمر ليلة ألم، وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلب القدم. أبعتذر أبعتذر كلي ندم، أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. نختم معاكم مستمعينا بأغنية أبعتذر، أعتذر لو أعتذروا لكل أحبابكم إن زعلتوهم وخطيتوا في حقهم، نعتذر لكم للي ما أخذنا مشاركته معانا في حلقتنا لليوم. وصلنا للختام، أجمل تحية في الإشراف العام أستاذ عفرة بنت أحمد الإحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج جلال بن ربيع. الأخوة طريق اللقاء.

أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول.

0: couteau la Chine, Chine le couteau la Chine, Chine le Tab Chine, Chine le Rami la Chine, Chine le
1: Tab. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وين صحتكم؟ وين كلكم؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

ودك يصنع الفرق فيني.

Sabrina.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله، الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم، ما في عرض سريع لأهم الأنباء. استقبل معالي الفريق أول السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سرينيفاس جودافارثي سفير جمهورية الهند، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشار سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان، جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. شنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من صباح اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دويا انفجارات سمع في مدن طهران وتبريز وأصفهان وكرج بعد هجمات إسرائيلية بصواريخ بالستية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، وبحسب مصادر إيرانية أكدت أن الهجمات جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق الإسرائيلية وأن الدفاعات الجوية عملت على التصدي للهجمات الصاروخية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة بجوار مخيم للنازحين في خان يونس جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركبة كانت تسير وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين. كما شنت قوات الاحتلال قصفا وغارات على مناطق بحي الزيتون ودير البلح ومخيم للنازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين في هجوم روسي استهدف منطقة زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما ذكر الحاكم المحلي إيفان فيدوروف عبر تطبيق تليجرام اليوم. وأوضح فيدوروف أن القوات الروسية شنت هجمات على المنطقة باستخدام ضربات جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أسفر عن أضرار طالت البنية الأساسية والمباني السكنية والسيارات. تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق.
وأشار المركز إلى أن بقية محافظات سلطنة عمان ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سيل البطولة سيل سيل البطولة سيل سيل الذهب سيل سيل الحامل سيل
3: سيل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل المحبة مستمعين الكرام. اليوم الاثنين الثامن من يونيو 2026، 22 ذي الحجة 1447 للهجرة. مساء يتجدد معكم من إذاعة الشباب، هذا المساء الذي يحمل نبض عمان الجميلة ويعبر من مدنها وقراها وسهولها وجبالها وسواحلها ليصل إلى قلوبكم أينما كنتم. في هذه الساعات التي تمضي من عمر هذا اليوم نمضي معكم كذلك بحب وامتنان لوطن علمنا أن الأمل عمل، وأن الإنجاز رحلة، وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي تبنى بها الأوطان. فتحية لعمان التي تواصل مسيرتها بثقة وثبات، تحية للأيادي التي تعمل وللعقول التي تبتكر، وللشباب الذين يصنعون الفارق كل يوم ويمنحون هذا الوطن مزيدا من الحضور والتألق. ولكم مستمعينا جل التحايا رفقاء هذا المساء وهذه الظهيرة من الثانية وحتى الرابعة عصرا، معكم في هذه الرحلة الجديدة التي تنبض بالأفكار، بالموضوعات المتجددة، بالقصص. نقترب أيضا من طموحات الشباب العماني التي تمس حياتهم اليومية. فابقوا معنا تفضلا في هذه الرحلة اليوم. البرنامج صوت الشباب معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، والإخراج مروان بن علي سعيدي.

تحية لكم مستمعينا، وهكذا نحن اليوم في عمان نرى هذه المشاريع التي تبنى وتبني هذا المستقبل الذي يصاغ برؤية واضحة وإرادة ثابتة. فمنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وعمان تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 التي جعلت الإنسان محور التنمية والاقتصاد المتنوع، أيضا الهدف الأسمى والاستدامة نهجها للمستقبل. وضمن موضوعاتنا اليوم أيضا ما يخدم هذا الحديث مستمعينا وما أيضا يعزز هذه الخطى وهذه الرؤى التي يحرص جلالة السلطان حفظه الله ورعاه أن تكون نصب أهداف العماني أينما كان في كل القطاعات والمجالات. في فقرة مع الشباب اليوم ينضمون معنا الأستاذ عبد الرحمن سعيد عبد الله العدوي، مشرف دورة احتراف التصوير الضوئي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والحاصل على المركز الأول أيمن ناصر عبيد الحسني المشارك في هذه الدورة. طبعا هذه الدورة مستمعينا أخذتهم 4 أشهر في تطواف وتجوال، وكل اللي حضروا ما كانوا مبتدئين ولكن أيضا مروا بأساسيات وغيرها من المفاهيم في التصوير وغيرها، ليخرج اليوم لنا شباب ذو قدرة ومهارات عالية تفتح لهم مجالات الإبداع والاستثمار الإبداعي. أيضا نرى أسماء عمانية ما شاء الله حصدت أيضا على مستوى خليجي وعربي وانتزعت مراكز متقدمة في مجال التصوير الضوئي بمجالات مختلفة. والجميل في هذه الدورة تفاصيلها مستمعينا اللي بنقترب منها ما كانت فقط نظرية، ولكن كانوا يأخذوا المجموعة كل مرة في مكان في بيئات مختلفة، في البادية تلقاهم، في الجبل تلقاهم، في البحر تلقاهم، يعني استفادوا ووظفوا الطبيعة العمانية، وتفاصيل أكيد معاهم بتكون أكثر. أيضا فقرة عطاء، الفقرة الجميلة هذه مستمعينا اللي دائما كذا تذكرنا أنك أنت لما تقدم حاجة سواء لبلدك لأي إنسان أي حاجة، حتى إماطة الأذى عن الطريق اللي فيها صدقة، والعطاء اللي تقدمه أنت اليوم كخدمة اليوم وكعمل من ذاتك ومن نفسك بجهدك ومالك ووقتك، هذه فيها إحياء للنفس البشرية نفسها. بيكونون معانا اليوم فريق، هذا الفريق فريق رفد تطوعي، نموذج من النماذج الشبابية في العمل التطوعي، يتبع كلية عمان للعلوم الصحية، تأسس مستمعينا في 2024، يضم اليوم أكثر من 150 متطوع من الشباب الطموح اللي يجمعهم حب العطاء وخدمة المجتمع. يشتغلون في التطوع الصحي، التطوع المجتمعي، ويقدم الفريق مبادرات متنوعة خدمت أيضا فئات مختلفة من أفراد المجتمع، منها مبادرات إنسانية، فعاليات مجتمعية عززت روح ومفهوم التكافل والمسؤولية الاجتماعية، بنقترب أيضا منهم. وفي منصات أو أيضا الإدارة المالية ممكن نجمعهم في فقرتين هذه الفقرة. يمكن سمعنا كثير من الأشخاص اللي مر أو وقعوا في مصيدة الاحتلال والنصب الإلكتروني، نصبوا عليهم، احجزوا شاليه، بغوا يفرحون الأسرة وكذا وطلعوا، فلما وصلوا لقوا نفسهم في سيح أو قاعد يدورون على المكان، ما في مكان، ما موجود لا هالاستراحة ولا الشاليه ولا حاجة، يرجعون يتصلون في الرقم، الرقم مغلق، أو يتواصلون معه وبعدها اكتشفوا أنهم وقعوا في مسألة ومصيدة النصب والاحتيال. اليوم الشباب العماني فكر لكم بتطبيق، هذا التطبيق يعني تقدر تقول نفس لما أنت تروح تفتح تطبيق بوكينج أو غيره علشان أنك أنت لما تسافر تروح تحجز في فنادق وتدور الخيارات الأفضل والأسعار الحلوة. الشاب اليوم العماني أيضا نزل هذا التطبيق، أنا حقيقة اليوم كنت أتصفح هذا التطبيق من الصباح. الجميل أن التسجيل فيه سهل، يعطيك خيارات، يخدم سلطنة عمان محليا
في أي مكان تريده، في أي محافظة، وين ما تحب. وين تبى تروح أدم تلاقي هناك شاليه، في خيارات. وين تبى تروح صحم عند مروان السعيدي تلاقي أيضا. يعني أشياء اليوم تخدمك أنت سواء كان مواطن أو مقيم. إحنا مقبلين على موسم سياحي، خريف صلالة، خريف ظفار 2026. نسمع كثير من الناس الفترة الماضية أيضا والله ما حصلنا حجز، كلها فل. هذا التطبيق اليوم بيخدم أيضا عند اتفاقيات، وعنده أيضا سواء كانت شقق فندقية، شقق مفروشة، شاليهات وغيرها، وفنادق أيضا تم التعاقد معها. بنعرف بنقترب من قصته إن شاء الله وينضم معنا في الاستوديو. مستمعينا، هذه رحلتنا اليوم في صوت الشباب اللي فيها زخم جميل تخدم دائما. يقول مروان هذه ما رحلة، هاي باص كامل. مال كم نفر؟ مال 15 نفر؟ والله حلو الكشتات على فكرة، جميلة السياحة الداخلية. وفي ظل اليوم الأوضاع هذه السياسية اللي قاعدة تصير في المنطقة، أتوقع كثير من الناس ارتأوا أن تكون إجازتهم في سلطنة عمان في تجوال وتطواف. وأنا واحدة من الناس اللي يمكن قاعدة أخطط حتى الحين كيف بقضي إجازة الأولاد، في أني أخذهم رأس الحد وغيره ورأس جنز، يعني ضمن السياحة الداخلية لشخرة صلالة وغيرها من الأماكن الجميلة. نسأل الله أن يوفقنا وأنه يكتب لنا إن شاء الله النصيب. بس ما نمنع أيضا إذا جاتنا نفس الشيء رحلة خارج عمان مروان، إحنا ما بنقول له، بنروح هناك وبنرجع نفس الشيء نكمل التجوال والتطواف في بلادنا الحبيبة. خلكم معنا مستمعين متواصلين في صوت الشباب.

0: نرحب بكل المنضمين وكل من ثبت وثير إذاعة الشباب في هذه الأثناء، ونقول اليوم عالم التصوير وعالم الصورة أصبح جزء من تفاصيل يومنا. منصات أنشئت وتطبيقات فقط لنشر يوميات الأشخاص، وقاعد تشوف أبديت دائما، تحديث يوم بيوم بشكل سريع. هذه التقنية قاعدة تدخل حياتنا بشكل أكثر من مجرد أنها تكون صورة، ولكن قاعد تنقلك من المكان اللي أنت فيه، من البلد اللي أنت فيه، وكأنك تعيش تضاريس وطبيعة حتى الدول الأخرى. فشكلت كذا وثقت ذاكرة جميلة وحفظ جميل للذاكرة. أصبحوا الناس أحيانا يروحون يزورون بلد فقط لأنهم شافوا مجموعة من الصور اللي تم عرضها عن بلد معين، فما بالكم لما نشوف كذا كفاءات من المصورين العمانيين، الشباب ذكور وإناث قاعدين يطلعون من دورات احترافية تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، طبعا اهتمام من الجمعية العمانية للتصوير للمصورين العمانيين. فهذه يعني تعطيك كذا حافز أنه في اهتمام كبير اليوم بكل المجالات الإبداع. خلونا نقترب أكثر من هذه الدورة، دورة الاحترافية ودورة احتراف التصوير الضوئي، ونرحب بالأستاذ عبد الرحمن بن سعيد عبد الله العدوي مشرف الدورة، وأيضا الأستاذ أيمن بن ناصر الحسني الحاصل على المركز الأول. حقيقة لما شفت الصورة والله أنها تستحق أنها تنتزع ما بس المركز الأول، فوقها الذهب بعد. بداية مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
1: مساء النور مشاعل، يا أهلا وسهلا. أول شيء مشكورين على الاستضافة الطيبة،
0: بورك جهودكم ويعطيكم العافية، نورتونا. أستاذ أيمن كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: إيش أخباركم؟
2: نشكر الله العافية.
0: طيب
2: نشكر الله.
0: كنت متوقع أنك بتحصل على المركز الأول؟
2: والله من بين هذاك العمل الجميل اللي شفناها، لا صعب كان ما شاء الله، نتائج مذهلة يعني، الشباب ما قصروا، طلع النتائج صراحة مستواهم طيب كثير يعني، نفخر بهم.
0: الله يسعدكم يا رب. احنا بنروح حبة حبة معاكم ومع المستمع. يعني اليوم مجال التصوير أصبح الناس كثير هاوية للتصوير، يمكن هي تشتغل في جانب معين ولكن عندها هذاك الروح وهذيك الشغف أن أنا أحب أصور، وأخذوها حتى كمجال احترافي، وغير هالشيء مصدر دخل لهم أيضا، تلاقيهم موجودين رغم أن هذه المهنة كانت يمكن محدودة لدى فئة معينة، يمكن أحد المقيمين وكذا اللي أكثر شيء يمتهنوها وعندهم شركات، لكن اليوم تشوف العماني حاضر وبقوة في هذه المجالات. أستاذ عبد الرحمن، اليوم إيش تمثل هذه الدورة ضمن جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم المواهب العمانية في مجال التصوير؟
1: حقيقة هي هذه الدورة بداية، يعني بخبرك نبذة بسيطة عنها، بدأناها السنة الماضية، وهي دورة متخصصة في مجال التصوير الضوئي، ولكن فكرتها أنه نحن نبدأ من المصور المبتدئ وننقله خلال 4 أشهر من مرحلة المبتدئ إلى خلينا نقول مرحلة المحترف اللي يقدر ينافس مع المجموعة في المسابقات، سواء كانت المسابقات الداخلية وفيما بعد ممكن في المسابقات أيضا الدولية. فهذا يعني واجب وطني بالنسبة للجمعية بأنه تمكن هذيل المصورين، لأنه يعني، وليش أقول واجب وطني؟ لأنه يعني المصور هو ناقل لصورة عمان يعني في الخارج، والسياحة تبدأ من صورة يعني.
0: صحيح، أتفق معك. والجميل اليوم حتى لما نشوف منصات كذا عندها القوة الحضورية في وسائل التواصل الاجتماعي وقاعدة تنشر لمصورين عمانيين، سواء كان فيديو ولا صور لمواقع سياحية، تشعر كذا بامتنان كبير، بفخر أنه قاعدة يوصل اسم وطنك، وهو واصل ولله الحمد، ولكن من زاوية أخرى، من جانب اجتماعي، من جانب سياحي، من جانب اقتصادي جغرافي، فتشعر بهذه القيمة الحلوة في التصوير. احنا زعلانين اليوم لأن الكاميرا كانت ناقصة ما يبتوها. نروح لأيمن، بدأت علاقتك بالتصوير متى؟ يعني اليوم لما نتكلم أنك تدخل دورة مثل هذه مدة 4 أشهر، متى شعرت أنك أنت اليوم محتاج أو حاب أنك تطور نفسك في مجال التصوير؟
2: والله هي أقول البداية فعليا 2017 كانت، يعني والشغف من الصغر يعني، نحب التصوير أيام الكاميرا الفيلمية هذه. ولكن بداية من الكاميرا الحالية اللي هي الديجيتال والدي اس ال ارز وغيرها نقول من 2017، واستمرينا في التطوير صراحة. كان عندنا قدوات من السلطنة في يعني اسماء لامعة في التصوير، وتعلمنا منهم كثير يعني، الى ان التحقنا بهذه الدوره لربما كانت لنا باب كبير يعني للتعلم والاندماج هنا والاحتكاك بالمصورين هذيلا اللي كنا نشوفهم اصلا وما نلتقي فيهم.
0: وصار هم اللي يعطونك المحاضرات.
2: لا ما شاء الله في اسماء كثيره يعني نخاف نذكر احد من الله محد، ما شاء الله عليهم نفخر فيهم، اعطونا اشياء ما كنا يعني نتوقع فوق طاقتهم منه ما شاء الله عليهم، و نقلونا من كذا إلى كذا صراحة.
0: وأنتوا تستاهلون اليوم، ومثل ما قال هو واجب وطني الأستاذ عبد الرحمن. الدورة امتدت 4 أشهر، تمر بعدة مراحل. كيف تم تصميمها علشان تأخذ المشارك من مرحلة الهواية إلى مستوى أكثر احترافية وعيش التجربة نفسها في أرض الواقع؟
1: أيوة، هي بداية الدورة طبعا نحن ركزنا على الجانب التأسيسي في البداية، لأنه مثل ما ذكرت لك المصورين هذيل اللي دخلوا الدورة هم يعتبروا مصورين، خلنا نقول الأغلب مبتدئين يعني، وكان الهدف أصلا أن احنا نستقطب مصورين مبتدئين، فبدأنا معاهم من الأساس. كان داخليا في أكثر من مرحلة،
0: جميل،
1: مرحلة الأساس في البداية وبعدين التأهيل وبعدها ندخلهم في المجالات، مجالات التصوير بشكل عام ونعرفهم عليها بتفاصيلها يعني، ومن بعدها للنتاج النهائي يعني الإخراج النهائي لهذه الصور.
0: نعم، حتى مع الإديتينج مع المونتاج وكذا تشتغلون معهم، لابد كان يكون عنده كاميرا الشخص اللي من أساسيات الشرط أن تكون عنده كاميرا.
1: بالضبط، واحد كان من شروط الدورة هذه أنه المصور لابد يكون عنده كاميرا احترافية، وأصبحت ما كثير غالية الكاميرات الاحترافية، ولكن مهمة لأنه نحن نتكلم عن جانب مهم في جودة الصورة. فالهاتف جودته جيدة ولكن نحن نريد جودة أفضل من جودة الهاتف، وهذا هو التصوير الاحترافي. لما نتكلم عن التصوير الاحترافي، التصوير الاحترافي اللي هو بالكاميرات الرقمية، فكان شرط مهم.
0: يعني يمكن الكاميرا ما غالية بس ترى العدسة غالية.
1: العدسات غالية صحيح.
0: جدا يعني الواحد كذا يحلم بعدسة، ما شاء الله أشتري ذهب ولا أشتري العدسة والكاميرا؟ أشتري ذهب أحسن.
1: نحن كان في عندنا تكنيك لهذا الموضوع، وكنا يعني هذه الخلطة نعطيها لأعضاء الدورة أو منتسبين الدورة هذه. أنك أنت ما تأخذ عدسة إلا ما بعد ما تنتهي من الدورة هذه.
0: حلو.
1: لأنه الدورة هي اللي راح تحدد يعني مجالك وانتمائك وين موجود،
0: ونوع العدسة أيضا.
1: بالضبط، فأنت بدل ما تأخذ عدسة يعني عدسة وجوه وعدسة طبيعة، أنت ممكن تشوف أنه توجهك لتصوير مثلا الوجوه، فتأخذ عدسة واحدة بدل ما تأخذ أكثر واحدة.
0: الله يسعدك إن شاء الله يا رب. أيمن، يعني اليوم لما التجربة هذه يعني اللي خطها والفترة اللي قضيتها في البرنامج، إيش أكثر شيء أضاف لك على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي؟
2: والله ما بدأوا من الأساسيات يعني، أساسيات التكوين، ومروا بمكونات الكاميرا والبرامج التعديل فيها، يعني بدأوا من الصفر مثل ما تقولي عشان يلموا بجميع الأشياء هذه. إلى أن يعني اتطوروا ومرينا بالعمل الميداني فصقلنا في جهات كثيرة يعني، حتى احتكينا المصورين وفي تكنيكس معين الواحد يستخدمه ويكون ينتقل يعني من المرحلة المبتدئة إلى المرحلة الاحترافية هذه.
0: جميل. يعني يمكن أنا من فترة قريبة جداً يعني كلنا نتفق أن التكنولوجيا اليوم باتت حاجة إحنا ما نستغنى عنها، ويمكن أيضا مع ظهور التكنولوجيا إحنا فقدنا حاجة. أستاذ عبد الرحمن، ما أدري إذا تشاطرني أنت وأيمن ولا لا، اللي هي الذكريات الجميلة اللي تكون ملموسة بالإيد. أتكلم عن ألبوم الصور، أتكلم لما كنا إحنا صغار كانت عندنا ألبوم صور، كنا بين فترة وفترة نروح نشوف الألبوم ونطلع من الدرج لما يلتمون العائلة وهذه اللحظات. جاتني كذا الأسبوع اللي طاف يعني وأنا قاعدة أشوف أولادي، قاعدة أقول يعني ليش دائما إذا نريد نشوف ذكرى من الذكريات أو أدور على حاجة من الصور، رحلة من الرحلات، أفتح تلفون ليش ما أرجع أعيشهم نفس التجربة علشان هذه الذكرى تبقى ما تموت؟ يعني اليوم هذا الجهاز يمكن يخترب، يمكن أنا ما رافعة الصور وما عملت لهم تخزين يعني، فبفقدهم مثل ما فقدت غيرهم. فرحت وخذيت لي الطابعة مال الكاميرا وجبتها وبدأت أطبع، والألبوم موجود. فما تتخيل حجم اليوم، يعني ما أدري إذا تشاركني، إنه اليوم مهما كانت التكنولوجيا تطورت، ولكن في بعض الأشياء إحنا نحتاج إن نرجع نستخدمها ونوظفها حتى في البيت، لأنها هي اللي تبقى ذكرى في حياتنا، مثل ألبوم الصور.
1: بالضبط، دائما أقول الصورة المطبوعة فيها حنين يعني. يعني مثل ما ذكرت وأتفق معك يعني إنه هذا ذكرى ما تتجزأ، وما ومهما يعني تقدمت
0: سنوات
1: السنوات وتطورنا في التكنولوجيا، لكن تبقى الصورة الفيلمية لها طابع خاص يعني.
0: صحيح.
1: فنحن في المعرض الختامي عملنا للأعضاء لفتة، كل الصور التوثيقية اللي كانت خلال فترة الدورة التوثيقية اللي صوروها مع بعض،
0: اي
1: والصور
0: اي
1: اللي عادة ما تكون تنشر في السوشيال ميديا ولكن يعني بينا داخليا، طبعنا لهم إياها صغيرة
0: جميل.
1: عشان نحيي فيهم روح الصور المطبوعة، دائما تختلف عن الصور يعني الرقمية،
2: فهمت.
1: وهي الأساس يعني. ما أعرف، احنا لحد الحين ما قادرين نتخلص من شعور الصور المطبوعة. وفي عندنا ورشة يعني قادمة بتكون لاستخدام الكاميرات الفيلمية وتحميض الصور الفيلمية،
0: هي في موجودة كاميرات فيلمية لحد الحين
1: لا زالت موجودة هي الكاميرات
0: وتنباع،
1: الفيلمية
0: والأفلام تنباع وكل حاجة.
1: بالضبط، نادرة نوعا ما. مش المشكلة في الكاميرات نفسها، لكن المشكلة في تحميض آلات التحميض القديمة،
0: أيوة.
1: فأعدادها جدا بسيطة يمكن في عمان يعني، يمكن اللي نعرفهم شخصيا 3 أشخاص اللي عندهم اللي هي مكائن التحميض
0: تحميض الصور
1: التقليدية يعني.
0: أوه زمان لما
1: فبنسترجع معاهم في هذه الورشة هذا الجانب. وأيضا يعني في لازال بأمانة في موجودين مصورين يصوروا لحد اليوم بالكاميرا الفيلمية، ولا زالوا يشتروا الأفلام الفيلمية ويركبوها، وبدأ
0: بس يعور القلب،
1: يرجع
0: يعور
1: شوية.
0: قلبك إذا احترق الفيلم
1: صحيح صحيح
0: وراحت الذكريات. أنت
1: صحيح،
0: حظك نصيبك مع هالكاميرا.
1: ومكلف كان يعني لأنه كل فيلم تحمضه بمبلغ،
0: بالضبط
1: وكل فيلم تشتريه
0: صحيح.
1: وكلها 28 صورة
0: وأنت تصور تشيك ولازم تفر لما تسمع النقعة هذه كنا خلاص.
1: بالضبط. وغير كذا أن الصورة كانت طبعا أصعب بكثير يعني، دائما أقول مصور الفيلمي أسميه محترف أكثر من مصور الديجيتال يعني، لأنه الصورة الفيلمية لما نستذكرها ما كنا نقدر نشوفها،
0: صحيح.
1: نقدر نشوفها بعد التحميض، فاللي تحصل فيها شمس واللي
0: اللي
1: تحصلها
0: مغمض
1: محروقة
0: عيونه
1: من صوت
0: واللي
1: واللي مغمض واللي هذه خلاص يعني صور
0: انطبعت وخلاص،
1: انطبعت وخلاص.
0: لكن بقت ذكريات حلوة فيها.
1: بالضبط
0: في يوم من الأيام قررت إني أسعد زملائي في الدوام. قلت كيف بساعدهم؟ لازم أحط لهم ابتسام المخرج أعرف خلاص على طول إيش بتكلم. ولد أخوي كان يبي لي من بريطانيا كاميرا الفورية نوع الكلاسيك مع الأفلام مالها، فقلت اليوم أنا لازم أصنع هذه الذكرى الحلوة معاهم وكل واحد أهديه صورته. فهاك اليوم ما ينتسى حقيقة، فصورتهم على مجموعات على أفراد. فلما تيجي اليوم تلاقي أن الأطفال اليوم والنشأ في الفترة هذه ما يفهمون إيش معنى الصورة هذه اللي بين أيادينا. لذلك يعني أوجه رسالة للناس اليوم، حلو أنك اليوم تعيد الفكرة شوية وترجع تعيش معهم مثل ما أنت كنت عايش مع أهلك. اليوم هذه الألبومات مهما تغير الزمن، لكن في بعض الثوابت والأساسيات حلوة لأنها تصنع ذكريات وتقوي حتى الذكاء العاطفي مع الأولاد والنشأ، وإحنا محتاجين نعزز هذا الشيء. وحبيت فكرة بتشارك معهم في البرنامج الجاي
2: بإذن الله تعالى بنستفيد منهم قدر الإمكان يعني،
0: أنا
2: إن شاء الله
0: حبيت
2: دائما
0: الفكرة،
2: يقدموا لنا
0: شكلي بسجل
2: أشياء.
0: معاهم بعد، بس بضطر أروح
2: صحيح،
0: أشتري لي كاميرا هذه مال الفيلم.
1: ما تحتاج كاميرا، لأنه من ضمن الدورة أنه نحن راح نوفر هذه الكاميرات للاستخدام في وقت الدورة، وبيكون في مجموعة كاميرات للبيع.
0: اوه
1: فتقدري في
0: جميل،
1: نفس الدورة هذه تاخذي الكاميرا تشتريها وتكملي المسير
0: يا
1: يعني
0: سلام
1: صغير.
0: عليك، يا سلام. طيب بعد اليوم لما نشوف أستاذ عبد الرحمن، التصوير ما صار بس مجرد هواية مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا، اليوم أصبحت مجالات مهنية اقتصادية أيضا، أصبحوا مثل الناس اللي يكون مثل البارت تايم أو العمل المستقطع يستفيدون منه. هذه الدورات كيف تفتح آفاق جديدة للمشاركين؟
1: دورة احتراف التصوير كان فيها هدفين رئيسيين، يعني اللي هي انه نحن نصقل هذه الخمسين مصور ليحققوا هدفين، وكان في حقيقة داخليا كان في عندنا نسبة معينة مخصصة للي هم المسجلين الباحثين عن عمل، يعني كان لهم أولوية التسجيل او خلينا نقول أولوية قبولهم
0: جميل،
1: في هذه الدورة، لهدف انه نحن ما بعد هذه الدورة نؤهلهم انهم او خلال الدوره نؤهلهم انهم هم بكره يكتسبوا مصدر دخل من التصوير. وفعلا كان في كثير من المحاور اللي خذوها في الدوره اللي هي للتصوير الاعلاني او تصوير المنتجات او تصوير خلينا نقول المعماري اللي هو ممكن يكون تصوير الاستراحات والفنادق والى اخره،
0: نعم،
1: هذه كلها مجالات بزنس.
0: التصوير الأعراس،
1: تصوير الاعراس بالضبط، كان
0: نعم
1: في ايضا دورات لتصوير الاعراس وتصوير المناسبات،
0: نعم
1: فهذه كلها مجالات جانبها مختلف، جانبها هو انه الشخص ممكن يصير في عنده مصدر دخل سواء كان اول او ثاني لهذا المصور. والهدف الثاني ايضا انه هذين المصورين يمثلوا المصور العماني في المسابقات الدولية ان شاء الله في المرحلة
0: بإذن الله.
1: القادمة، وبدأنا امانة نلمس من هذين المصورين بعض النتائج الفنية والتوثيقية اللي اشتغلوا عليها ما بعد الدورة، في مثلا من البنات اللي صاروا أو بدأوا في تصوير الأعراس فبالتالي في صار عندهم مصدر دخل. أيضا شباب عندنا 3 أو 4 من الشباب أسسوا شركة منفصلة ويشتغلوا فيها في جانب التصوير التوثيقي وتصوير المناسبات وغيره.
0: جميل جميل، وخاصة اليوم تصوير المناسبات أصبحت اهتمام اليوم أصحاب العرس، أنهم يوثقوا كل اللحظات، ما تلاقي عدسة واحدة، تلاقي حتى الدرون موجودة، كل أنواع آلات التصوير حتى الحضور للذكرى يصورونك ويعطونك صورتك فورية، فمثل هذه أتوقع وايد تخدم اليوم الباحث عن عمل، إنه ما ينتظر الوظيفة، ولكن حتى من المهارات اللي اكتسبها من خلال هذه الدورات بإمكاننا أن تفتح له مصدر دخل جديد. كلمنا أيمن، ما أنك حصلت على المركز الأول، كيف كانت الدورة وهل من تحديات اليوم واجهتوها خلال خوضكم لهذه التجربة التدريبية، والدورة كيف ساعدتك أيضا على التغلب؟
2: والله الدورة بعد ما بدينا فيها وعطونا الأساسيات واستمرينا معهم الشباب، أكيد في أحيانا تتقييمك الوضع هم يشوفوا أفضل عنك، رؤيتهم هم يعني كانت أقدم منا في المجال، فأي حد كان يواجه تحدي صراحة كانوا كثير متعاونين معنا، يعني المشرفين هنا عبد الرحمن والأساتذة الأفاضل هناك كانوا يوقفوا مع كل حد، يعني مع أنه عددنا كبير لكن ما شاء الله يعني لساعات طويلة يجلس ما عندهم مشكلة، حتى بعد وقت الدورة حتى نحدد وقت نجتمع فيه في وقت ثاني غير وقت الدورة يعني، وصار فيه تعاون يعني كثير ما بينهم،
0: جميل،
2: وفي أشخاص حتى استمروا الحين في اللي
0: الشغل
2: هو
0: مع بعضهم
2: الشغل
0: البعض.
2: مع بعضهم عشان يطلعوا بإنتاج، يعني سواء تصوير أعراس وغيره من هذا، فطلعوا بنتائج جميلة جدا فشقوا لهم طريق يعني من هذه
0: والله
2: الدورة.
0: كفو عليهم، حلو حلو الواحد يستفيد حتى من التجارب والخبرات. وبالنسبة لك أنت، إيش الـ الإضافة الحقيقية لأيمن؟
2: والله هو أكبر مكسب إن لقاهم هذه الشباب كثير يعني واقفين معنا كثير يعني فينوروا عليك طريقك، يعني انت احيانا توقف ما تقدر مثل ما قلت لك انك انت تقيم نفسك يعني في هذه اللحظة.
0: وكم عددكم كان؟
2: كان عددنا اكثر من 40 شخص
0: ما
2: استمرينا
0: شاء
2: يعني،
0: الله،
2: ومستهدفين 50 شخص يعني،
0: عدد ما بسيط.
2: وما شاء الله كانوا كثير يعني معنا، انا اقول لك فرد فرد كانوا يهتموا فيهم الاستاذ عبد الرحمن والاخوة هناك الافاضل.
0: جميل، يعطيهم العافية، وتشكر حقيقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب على هذا الاهتمام وعلى هذا الدعم مش جديد أبدا. لما نتكلم أستاذ عبد الرحمن، تكلمنا عن المعرض، لحظات اليوم أن أنا كمشارك أشوف لوحتي والصورة موجودة ومعلقة وبفريمها أو بزاوية وبإضاءة سبوت لايت كذا عليها جميل. واختلفت حتى المشاركات، منهم اللي صور الأطفال، منهم اللي كبار السن، يعني الملامح هناك والوجوه كانت والصور تتحدث، كانت تنطق.
1: بالضبط. أنا بعقب على نقطة أول شيء بخصوص طبعا عدد المشاركين في هذه الدورة، كان عدد يعتبر كبير، عدد المسجلين كان أكبر بكثير، عندنا أكثر تقريبا قرابة 500 مسجل لهذه الدورة،
0: ما شاء
1: ولكن
0: الله
1: للأسف ما نقدر نستوعب
0: العدد
1: العدد
0: الكبير.
1: كامل، بهدف أنه نحن نركز على هذه المشاركين. كان العدد كبير، ولكن كان عندنا خمسة مشرفين، هذيلا ما عندهم أي شيء غير أنه هم بشكل يومي يتابعوا هذيل المشاركين، كان وظيفتهم فقط، وطبعا من كبار المصورين في عمان، يعني المصورين المخضرمين خلينا نقول،
0: واللي محصلين على جوائز ما
1: اللي
0: شاء
1: عندهم
0: الله.
1: جوائز كبيرة طبعا، أحمد الحوسني خاصة بالذكر، محمود وأسماء وسلمى،
0: تحياتنا لهم.
1: فكانوا يعني بشكل دائم هم متابعين لكل شخص فيهم، ويحاولوا أنهم هم يساعدوه أنه هو ينتقل من مرحلة لمرحلة، فكان العمل سلس بسبب أنه كان فيه تكاتف وكان فيه توزيع
0: للمهام.
1: للمهام. حقيقة المعرض هذا كان الفكرة من الدورة أنه نحن خلاص نحن بنسوي لهم دورة وبنعلمهم وكل شيء، ولكن نريدهم يعيشوا التجربة الختامية، أنك أنت يعني المصور دائما يجلس أشهر يصور الأعمال، ولكن اللي يعرض نتاجه هو مكان واحد، هو
0: صحيح،
1: المعرض.
0: نعم،
1: فكان المعرض هو عبارة عن تخرجهم يعني
0: الله.
1: من هذه الدورة. كنا نساعدهم في انتقاء الصور المناسبة اللي تعرض في المعرض، وأيضا تعديل الصور عشان تطلع بجودة جيدة في التعديل وفي الختام كمعرض. فنحن حقيقة لمسنا شعورهم في المعرض، ويعني وكل واحد منهم كان له عنده رسالة يعني أخرجها في هذاك العمل.
0: كانت اللوحات كانت بأسماء بعناوين أطلقوا عليها
1: كان فيها أسماء المصورين،
0: مصورين
1: ما حطينا عناوين الصور لأنه كنا نريد كل واحد يشرح
0: يشرح.
1: عمله في المعرض، فكان كل واحد يشرح عمله بطريقة، وحقيقة كان شعور جميل لأنه كان كل شخص يتكلم عن عمل اشتغل عليه فترة طويلة، وأفكار يمكن حتى في بعضهم كانوا يرسموها قبل يصوروها، فكان معرض
0: عجيب
1: جميل.
0: حقيقة. تابعت أنا بعض المقتطفات ووايد فرحت بهذا النتاج الجميل المشرف اليوم. واليوم الواحد ممكن أنه من المهارات والملكات اللي الله عطاه إياها يكون وتكون بداية خير له. فحلو الإنسان لما يفكر كيف يوظف هذه المهارات.
1: بالضبط.
0: الجائزة اللي فزت عليها بالمركز الأول من عدد 40 شخص المشارك، وقت إعلان الخبر وخبروكم وأعلنوا أن أيمن الحوسني حصل على المركز الأول، إيش كان شعورك أيمن؟
2: والله ما كان متوقع يعني ان بحصل على المركز الاول، مثل ما قلت لك يعني ما شاء الله اعمال كثير جميله من الشباب، نقول من مستويات جدا جميله عاليه صراحه.
0: خبر المستمعين وين صورتها؟
2: والله انا كان اجد نفسي في التصوير يعني بالاخص لما ارجع يعني الى المزرعه، انا في البلد اجازه، فانا وكاميرتي اصحاب دائما بلابسي وعدة التصوير وراجع البلد، فأجد نفسي فالصورة هذه في محيط المنزل يعني، ولكن بيئتنا زاخرة بأشياء كثيرة يعني، ممكن يكون طيور، ممكن يكون نباتات، ممكن يكون حشرات حتى في محيطك يعني، فما بالك لو تطلع يعني تشوف من التراث وتشوف من العادات والتقاليد اللي متمسكين فيها والطبيعة الجميلة وتنوع التضاريس عندنا. فأنا بس أقول في محيطك الحين تحصل أشياء ممكن تنقلها بصورة جميلة جدا يعني.
0: بالضبط، أهم شيء تختار اللحظة اللي تلتقط فيها اللقطة، وأيضا وتقيس عليها أيضا المعنى الكبير من اللقطة نفسها. وصف لهم الصورة نفسها عبارة عن إيش كانت؟
2: والله. وهذا الطيور يعني شائعة في كل مكان تحصلها، هذا طائر الدوري، يعني حيث تواجد الإنسان هذا يتواجد معه طائر الدوري. ولكن كنت أراقبهم من نافذة الغرفة وأشوفهم كذا كيف تصرفاتهم ويطيروا كذا، فحبيت إني أجمد اللحظة هذيك لتبقى يعني بطريقة معينة، لأن ربما سرعتهم هنا تكون يعني ما تلاحظ فيها أشياء. فأخذت كاميرتي وانتظرت في زاوية هناك، ظليت تقريبا 2 ساعة في هذاك التقط
0: يستاهل
2: التصوير.
0: الأول
1: طبعا
2: يعني في عبيت الميموري الأول 128 جيبي في الساعة الأولى، ظليت بعدني طلعت بالنتائج 2 ساعة تقريبا تصوير.
0: ما شاء الله.
2: طبعا هذا المكان اتردد عليه وما كانت يعني الصورة الأولى يعني بهذه الطريقة، وكان فيه الصورة اللي بديت فيها يعني قبل سنوات بس بالجودة أقل بكثير عن هذه
0: أيوة،
2: بهذه اللحظة.
0: تشعر وكأن اللقطة اللي أنت اقتنصتها جميلة، وكأنها تتحدث اليوم، وكأنك تشوف طائر ذكر أو أنثى ما أعرف، مع الطفل يلاعب طفلة في لحظة، في جمدت الصورة في لقطة أنت تشوفها، حتى بتعامل الإنسان لما يحضن عياله، يحضن أطفاله، جميلة حقيقة، معبرة جدا
2: كانت
0: الصورة.
2: مشاكسة هي بين الطيور، يعني في مكان التعشيش يعني، فكان متقابلين يعني بطريقة معينة بحيث أنهم يطيروا ويتشاكسوا، فهم كانوا متقابلين مع انفراد الجناح كذا، والخلفية والإضاءة كانت في وضع جدا مناسب يعني، فهم متقابلين كذا يتشاكسوا، وأنا استغليت الفرصة في ذيك اللحظة.
0: بعد هذه اللحظة وبعد المركز الأول، إيش ودك القادم يكون عندك؟ هل في مجال أن يشارك بيها هذه اللوحة في دول خليجية عربية؟
1: طبعا احنا لما حقيقة لما بدوا المحكمين يقيموا الأعمال شافوا صورة أيمن قالوا هذا خلوها على صوب كذا، هذه نرجع لها آخر شيء. فعمل أيمن من الأعمال القوية جدا، ما بس داخليا، أنا متأكد أنه العمل ممكن يفوز في مسابقات خارج عمان. طبعا أكيد ممكن أنه هو يشارك بالصورة في أي مسابقة، والعمل جميل جدا، وأنا بذكره بعدين إن هذا العمل بيفوز إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: نستضيفك وأنت فايز بمراكز أولى خارج عمان
2: بإذن الله تعالى،
0: إن
2: ما
0: شاء
2: يتم
0: الله.
2: بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك. إيش القادم اللي تطمحون له في يعني إحنا مقبلين الحمد لله الحين على إجازة صيفية، الطلبة أكيد في برامج صيفية شغالين عليها، بالنسبة لكم؟
1: نحن عندنا في الجمعية حاليا نجهز للدورات الصيفية.

0: بنترقب وبنكون
1: إن شاء
0: متابعين
1: الله.
0: أكيد لكل الجهود اللي وزارة الثقافة والرياضة شغالة عليها. خليني في هذه اللحظة أنتهز أيضا، اليوم تم نشر البرنامج الصيفي مستمعين لطلبة المدارس من جامعات التقنية والعلوم التطبيقية، في برنامج بإمكانك تسجل فيه عن طريق صفحاتهم في المنصات، يتكلم عن المستثمر الواعد بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، وهدفها كيف تعزز الوعي المالي والاستثماري، تخدم من الصف السادس إلى الصف الحادي عشر، تبدأ من 21 يونيو إلى 2 يوليو. أيضا برنامج تنمية القدرات البحثية والابتكارية، هدفها تنمية مهارات البحث والابتكار وحل المشكلات لدى الطلبة من خلال التعلم التطبيقي والمشاريع. أيضا الفئة المستهدفة هي مسار التعليم المهني والتقني من 21 نفس الشيء إلى 2 يوليو. وفي أيضا برامج أخرى مستمعين، منها الذكاء الاصطناعي، ومنها إعادة تدوير الأقمشة وصناعة لوحات فنية اللي تخدم من صف سادس إلى حادي عشر، والذكاء الاصطناعي أيضا من صف سادس إلى الثامن. ادخلوا على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أو وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي أيضا خصصت مساحة للبرامج الصيفية. إيش بدك تقول للزملاء اللي قاعدين يسمعونك أو للهاوين والمهتمين بمجال التصوير واللي خجول شوية من أنه يخطو خطوة جريئة في مسألة أنه يدخل دورة مثل هذه الدورات؟
1: والله ابدا بالشيء البسيط، يعني لحد يعني ما تنتقل ان شاء الله لمرحله. واهم شيء في هذا في عالم التصوير انك تستمر يعني وتتطور، يعني ما تظل في مكانك. وفي من خلال يعني الجمعيه العمانيه للفنون وغيرها من المراكز المهتمه بهذا المجال، ممكن الشخص يعني ينتقل وينقل صورة البلد من كذا إلى كذا، وينقل الصور عن البلد كثيرة
0: بالضبط،
1: مع قوة الصورة يعني وانتشارها.
0: صحيح. مثل ما احنا مقبلين ايضا على موسم خريف ظفار، ما ننسى الاماكن السياحية اللي فيها انخفاض درجات حرارة معانا، في الجبل الاخضر، في جبل شمس، في الاشخرة، في اماكن جميلة وتستحق ان صور تروي حكاية هذا الوطن العزيز. فشكرا لهذا الجهود. بس في استفسار، الفئات المستهدفة من الدورة الماضية اللي حصل عليها أيمن المركز الأول كانت فئات عمرية من كم إلى كم؟ وهل الدورات القادمة لها فئات عمرية محددة؟
2: نحن عادة نستقطب الفئات العمرية اللي هي ما بعد 18 سنة، بحيث أنه يكون الشخص متفرغ نوعا ما، خلنا نقول ولو تفرغ جزئي ولكن متفرغ لهذه الهواية. وأتوقع أنه يعني وقت مناسب بحيث أنه هو يتمكن يطلع ويروح ويجي. فمن 18 سنة فما فوق، ما في عمر معين كحد أقصى، ولكن هذا فن، والفن يجي من الصغير ومن
0: صحيح.
2: الكبير يعني.
0: وقلت حاجة قبل شوية أيضا، قلت أن ركزتوا على الباحثين عن عمل أيضا، أن اليوم مثل هذه المساحات توجد مساحة أيضا لباب الرزق لهم. فأنا أعزز هذا الموضوع، المفهوم اليوم أنك أنت تسعى من المواهب اللي أنت تمتلكها تفتح أيضا مصدر رزق لك. بركة جهودكم أستاذ عبد الرحمن، ما قصرتوا حقيقة في إثراء الشباب العماني بهذه الدورات الاحترافية واللي تعزز هذه المهارات القيمة. أصبح اليوم العالم قرية صغيرة مثل ما ذكرنا، مكون من مجموعة عناصر لعل أهمها هي الصورة اللي تمثل قوة ناعمة. وعمان ولله الحمد اليوم قاعدين نشوف تنتشر صورها من خلال المصورين ومواقع التواصل الأخرى، وفي كثير ناس وصلوا عمان بسبب أيضا انتشار هذه الصور. فتحية لكل من يسعى بأن يظهر هذا الوطن العزيز بهذه القيمة الحضارية والسياحية والاقتصادية اللي يستحقها بأشكال متعددة، وأهمها هي الصورة اللي تمثل هذه الهوية وتمثل هوية وطن بأكمله. بوركت جهودكم. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن بن عبد الله العدوي،
2: بن سعيد.
0: بن سعيد بن عبد الله العدوي أخوي يعني، والأستاذ أيمن ناصر عبيد الحسني، بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خير،
0: ونشوفك
1: بارك
0: مثل
1: الله.
0: ما قال عبد الرحمن بنستضيفك إن شاء الله، بس لا تكون خجول، شارك.
1: بإذن الله تعالى. لا لا،
0: نشارك.
1: بإذن
0: الله
1: الله.
0: يسعدك يا رب.
1: جزاك
0: شكرا جزيلا، شكرا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشكرا أيضا للجمعية العمانية للفنون على هذه الدورات والأطروحات الجميلة اللي يستاهلها أبناء الوطن.
2: وأنتم مشكورين من جانبكم على الاستضافة الطيبة، وشكرا

0: وهذا حقيقة مكان يعني نوضح فيه كثير حاجات، ونحن فخورين صراحة بأيمن على مستواه الممتاز اللي شفناه في الفترة الأخيرة، ونتمنى له إن شاء الله نفس الشيء التوفيق
1: جزاك
0: في
1: الله
0: الفترة
1: خير،
0: القادمة.
1: بارك
0: بارك
1: آمين
0: الله
1: يا
0: فيك،
1: رب آمين.
0: جزاك الله خير.
1: واللي يعني ما يعرف الأستاذ عبد الرحمن طبعا في الجانب الرياضي الكروي وغيره، كأس العالم قرب، إيش اللي محضرينه للجمهور؟ في
0: والله
1: برامج؟
0: كأس العالم في برامج متنوعة حاله. أنا من جانبي شغال أيضا في جانب آخر اللي هو جانب الألعاب الإلكترونية،
1: صحيح.
0: في هذا المجال عاملين كذا بطولة مصغرة، وهي بطولة محاكية لكأس العالم، ننعش فيها نفس الشيء
1: حلو،
0: الحراك الـ الـ
1: من تشجع
0: الـ
1: أنت؟
0: والله أنا إسباني، عماني إسباني، أشجع إسبانيا، لكن للأسف هذه النسخة أغلب المباريات في وقت متأخر بتكون، يعني
1: كنت أشوف
0: للأسف.
1: خبر أمس واليوم وقلت لازم أخذ الأولاد في السينما أيضا، نفس الفيلم المينيومز هذا لك الأصفر اللي
0: اي
1: الكرتوني
0: ايوه
1: الأنيميشن داخل معاهم في الفيلم مبابي،
0: ايوه
1: فيعني محاكاة مع نفس الشيء بطولة مونديال كأس العالم، فجميل مثل هذه اللحظات، يقول لك بيروح فكاهية ما أدري شو، فمتشوقة أشوف كيف بيكون الفيلم، يعني خاصة أن كل الأجزاء الواحد ما يفوتها مالهم على عبطهم، ولكن الواحد يضحك معهم.
0: فعلا هو في أكثر من مجال، سواء كان التصوير، الألعاب الإلكترونية، السينما
1: سينما
0: وغيرها من المجالات، متفاعلين مع المونديال يعني، وهذا شيء طيب.
1: وإذاعة الشباب أيضا، أذكر المستمعين أن في سهرة بتبدأ إن شاء الله من يوم الأربعاء من 8 إلى 10 بشكل يومي طوال فترة مونديال كأس العالم مع الزميلي صادق اللواتي وحسين العميري. مستمعينا في هذا المونديال أكيد بتاخذون وتعيشون تفاصيل كروية مختلفة، وكأنكم مسافرين أيضا، ومع أيضا التوقعات وغيرها، والجميل تفاعل أيضا الجمهور في هذه البرامج. شكرا جزيلا لضيفي هذه الفقرة، بارك الله فيكم. شكرا أستاذ عبد الرحمن بن سعيد العدوي، وشكرا أيضا الأستاذ أيمن الحوسني، مبارك
0: جزاكم
1: لك
0: الله خير،
1: المركز الأول مجددا.
0: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على
1: الله
0: الاستضافة،
1: يسلمك،
0: بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. متواصلين معكم مستمعينا في صوت الشباب.

0: redan Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
2: صوت الشباب.

على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. منصات

0: نرحب بكل المنضمين معنا عبر أثير إذاعة الشباب في ساعة ثانية من عمر البرنامج، وفي فقرة منصات ناخذكم مستمعينا مع منصة عمانية رقمية متخصصة في حجز الشقق والشاليهات والاستراحات والفنادق. اليوم تغنيك حقيقة عن أنك تسأل وتبحث وتدور، أيضا كل الأشخاص اللي يسمعون اللي عندهم مجال أيضا الشاليهات والاستراحات وما عارف كيف يسوق لنفسه أو حاب أنه ينضم أيضا ضمن التطبيق، بإمكانه أنه يستمع لنا وإحنا بنخبره آلية أيضا التسجيل والاشتراك في هذا التطبيق. هذا التطبيق مستمعينا يخدم سلطنة عمان محليا، كل محافظاتها ولاياتها، أي الحجم، الفلل، الشقق اللي تحتاجها. ولا تنسون أن الحين الكل مقبل على أنه يقضي إجازة صيفية يتبرد في الرذاذ في خريف ظفار 2026، بدل ما تتنهيل وتنهيل بأولادك وأسرتك وانت كنت جاي بر ويعني والطريق وكل حاجة، بإمكانك أنك أنت تطلع من مسقط أو من أي مكان وأنت مرتاح البال، توصل وتريح لأنك عارف وين بتسكن، لأن هذا التطبيق آمن يبعدك عن موضوع النصب والاحتيال وموضوع والله أنك أنت حاجز بالتليفون توصل هناك. وصارت كثير مع ناس يتفاجأ، والله أنا عطيتها حد كانوا جايين، وأنتوا تعرفون موضوع يصير كذا في الزحمة، كل واحد يبي يأجر وكل واحد يريد يبدأ في شغلة. خلينا نرحب بضيوفنا الموجودين في الاستوديو، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق مسرات أنا نزلت اليوم، جميل التطبيق، أحمد الشيباني. مساء الخير. كيف حالك؟
1: الحمد لله طيب.
0: الله يسعدك يا رب. وسامي بن تيسير الجامعي، حياك الله يا رب.
2: أهلا وسهلا أختي، بارك الله فيك.
0: يا أخي كذا حضور جميل، وعطيتونا خبر مفرح أول ما وصلت.
2: الحمد لله.
0: أسمع الخبر منكم ونخبر المستمعين، حصري لأن الخبر تقريبا
1: هو الحين قبل تقريبا ساعة ساعتين صار الإعلان الرسمي عن الشراكة، وأنه تطبيقنا صار معتمد لخريف ظفار.
0: ما شاء الله. ضمن من اللي نزل الخبر؟
1: وزارة التراث والسياحة وأيضا بلدية ظفار.
0: يا سلام.
1: موجود في القنوات الرسمية في حساباتهم في السوشيال ميديا.
0: يا سلام يا سلام. إذا مستمعينا أصبح هذا التطبيق رسمي وأيضا يخدم أكيد الكوادر المحلية، كون أن الشباب ماسكينه عمانيين وأيضا منتقين حقيقة، وحبيت الألوان المستخدمة، التوصيف والتقييمات أيضا موجودة. نفس ما تدخل أنت أي موقع وتطبيق عالمي لما تسافر وتبى تحجز وغيره. فخلينا نبدأ يعني اليوم لما نسمع مستمعينا التحديات المرتبطة بالحجوزات الإلكترونية، كثير من الأسئلة اللي تصير واللي نسمعها، كيف أقدر أو كيف ممكن أن منصة مسرة توفر للمستخدم تجربة أكثر أمانا، تحميه من عمليات الاحتيال التي قد يقع فيها البعض عند الحجز عبر الإنترنت. أحمد الشيباني نبدأ من عندك.
1: منصة مسرة الحمد لله يعني من أول ما بتدينا بالحجوزات الإلكترونية حاطين إحنا على بالنا إنه نحمي المستخدمين، سواء كانوا هم ضيوف يريدوا يحجزوا أو حتى كأصحاب عقارات، فنحميهم من الاحتيال بشكل كامل. إذا مثلا جاء ضيف وحجز من خلال تطبيقنا، إحنا نحتفظ بالمبلغ معانا وما يتحول حال صاحب العقار إلا بعد ما يكون الضيف خارج من العقار وراضي عن إقامته.
0: ما شاء الله.
1: وليس هذا فقط، حتى كصاحب عقار احنا نحميل بحيث ان الضيف اللي جاي معاه خلاص هو اوريدي دافع المبلغ موجود معانا، فاحنا كذا نحمي الطرفين.
0: جميل، حبيت يعني اليوم انت تروح وانت مطمن. حلو. الشخص اللي يسمع عن تطبيق مسرة لأول مرة، كيف ممكن احنا نعرف للمستمع هذه المنصة وكيف بدأت مسرة؟
1: مسرة ابتدأ هو كتطبيق إلكتروني في سنة 2016 شهر 3 تحديدا، فالحين نتكلم احنا عن أكثر من 10 سنوات كتطبيق إلكتروني موجود في متاجر التطبيقات. لكن كبداية فعلية بالنسبة لي أنا وسامي كان في 2018 لما فكرنا بهذه الفكرة ودخلنا فيها في برنامج الشباب اللي كان مدعوم من ديوان البلاط السلطاني.
0: نعم.
1: انزين، ف شاركنا بالفكرة هناك، والحمد لله لاقت ترحيب كبير ووصلنا إلى مراكز متقدمة. فاستحوذنا على تطبيق مسرة أنا وسامي في سنة 2019، ومن هناك كان بدايتنا. فكان التطبيق في بداياته، كان عمره ما زال 3 سنوات، عدد العقارات على حدود تقريبا 100-130 عقار. فبدينا بتطويره. فأول حاجة الحمد لله قدرنا نضاعف أعداد العقارات المسجلة، الحين نتكلم عن آلاف العقارات. أيضا
0: في كل ربوع عمان،
1: أي في كل مناطق سلطنة عمان.
0: نعم،
1: ليس هذا فقط، أيضا طورنا نظام الحجز الإلكتروني. فمن سنة 2020 ابتدينا بالنظام الحجز الإلكتروني والدفع عن طريق الإنترنت، بحيث أن الشخص صار يقدر يحجز من خلال التطبيق ويدفع من خلال التطبيق، وأيضا أول ما يخرج يقيم زيارته.
0: إذا مريتوا بكوفيد، جائحة كورونا، كيف كانت جائحة كورونا بالنسبة لكم؟ بداية انطلاقة ولا يعني إعادة جدولة للمنصة أو للتطبيق؟
2: هو فترة كورونا حقيقة الأمر كانت فترة يعني أقدر أطلق عليها فترة ذهبية. إيش اللي صار؟ صار الإغلاق. الناس اللي متعودة تسافر وين تروح؟ خلاص، في ناس بتعود انها تسافر،
0: صح، تطلع
2: كل فتره وفتره، حتى في الصيف حتى في الشتاء. فالان خلاص في اغلاق، ما في سفر. فبدا احنا بدايتنا 2020 بدا اللي هو عندنا يرتفع عدد الحجوزات وعدد المشاهدات وعدد التسجيل. فكانت فتره جميله بالنسبه لنا، والناس بدات تعرفنا اكثر. هو الحلو معنا في مسره انه تطبيق محلي، بمعنى يخدم الناس اللي داخل عمان.
0: حلو،
2: واضح،
0: يعني
2: ما معتمد على الناس اللي من الخارج. صح. فاحنا تطبيق محلي نعتمد على الناس المقيمين، سواء المقيمين والمواطنين
0: او الزائر. نفس الشيء
2: والزائر كذلك، والزائر هو داخل عمان يقدر يستخدم التطبيق بدون اي مشكله.
0: نعم.
2: فكانت جواب على سؤالك، فتره كورونا كانت فتره فيها ارتفاع، فيها نمو،
0: لان الناس كانت محتاجه متنفس.
2: وممكن اضيف على هذا، خلال الفتره الحاليه الحرب اللي جاريه حاليا بين بين ايران وامريكا، نفس الشيء شفنا في ارتفاع.
0: حلو،
2: لأن في أصبحت الناس ما تسافر.
0: صحيح.
2: فاللي كان ينفخ خارج أصبح ينفخ داخل.
0: بالضبط. وذكرت هذا الشيء أنا اليوم، أنك أنت اليوم تستكشف بلدك، فرصة أنك أنت تتجول وتعمل جدول كذا مع أولادك، تعيش تفاصيل حلوة وتصنع ذكريات جميلة. هذا التطبيق وايد بيخدم شريحة كبيرة. في ناس دائما لما تبي تروح حتى من مسقط أو تروح راس الحد أو الأشخرة، يقول لك في الجروبات حد يعرف حد، شاليهات رقم ما أدري إيش.
2: صحيح.
0: أنا كيف أضمن أني أروح على أرقام مرسولة؟ كيف؟ صحيح. اليوم أنا أدفع مبالغ وأحجز، وأنا سمعت عن مواقف صارت لأشخاص دفعوا وراحوا ولقوا نفسهم ما عارفين وين، ما في شيء اصلا.
2: صحيح.
0: كل حاجه وهميه يعني كانت، ووقعوا في فخ. صحيح. النصب والاحتيال. خلينا نتكلم عن اليوم انك انت تضيف اعداد مثل الشاليهات والفنادق والاستراحات والتنافس هذا اللي قاعد يصير، متطلب جهد منك. هل كان في تنسيق وتنظيم مع احدى الوحدات الحكوميه اللي ساعدتكم واللي ايضا ساهمت انها ترشح لكم اسماء، ولا كان بشكل شخصي كنتوا تروحوا تعاينوا المكان وتشتغلوا على مساله التصوير وكل حاجه؟
2: نعم. هو بالنسبه للدعم، مثلا هذا المثال اللي الان اللي ذكرتيه في بدايه البرنامج، او ذكر احمد بدايه البرنامج، هو الدعم من مكتب أو مكتب محافظ ظفار، بديه ظفار، وكذلك وزارة السياحة. فهذا دعم وشق، ونحن دائما على تواصل مع الوزارة من بداياتنا، جلسنا مع عدة مرات. كذلك في كان ترشيح للاستراحات أو العقارات اللي هي كانت هم يسميها الاسم الرسمي نزل خضراء،
0: نزل
2: خضراء بالضيافة، فهذا رسميا يعني.
0: صحيح.
2: لكن المتعارف معناه الشاليهات استراحات.
0: أي.
2: فكان فيهم نوع من الدعم، وكذلك يعني عدة اجتماعات صارت قعدت معهم، فمحصلين دعم. واليوم يعني إنه على مستوى يعني الهرم في الوزارة في نخوض معهم اجتماعات ونقاشات.
0: جميل.
2: فعندهم يعني محصلين دعم.
0: جميل. يعني يمكن مثل هذا التطبيق البعض جرب أستاذ، لما نتكلم عن اليوم إيش الميزة اللي مسرة اللي تتميزها على المنصات العالمية أستاذ أحمد؟ إيش اللي يتميز به اليوم؟ كيف ممكن اليوم نوصل هذه الفكرة للمستمع؟ ما أدري عندك ولا
1: عندي. إيش يميز مسرة عن المنصات العالمية؟ إحنا الحمد لله معانا وحدات سكنية، عقارات مسجلة في تطبيق مسرة، ممكن يكون 90% ما راح تحصليها خارج مسرة. هي موجودة معانا في تطبيق مسرة وحصرية نوعا ما. انزين، فايش اللي يميز هذه الوحدات السكنية العقارات؟ الحين لما نتكلم عن شاليهات واستراحات، نفترض انه شخص يريد يرفه عن عائلته، يريد يطلع خلال اجازة نهاية الاسبوع، يريد مكان خاص، يستخدم حوض السباحة، يسوي مثلا مشاوي في الليل، فانه يصير حال فندق ولا منتجع نوعا ما، ما
0: ما
1: راح
0: في
1: يكون
0: خصوصية.
1: ايوه ما في خصوصية. لكن الشاليهات الاستراحات العقارات اللي مسجلين احنا معانا فيها نوع من الخصوصية تناسب هذا، وايضا مناسب للعوائل العمانية والخليجية بشكل عام
0: بالضبط.
1: اللي هي عدد افرادها كبير. وايضا ممكن ما يكون الغرض اصلا من هذا الحجز انه مبيت، ممكن يطلعه الظهر يرجع بالليل بدون ما
0: صحيح.
1: يباتوا، وهذا ميزة موجودة معانا في التطبيق، تقدر تحجز بدون مبيت
0: ونشوف ناس
1: وبسعر
0: وايد
1: حلو.
0: يعني ما شاء الله من باب انه يغيرون جو يحجزون نص يوم يسمونها،
1: ايوه
0: واسعارها انا اطلعت على شو اسمه التطبيق، اسعار جدا جميلة يعني. يعني انت اذا تتكلم عن المبيت وبالخدمات اللي موجودة، وفي ايضا الفيلا الكبيره اللي تناسب ايضا اعداد كبيره وفيها عوائل وتناسب الغرف
1: نعم
0: وفيها مبيت. انت اذا تروح تحجز مثلا فندق 5 ستار وغيره بتدفع مبلغ وقدره، انت تحجز على الغرفه، وغير يعني انك انت هناك الخدمات المتوفره كل حاجه ما شاء الله، وكانك طالع من البيت رايح بيتك لكن بنوع
1: فخامة
0: رفاهيه.
1: أكثر.
0: بالضبط. أكثر الأماكن اللي تلاقون فيها حجوزات في فترة الشتاء نبدأ.
1: أنت سامي.
2: هذا شوفي، هي أعمال مواسم، بمعنى خلينا نبدأ
0: وأنا أقولها كل سنة
2: أعمال
0: عمان.
2: أعمال مواسم. مثلا خلينا نبدأ مثلا جنوب الباطنة طول السنة،
0: صحيح.
2: طول السنة ليش؟ بحكم قربها من مسقط وهي ملاذ، يعني
0: قريبة.
2: شغال طول الأسبوع وبالعماني كارف يبغى يرتاح في الويكند.
0: أي
2: فجنوب الباطنة هو طول السنة. عندك الظفار هو فترة الصيف أو خريف ظفار، عندك الأشخرة، الأشخرة الآن بدأ اللي هو بدأ موسمها الحين أو
0: حتى في
2: أو على
0: الموسمين
2: الأبواب.
0: في الشتاء
2: أيوة،
0: وأتوقع
2: فالأشخرة مثلا في الشتاء من بدية بدية ما شاء الله، يعني تكاد يعني في فترة الصيف ما نسمع بحكم
0: صح.
2: الحرارة والرمل وكذا، بس لما خلاص يبدأ الجو يبرد خلاص يعني يصبح الملاذ إلى بدية.
0: بديه.
2: فهي مثل ما يعني قلت سابقا، هي أعمال ما شاء الله مواسم، يعني ما توقف طول السنة
0: فيها توازن.
2: فيها توازن.
0: لكم حاجة في محافظة مسندم؟
2: حقيقة الأمر مسندم من المحافظات اللي لسه بعد نحتاج أكثر.
0: يعني اللي يروح دائما محافظة مسندم شوية شوية حقيقة يعني،
2: أي.
0: وهذا عتب اليوم يعاني من وين بيسكن، يا أنك تسكن وتدفع مبلغ وقدره، أو أنك تسكن وبس أنت ما تكون مرتاح.
2: نعم
0: فاليوم هذه رسالة حتى لأبناء محافظة مسندم،
2: بالضبط.
0: أنتوا اليوم كيف تحولون حتى بيوتكم لنزل خضراء، نزل تراثية وغيرها، أو أنكم المزارع موجودة هناك ما شاء
2: نعم
0: الله. نسمع عن استراحات، نسمع عن كذا شاليهات تستحق، خاصة أن فيها شواطئ جميلة جدا محافظة مسندم، والواحد يعني في فصل الشتاء وايد طبيعة هناك غناء.
2: صحيح
0: فإن شاء الله توصل
2: ان
0: رسالتنا
2: شاء الله،
0: لأبنائنا.
2: لانه حقيقه عندي تجربه شخصيه في مسندم. رحت يمكن في احد يعني في سنه من السنوات في شهر 12 ما حصلت مكان ابات،
0: تعرف ليش؟
2: فتعبت يعني.
0: لأن السفن السياحية تجي، ولا تنسى أنها منطقة حدودية،
2: نعم
0: وأغلب الناس حتى بالكرفانات تأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا إماراتيين أو أيضا مقيمين في دولة الإمارات للاستجمام في وين؟ في شواطئ مسندم للصيد أو غيره، طالعين حتى نهاية
2: صحيح
0: الأسبوع.
2: صحيح، كان ذيك الفترة زحمة واضطريت أخيم حقيقة الأمر،
0: الله كيف كانت
2: والله كان ممتاز واستمتع الأولاد،
0: حلو صح؟
2: جميل كان التخييم.
0: كنت ماخذ احتياط
2: ما أخذ احتياط،
0: طبعا، هذا
2: كنت عامل جولة خليجية كاملة
0: حلو ما
2: بالسيارة.
0: شاء الله. طبعا هذا كان قبل ما تفتحوا
2: هذا
0: التطبيق.
2: قبل
0: ايش الشيء اللي خلاك باليوم تحسوا ان اليوم احنا محتاجين لتطبيق آمن ويلبي احتياجات المواطن والمقيم في سلطنة عمان؟ الجانب السياحي اليوم والبحث عن الأماكن اللي ممكن إنه يسكن فيها، أكيد مريتوا بتجربة أو موقف خلاكم تقولون لا خلينا نساعد الناس.
1: ف فهو لما نيجي على قطاع الفنادق راح تحصل أن قطاع الفنادق منظم بشكل ممتاز، في مثلا فئات، فئة النجمة الواحدة، النجمتين، إلى 5 نجوم. القطاع اللي احنا ابتدينا فيه مسار، لما ابتدينا في مجال الاستراحات والشاليهات، إذا تلاحظ ما إنه فيه تقييم أو توصيف يعني معين لهذه العقارات، انزين، وايضا ملاكها مش اصحاب شركات او ان اصحاب مجموعه
0: بسيطين.
1: اي بسيطين، فحتى يعني الادوات اللي هم يستخدموها لاداره عقاراتهم بسيطه، ممكن يكون دفتر وقلم سابقا، الحين ممكن يستخدم تلفونه ودفتر الملاحظات شيء كذا. فاحنا ابتدينا في هذا المجال من سنه 2020، اول ما ابتدينا بنظام
0: ايش
1: الحجز
0: اللي
1: الالكتروني.
0: خلاكم تفكروا في هذا الموقف، في هذا التطبيق، في
1: اوكي،
0: إنشاءه؟
1: انشاؤه هو عاد هنا سامي. ليش؟ لانه هذا كنا احنا انا وسامي كنا نداوم مع بعض في منطقة فهود،
0: أها.
1: انزين، فجاني قال لي انا مريت بتجربة، وفيها كما تقولي دائما الافكار تجي
0: الحلول تجي من مشكلة
1: من
0: صارت أو
1: مشكلة
0: شيء،
1: صارت
0: موقف
1: عنده.
0: أي.
1: هو مشكلة صارت عنده لما كان يريد يحجزه هو عائلته استراحة، فكان صعب جدا، كان يدوروا من انستغرام، يدوروا من السوق المفتوح، يدوروا من اوليكس، زين، فكان الموضوع صعب. فمن هنا هي جات الفكرة التطبيق الالكتروني انه نسويه ليحل هذه المشاكل الموجودة،
0: جميل.
1: زين. فهذا كان في سنة 2018، وتصادف في نفس الفترة انه سجلنا في برنامج الشباب،
0: ايوه،
1: زين، فدخلنا بهذه الفكرة.
0: وافقوا عليها.
1: فهي الافكار هم استقبلوها ببرنامج شو، يعني ابتدى تقريبا ب 1000 فكره،
0: ما شاء الله.
1: زين، ولا عارف انه كان 10,000، هو في 1000 فكره تقريبا. فصار في تصفيات من 1000 فكره الى 200 فكره، من 200 فكره الى 100 فكره، بعدين ال 100 فكره انتقلت الى 33 تقريبا كذا،
0: ما شاء
1: ما
0: الله.
1: اني اذكر العدد الاجمالي، لكن الافكار اللي تاهلت من في نهايه البرنامج كان على حدود 30 فكره،
0: جميل. من ضمنهم
1: زين، من ضمن
0: مسرة.
1: تطبيق مسره. ومسره يعني كان هذا 2018. ففي 2019 على تقريبا شهر 4 تصادف انه كان التطبيق معروض للبيع واحنا اشتريناه.
0: حلو، يعني كان التطبيق موجود.
1: 2016 كان التطبيق موجود.
0: ايش الاضافات اللي ضفتوها او ايش اللي غيرتوه؟
1: التطوير والصبر عليه. ليش؟ لانه تتكلم انت عن تطبيق جديد كان بدايته 3 سنوات، كان فقط بادي من 3 سنوات، عدد العقارات محدود، فشلينا الاشتراك السنوي، شلينا رسوم التسجيل، كان اول خطوة بالنسبة حالنا لازم نزيد عدد العقارات اكبر ما يمكن،
0: اللي
1: زين.
0: تلبي احتياجات اليوم الناس. نعم.
1: فالحمد لله بسبب هذه الخطوات قدرنا انه نضاعف العقارات المسجلة في التطبيق. ومن بعدها في سنة 2020 على شهر 8 ابتدينا بنظام الحجز الإلكتروني، فكان أول حجز إلكتروني في شهر 8 سنة 2020، زين.
0: روجت وسوقت بشكل طيب خلال جائحة كورونا، خاصة أن في ناس يعني مثل ما قلتوا متعودة تعيد مثلا مع
1: في
0: عيالها مع
1: تبدأ
0: أهلها، فكان الأفضل أنهم يعيدون في شاليه من باب التغيير يعني.
1: فترة كورونا كان في تذبذب، لأنه كان في إغلاق، وفي كان توجيهات حكومية على إنه ما في تجمعات،
0: صحيح.
1: إنزين. فحتى إحنا في فترة من الفترات قفلنا نظام الحجز الإلكتروني كامل لعدة أشهر، إنزين،
0: تماشيا مع التوجيهات الصادرة.
1: تماشي مع التوجيهات، لما خلصت خفت القيود فتحنا من جديد.
0: ممتاز، والله أحييكم على هذه الأمانة وعلى هالمصداقية وعلى هالشفافية، وسبحان الله، الله يسهل ويبارك دائما مع الإنسان الصادق أمام الله سبحانه وتعالى قبل كل حاجة. أنتم ما تتخيلون حجم السعادة اللي أنا فرحت لما سمعت عن تطبيق مسرة، لأن بالفعل إحنا وايد كنا نعاني وين بنسكن، من وين نبحث. اليوم أنك أنت تسمع عن تطبيق محلي يخدم كل محافظات سلطنة عمان، لا، والأجمل أنك تبتدي البرنامج وهم معاك، وقبلها بساعة بساعة وشي يعتمد ضمن خريف ظفار 2026 من قبل وزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار
2: والمحافظة
0: ومكتب المحافظ كتطبيق رسمي للحجز لموسم الخريف، وأتوقع بيسهل كثير على الناس اللي قاعدة
2: نعم.
0: تسمعنا.
2: بعد في ميزة أحب أذكرها،
0: قول.
2: اليوم اللي يريد يروح الخريف يقدر يقسط الحجز، يعني ميزانية الخريف تروح أكثر شيء للسكن،
0: نعم صحيح،
2: فاليوم يقدر إنه المواطن موفرين يعني ميزة ممكن
0: الله
2: يقسط هذا يقسط الحجز، وطبعا متوافق مع الشريعة الإسلامية إن شاء
0: والله
2: الله
0: ما يلقونها في أي
2: بدون
0: تطبيق،
2: فوائد.
0: ما يلقونها في أي تطبيق
2: نعم.
0: حقيقي، أقول لك ياها، ما شاء الله عليكم، وجميل هذا التيسير، الله
2: نعم
0: بييسر عليكم إن شاء
2: آمين.
0: الله ويفتح عليكم. دخلت اليوم عشان أسجل في التطبيق، وايد كان سهل. هل لازم الشخص يكون في سلطنة عمان؟
2: لا
0: عادي ينزل التطبيق وهو
2: احنا
0: خارج.
2: اليوم نستقبل حجوزات من اوروبا،
0: ما شاء
2: جنوب
0: الله.
2: افريقيا، امريكا الشمال، امريكا الجنوبيه، ففي يعني بعض الحجوزات جينا ارقام غريبه، نروح نشوف الرقم من وين هذا، ف يعني من اي مكان في العالم.
0: جميل جميل. في أضفته مؤخرا حاجة من الاهتمامات اللي الأوروبيين أو السياح يهتموا فيها في مجال السكن، أو عندهم مثلا ميزة معينة في طبيعة السكن اللي يريدوها، ولا هم عادي يحبوا يجربوا أي شيء؟
2: يحب يجرب اي شيء يعني عادي، يعني اللي تريد تنقل التجربه العمانيه، يعني ما تحوليها الى
0: إلى
2: تجربه غربيه.
0: تجربتهم.
2: ايوه
0: فهم يحبون يجربونها.
2: يحب يجربوا.
0: في مرة كنت رايحة إلى نزوة، قلت بروح بس كنت في شيء من البيوت النزل التراثية،
2: ايوه
0: ما حصلت حجز. قالوا لي وين؟ يقولوا لي ما شاء الله، أصلا في ناس تي إلى نزوة فقط علشان الخميس الصبح، الصبح أول الجمعة تحضر تشوف السوق وكيف حركة السوق وكيف كذا. يعني ما شاء الله اليوم هذا الزخم وهذا الحراك الاقتصادي الجميل، وحييكم على هذه
2: بارك الله فيك.
0: الأفكار الجميلة. إيش التوسع اللي جالسين تشتغلوا عليه حاليا وأنتم مقبلين على محافظة ظفار وخريف، وإحنا يتوقع والناس تقول أن الموسم السنة بيفوق التوقعات من الأعداد الزوار اللي بيروحون، هل التطبيق إن شاء الله بيقدر أنه يلبي احتياجات الناس أو أنه يعطيهم الخيارات المتوفرة؟
1: التوسع احنا ياسين نتوسع على عدة محاور، زين، فبذكر محورين منهن. المحور الأول اللي هو ابتديناه احنا قبل سنة من الآن في الصيف الماضي، ابتدينا بالتوسع لمجال الشقق الفندقية، الفنادق، وأيضا الفلل والشقق الموجودة في المجمعات السياحية المتكاملة، زين. فهذا التوسع الأول،
0: هذا
1: فاحنا
0: اللي فيه
1: خرجنا
0: ظفار
1: هذا كامل
0: بشكل عام.
1: بشكل عام في مستوى السلطنة، انزين. فمن شاليهات استراحات، تطبيق فقط خاص لشاليهات الاستراحات، لا، صالحين، شقق فندقية، فنادق، فلل، شقق في المجمعات السياحية، وجالسين احنا نكمل على هذا التوسع،
0: جميل.
1: وان شاء الله في خريف ظفار راح يظهر تطبيق مسرة بشكل ممتاز،
0: وهل
1: انزين.
0: بيلبس حلة خريف ظفار أيضا؟
2: اكيد اكيد لا
0: بيعيش
2: احنا لا اكيد ان شاء الله.
1: فاحنا الحين من عدة اشهر جالسين نجهز حال هذا الموسم.
0: الثيمة والتصور يعني
2: لا
0: اللي خريف ظفار،
2: اكيد
0: احنا بنكون متابعين ان شاء الله.
2: بالتعاون.
1: وهذا المحور الاول. المحور الثاني اقليميا، زين. فالحمد لله عندنا احنا خطة نتوسع في 5 دول خلال هذا السنة والسنة القادمة، وابتدينا في اول دولة، انزين، في بتعرفوا قريب ان شاء
0: إن
1: الله،
0: شاء الله بإذن الله.
1: انزين. فخاص احنا اسسنا شركة تابعة لشركتنا هنا في عمان،
0: إن شاء الله
1: مملوكة 100%، وخلاص احنا الحين على وشك ان نبدأ العمليات فيها.
0: بإذن الله.
1: فان شاء الله هذا اول توسع حالنا، وحتى في وقعنا على شراكة مع شريك استراتيجي في هذه الدولة.
0: إن شاء الله، الله يوفقكم يا رب، يكتب لكم الخير.
1: طيب.
0: طلعتوا من فهود خلاص؟
2: سؤال حساس شوي.
0: السؤال المهم الحين بعد التطبيق،
2: لما تفرغين بشكل كامل،
0: متفرغين؟
2: بشكل كامل،
1: بشكل كامل،
0: لو هذا المهم
2: بشكل كامل،
0: يقول لك لازم توقف على مالك، ولو 10 من عمالك موجودين انت اللي لازم توقف عليه
2: هو
0: ان شاء
2: ترى
0: الله.
2: شفنا احنا من 2020 الى 24 نشوف النمو، فهذا النمو ما قياس ينمون في التطبيق او تنمو يعني بشكل عام في نمو، ولكن هذا النمو ما كان كافي بسبب ان احنا غير متفرغين. تفرغنا ولله الحمد، الآن نمو
0: الحمد
2: أكثر
0: لله.
2: وأكثر.
0: والشراكات بتكون أكثر،
2: في شراكات
0: ونشوف إن شاء
2: كثيرة.
0: الله حتى في المستقبل يكون حتى مع أوتاكسي شراكات ومع التطبيقات الثانية، لأن في بعض الأشخاص ممكن يقول لك نبى حد يوصلنا، اللي
2: نعم.
0: يعني محتاجين خدمة جانبية من ضمن هذه الخدمات، ما بس إني أروح أسكن وغيره، أو شخص من المنطقة نفسها، خاصة نتكلم عن مش عمانيين، يعمل لهم جولة
2: نعم.
0: سياحية أو يعرفهم عن المكان تاريخيا وغيره بأجر. اليوم يشغل حتى الأشخاص الموجودين في القرية أو في المكان
2: إن شاء
0: هذاك.
2: الله.
0: الله يسعدكم إن شاء الله. وما
2: بخير.
0: ننسى أيضا المغامرات السياحية بإمكانها أن تكون حتى من ضمن
2: صح.
0: التطبيق،
2: نعم.
0: ويكون في تنسيق حتى مع المشاريع
2: إن
0: الشبابية
2: شاء الله.
0: اللي
2: لا،
0: شغالة على مسألة.
2: هو معنا هذا الفكرة ولله الحمد. مثلا لما ذكرت ليش موضوع التخصيص، شركة عمانية، شركتين عمانيات،
0: حلو.
2: هم اللي وفر التخصيص، ستارت اب او شركات ناشئة. نفس الشيء معنا شراكة مع شركة تأجير سيارة تنقلي. فاحنا نفس الشيء في الايكو سيستم شغالين مع الشباب اللي عندهم
0: والله
2: شركات
0: والله
2: ناشئة.
0: كفو عليكم. احنا دائما نقول التقنية اليوم أداة تصنع الفارق، واحنا نتكلم عن عامل التقنية اليوم وثورة معلوماتية قوية محتاجة لفهم حقيقي كيف احنا نوظفها في احتياجاتنا الحالية. الله يسعدكم إن شاء الله.
2: شكرا.
0: نزلوا تطبيق مسرة مستمعينا، بإمكانكم تلاقونا في كل الـ سواء كنت تستخدم الاي او اس او نعم الحين يقول خلاص برجع لهم عيل. خلينا نطلع على اذان العصر مستمعين ورادين لكم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. من الصوت
1: تقبل الله صالح أعمالكم ودعواتكم. مستمعينا متواصلين معكم في منصات وفي حديث شجي وجميل، وكلنا فخر بشباب العماني وبتطبيق مسرة. يعني اللي يدخل اليوم على التنزيل في التطبيقات في جهازه بيلاقي أن من ضمن الترشيحات في السفر والسياحة اللي عاملينها التطبيق في الداونلود رقم واحد تطبيق مسرة، أكثر من 680,000 تقريبا 700,000.
2: نعم 700,000.
1: 700,000 شخص منزل التطبيق، صحيح؟
2: نعم.
1: ما شاء الله رقم مش بسيط. الميزة اللي اليوم نبي نوصلها قبل ما نختم معاكم، اللي يدخل على التطبيق بإمكانه أن ينزل التطبيق، يكتبه بالعربي مسرة ولا بالإنجليزي؟
2: كل اللغتين.
1: أنا أقول كتبه بالعربي مسرة،
2: أسهل
1: بالتاء المربوطة، لأن يعني يمكن غلط واحد في حرف بالإنجليزي
2: عادي، حتى لو أخطأ
1: بيه
2: لكن أحسن بالعربي. راح تجي على طول يعني.
1: والعلامة الأيقونة مالهم باللون البنفسجي.
2: أيوة.
1: الشعار إيش هذا الشعار؟
2: هذا شعار له قصة يعني.
1: هذا نحب القصص إحنا.
2: هذا شعار هو طبعا يمكن أرجع شوية السنة اللي وراء. قبل شهر 6 العام الماضي كان الشعار مختلف، نخلتين مع كرسي مال بركة السباحة.
1: أيوة.
2: وبس ارتئينا إن نغير، سوينا اللي هو إعادة هوية مع شركة مختصة هنا داخل عمان. فاللوجو هذا عبارة عن إنه المحيط الخارجي عبارة عن الكوخ أو يمثل البيت.
1: أي شفته مثل الخيمة.
2: أيوة بالضبط، يعني كوخ خيمة بيت. داخل الام موجود حرف الام اللي هي مسرة. وفي النص موجود اللي هي الروزن العمانية. اللي في النص اللي على فوق الام.
1: أيوة.
2: وكذلك الخطين اللي هن الكرف. أيوة. هذا اللي هو المائل، هذاك عبارة عن الدفء الشمس.
1: يا سلام. أيوة. جميل حبيبي.
3: واللون البنفسجي على الفخامة.
2: الفخامة.
1: يا سلام. أيوة. يا سلام.
2: فمركزين في التفاصيل.
1: لا يعني. جميل. في تطبيقات كثيرة بنفس الاسم، يعني في يعني بس تختلف في الألوان. اليوم يعني تكتب مسرة
2: في مستشفى.
1: في مستشفى
2: كثير يخلط ما بين الاسمين.
1: تكتب مسرة بالتاء المربوطة بالعربي. مروان قاعد بينزل تطبيق، لقيته لونه بنفسجي أول واحد يطلع لك. حتى تطلع في الانستغرام في البحث تكتب مسرة وبيطلع لك أول واحد باللون البنفسجي. مستمعينا يعني أنا حابة أشكر طبعا الأستاذ أحمد الشيباني وأيضا سامي الجامعي على هذا الحديث الجميل لمنصة مسرة والمشاركة التفاصيل والتجربة الحلوة. وأذكركم أن بإمكانكم أنكم من الحين تنزلون التطبيق، سواء كنتم بتقضون إجازتكم في ربوع ومحافظات سلطنة عمان أو بتروحوا وبتنتجوا إن شاء الله وعاملين خطة لزيارة خريف ظفار 2026. بيسهل عليكم بيسر عليكم. كلمة تحب تقولها؟
3: نزل التطبيق من الحين، حجزوا حال خريف ظفار من الحين،
1: وما ننسى
3: بالأقساط.
1: أيوة ما ننسى أن موضوع الدفع بالأقساط لخريف ظفار متوفر معاهم.
2: نعم.
1: التيسير موجود. سامي
2: الحجوزات قصة تخلص الخريف. فالحق ما تلحق.
1: أكثر الحجوزات شهر 8 ولا شهر 7؟
2: يعني من 15
1: 7 وتطالع يعني.
2: لكن المشكلة انه افضل الشخص يحجز من الان. في
1: طبعاً.
2: ناس بادي تحجز يعني
1: اكيد،
2: وفي اماكن جميلة يعني موجودة اللي ما يتحلل. بس اللي يدخل التطبيق بيحصل في اماكن ما شاء الله
1: حلوة
2: يعني،
1: وسعرها حلوة. الله يسعدكم. نعم. ان شاء الله مثل ما اسعدتونا، واحنا نفتخر بيكم ان شاء الله. دائما نشوف مثل هذه التطبيقات اللي تخدم الشريحة الكبيرة او السياحة والقطاع السياحي في سلطنة عمان. شكرا سامي، شكرا أحمد،
3: شكرا جزيلا.
1: كل التوفيق لكم. هذه كانت فقرتنا في منصات.

0: رجعنا لكم مستمعينا وفي عطاء. اليوم نتكلم عن العمل التطوعي شبابي، نتكلم عن الطاقات اللي تؤمن أن التغيير دائما يبدأ بخطوة، وأن خدمة المجتمع اليوم ما خدمة جهة معينة، ولكن هي خدمة مسؤولية مشتركة. أنا اليوم أقدم لبلدي، أنا اليوم أسعى من دون حاجة، بلا منا وبلا حاجة، بس لازم أني أنا اليوم أترك هذا الأثر الطيب. وشفناها حقيقة هذه المجالات التطوع في أشكال عدة، في المجال الصحي، في مجال الأنواء المناخية، في مجال يعني نتكلم على أشياء مرت على سلطنة عمان، وأوضاع اليوم كانت خارج عن إرادة الإنسان نفسه، الإنسان البشري، وعاشت تجربة الإنسان العماني، ولكن أيضا وجد اليوم الأيادي التي تمتد من أبناء بلده. في المقابل أيضا هناك كانت الجهات تسعى لإعادة كل شيء إلى نصابه الطبيعي. خلينا نرحب بالفريق الموجود معانا، علي بن سعيد المعولي رئيس فريق رفد، هذا الفريق مستمعينا التابع لكلية عمان للعلوم الصحية. حياك الله يا علي.
1: يا أهلا يا مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله
0: تمام. شيمة كيف الجو برا؟
1: والله لا هو
0: يعني تنصحنا نكمل ما نطلع؟
1: والله يعني برا صراحة كان عيبني.
0: الله يسعدك يا رب. خلينا نبدأ، يعني اليوم فريق رفد وهذا الشباب اللي بدأ بعدد بسيط وتكون بعدين إلى 150 عضو في الفريق، ما شاء الله عليكم. خلال فترة بسيطة بديتوا من 2024،
1: أيوة
0: يعني قرابة سنتين نقدر نتكلم الحين.
1: أيوة.
0: كلمنا عن الفكرة اللي انطلقتوا منها والبداية اللي بديتوها.
1: طبعا الحين هو هذا فريق رفد التطوعي، نحن نعتبره الحين الفريق التطوعي الوحيد الممثل لكلية عمان للعلوم الصحية بعد مجهود يعني المتطوعين عندنا في الكلية. الفكرة بدأت يعني ما بدأت بخطة كبيرة حنقول له بنوصل إلى آخره، لا بدأت بشعور شعور أن المجتمع يحتاج

0: سنة كام الحين؟
1: خلاص على المشارف، سنة رابعة
0: ما شاء الله،
1: على المشارف
0: الله
1: التخرج
0: يوفقكم إن شاء الله يا رب.
1: جميعا يا رب.
0: نرحب بحور، حور بنت ناصر العمرية منسقة الفريق. كيفك يا حور؟
2: الحمد لله بخير، انتو كيفكم؟
0: الحمد لله. إيش أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: سألت عن الجو برا، كيف الجو برا عندك لما تيايا؟
2: برد.
0: ما شاء الله، عشان كذا احنا نقول الدفى اللي موجودة هني لا ننصدم بالبرد اللي برا. أهلا وسهلا بك يا حور. حور، بدينا شوية نتعرف على فريق رفد مع علي، وخذينا علومة وعلوم الفريق. أنت شو تخصصك في كلية عمان طبية؟
2: تمريض.
0: ما شاء الله، أي سنة؟
2: خلاص خريجة.
0: ما شاء الله، مبارك لك إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
0: كيف المهنة؟ مهنة التمريض أصلا كلها عطاء أحس.
2: الحمد لله، يعني بداية ما كنا مقتنعين بالتخصص، بس بعدين خلاص بمجرد ما انك تدخلي وتنقر فيه الحمد لله تتقبله.
0: يعني انت انقبلتي وانحطيتي امام الامر والواقع.
2: بالضبط.
0: اها، بس انت حددت يعني اخترتي الخيارات ولا خليتيها متاخره؟ يعني اخر شيء
2: خليتها متاخره، بس بعدين ما اعرف ليش قدمتها.
0: اها، الله رايك.
2: ما توقعت يعني.
0: واليوم وانت خريجه، يعني
2: بعدين الحمد لله اكتشفت ان الله يختار لي المكان المناسب. يعني
0: طبعا المكان المناسب واللي الشخص اللي يستحق أن يكون في هذا المكان أيضا.
2: بالضبط، أساسا نفس ما يقولون أن التمريض يختار ناس ما هم يختاروا.
0: بالضبط، وما ننسى أن مهنة التمريض اللي تتعاملين مع نفسيات مرضى، تتعاملين مع مشاعر مختلفة، هذه في حد ذاتها محتاجة أيضا يعني الواحد يبتعد عن موضوع المهنية، يتعامل بإنسانية مع المرضى. فلما تجتمع الإنسانية والمهنية كذا تنوجد هالة حلوة وطاقة جميلة في شعور الناس، تعطونهم الأمل، تعطونهم هذه ابتسامة جميلة وحلوة، تعامل مع الصغير والكبير. فكمية الأجر اللي أنتم تأخذونها ربي ياجركم عليها إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله، الحمد لله.
0: في رفد، خبرينا عن رفد، كلمنا عن بدايات رفد والفكرة اللي الشعور بالمسؤولية اليوم أنكم تكونون جزء من المجتمع وتعطوا هذا المجتمع هذا الحضور في مجال التطوع. كلمينا عن اليوم الفترة اللي فترة انضمام الفريق، اللي انضموا فيه أكثر من 150 متطوع. البداية كانت كم؟
2: البداية تقريبا كانت بس 10 أشخاص أو أقل من 15 شخص تقريبا. كانت البداية في 2024. ما كنا أبدا متوقعين الفريق بيكبر وبيوصل إلى أكثر من 100 شخص، أبدا ما كنا حاطين في بالنا هذا الشيء. لما سوينا يعني كان لما نحن مؤسسين الفريق، كان هدف تأسيسنا أن نحن نخرج عن إطار الدراسة، إطار الاختبارات وغيره، بحيث أن يعني نشوف شيء متنفس حالنا أو مساحة اتزان لنا نحن كطلبة. فالحمد لله يعني شفنا نفسنا في رفد أن نحن قاسين نكبر، قاسين نتطور وقاسين نعطي. ويمكن هذول الأشخاص اللي انضموا بسبب اللي هو انتمائهم، وأن كل شخص جالس ينتمي لرفد له كلمة، له صوت في رفد، وجالسين نتطور الحمد لله. فبعد يمكن واحد من أسباب الانضمام أو يعني كثرة الانضمام والاستمرارية، أن نحن الحمد لله شاركنا في أكثر من مسابقة تطوعية لأكثر من مرة الحمد لله، نجيب الأول
0: ما شاء الله.
2: فالأشخاص اللي معانا في الكلية يمكن حبوا أنهم ينضموا لهذا السبب، حيث أن نكمل إنجازات بعض.
0: جميل جميل، أحييكم. تتذكرون أول حملة قمتوا بيها؟
2: أيوة، كانت مع لجنة زكاة السيب. كان هي مسابقة ما بين الكليات وما بين الفرق التطوعية. فكان يعني مطلوب من كل فريق أنه هو يسوي نفس المبادرات التطوعية. فكانت نحن مبادرتنا التطوعية اخترناها أن هي تكون في مستشفى الجامعة، وكان رمضان. ففكرنا أن نحن نسوي إفطار جماعي مع المرضى اللي موجودين هناك، بحكم أن نحن عارفين أن يعني المرضى لما يكونوا موجودين في المستشفى ما يقدروا انهم يعيشوا جو
0: الافطار في الاسره،
2: جو العائله والاسره وغيره. فنحن دائما قبل ما نسوي اي مبادره يعني كأن نشوف نفسنا قبل ما نشوف المجتمع اللي نحن نريد نقدم
0: ايش اللي يحتاجها. نعم، جميل. وكيف كانت الانطباع، كيف كانت اللحظات مع المرضى؟
2: يمكن من بعد هذه المبادره احنا عاد حبينا ان ننطلق ونطلع بمبادرات اقوى الحمد لله.
0: ما شاء الله، تشغلين على مستوى مسقط.
1: ايوه. وبعد من الجوائز اللي فزنا فيها، يعني نحن بدايتنا كانت مع لجنة زكاة سيب في حملتها الثانية، والحمد لله جبنا فيها المركز الأول. وبعدين في النسخة الثالثة شاركنا مرة ثانية، وكانت مشاركتنا أقوى وأقوى. ومن الإنجازات اللي سويناها يعني في إحدى الحملات اللي سويناها في النسخة الثالثة، سوينا مبادرة رواء اللي جمعنا فيها أكثر

0: من 4500 كرتون ماي
1: ما شاء الله.
0: وزعنا لطلاب السكنات، للأسر المعسرة بالتعاون مع لجنة الزكاة، ونفس الشيء حتى في العمال واللي موجودين في الكلية يعني والمحتاجين.
1: جميل.
0: وفي هذه النسخة الثالثة بعد نفس الشيء جبنا فيها المركز الأول، بعدين مرة ثانية في النسخة الرابعة شاركنا مرة ثانية.
1: يعني تعودتوا على المراكز
0: أيوة
1: الأولى.
0: خلاص الحمد لله، وجبنا فيها جائزة الإجادة في جودة العمل،
1: جميل.
0: ونفس الشيء شاركنا في هاكاثون التطوع اللي كان من أعضاء فريقنا كانوا موجودين في الثلاث مراكز الأولى.
1: ما شاء الله.
0: ونفس الشيء مع جمعية الرؤية الإيجابية شاركنا في معرض الإيدز عند سارية العلم، واللي جبنا فيه نفس الشيء المركز الأول يعني.
1: عملتوا كذا برامج تطوعية لحد من انتشار تعاطي؟ ساهمتوا في أن اليوم تتركوا هذا الأثر، تنشروا ثقافة، تعززوا وعي لدى الأسرة، بما
0: ايوه
1: أنكم شغالين في مجال التطوع صحي قلتوا وتطوع
2: ايوه
1: مجتمعي.
2: حاولنا ان نكرس يعني ننشر هذه المواضيع اللي هو نفس عن التعاطي، التدخين وغيره، خصوصا في فئة المدارس. والحمد لله يعني شاركنا في اكثر من مدرسة وقدمنا هذا التثقيف الصحي عن هذه المواضيع.
1: تفضلي.
0: ايوه نعم، بالعاده نحن نشوف الفئه العمريه، نشوف الفئه العمريه ويش اللي يكثر فيها عندهم، يعني مثل ما قالت هي في المدارس كان الصف الثاني عشر مثلا، واللي منتشر عندهم الفيب والى هذه الاشياء يعني السيئه، العادات اللي هم يشوفوها شيء طبيعي
1: ايوه.
0: بس هو على المدى البعيد عنده ضرر كبير لهم. ونفس الشيء شاركنا المجتمع مع جمعيه الرؤيه الايجابيه، شاركنا في مطرح وشاركنا عند سارية العالم، نفس الشيء كان عن المخدرات ومرض الإيدز بشكل عام.
1: جميل، من جانب تثقيفي وتوعوي أيضا، وبث هذه الرسائل اللي تنعكس اليوم على المجتمع نفسه بوعي مدرك لخطورتها. طيب، مع هذه المبادرات اللي اشتغلتوا عليها وتشكروا حقيقة، واليوم أنا أفخر كثير لما أشوف شباب مثلكم وشرواكم على مقاعد الدراسة، وأيضا في نفس الوقت محصل هذا الوقت في العمل التطوعي. ما أدري، الله يبارك لكم إن شاء الله في وقتكم،
2: آمين.
1: بس قولوا لي كيف تنظمون وقتكم، كيف تلاقون، كيف تنسقون هذه الجهود كلها مع الجهات، ومع أيضا أنكم توصلون لشرائح في للمجتمع نفسه.
2: هو أنا نفس ما قلت لك من قبل، أنه يمكن نحن نشوف فريق رفد كمساحة اتزان ومتنفس بالنسبة لنا، يمكن باقي الأشخاص يشوفوا أن أنتوا ليش تضغطوا نفسكم، يعني يكفي ضغط التخصص
1: وما
2: وضغط
1: حاجة سهلة
2: الأعمال.
1: ترى
2: أيوة،
1: التخصصات الطبية يعني.
2: بس في النهاية أول ما بدينا الخطوة الأولى، ويعني أول ما حسينا أن فعلا نفسياتنا تغيرت وأن نحن قاسين نعطي نفسنا قبل ما نعطي الناس، ما صرنا نهتم بالوقت يعني. والحمد لله يعني في النهاية لما تريد تسوي شيء خير الله يبارك لك في
1: صحيح
2: وقتك، ويعني الله بييسر لك إياه.
1: والله صدقتي. واليوم يعني أتوقع من ضمن المسؤوليات الوطنية أن إحنا تكون حاضرة مثل هذه المبادرات المجتمعية، سواء منكم أنتم كشباب وأنتم على مقاعد الدراسة، أو أيضا عاملين في قطاعات مختلفة وتوظفوها وتسقطوها على تخصصاتكم. المبادرات والحملات اللي جربتوها واللي خطوها كانت كثيرة ما شاء الله، وأغلبها حصلتوا على مراكز أولى. الأقرب إلى قلبكم أو اللي كذا شعرتوا لامست، أنا بسأل كل واحد، أتوقع كل واحد مختلف يمكن، أو تتفقوا على شيء ما أدري. علي، إيش يعني الحملة والمبادرة اللي كانت قريبة لمشاعر علي واللي ما قدر يتخطاها؟
0: والله شوفي، نحن كان في السنة الماضية كنا باغين نسوي مبادرة اللي هي موجهة لفئة الأيتام، واشتغلنا لها. يعني نحن بالعادة نسوي خططنا قبل خطة سنوية ونشتغل عليها لمدى شهور لين
1: جميل.
0: نجهز الخطة كامل ونبدأ نشتغل فيها لين نجهز الحدث اللي باغين نسويه. فهذه المبادرة كنا نحن نشتغل عليها تقريبا شهرين، ونتواصل مع جهات وبزنسات وناس ندعوهم انه يحضروا معنا، وصارت كذي. بس فجأة في يوم ليل يعني في يوم ليلة قبل الفعالية خبرنا اوه ما يصير نكنسل، ما يصير نسوي ان تأجلوها او شيء كذي، واللي سبب لنا يعني ضغط نفسي جد يعني قوي. يعني تواصلنا مع المشرف، تواصلنا مع مدير المركز، والحمد لله يعني احنا صمدنا على قرارنا ان نسويه في نفس اليوم
1: جميل.
0: وضبط الحمد لله.
1: وكيف كانت النتيجة؟
0: كانت النتيجة مرضية، يعني احنا كان هدفنا ان نسوي ان ان ند يعني
1: تدخل البهجة والسرور.
0: ندخل البهجة والسرور حل هذيل الأطفال، وكان حن في بالنا عدد من الأطفال، لكن للأسف أنه حضر عدد أقل. لكن لما شفنا ردة فعلهم وشفنا
1: الله.
0: تجاوبهم معنا ولعبهم وحتى فعالياتنا اللي سويناهم مع يعني معاهم، خلانا ننسى كل التعب، ننسى كل اللي صار.
1: الضغوطات اللي صارت.
0: أيوة.
1: وبالنسبة لك يا حور؟
2: والله هو سؤال صعب بالنسبة لي إن أنا أحصر كل المبادرات اللي سويناها وأختار مبادرة
1: بس أكيد
2: قريبة من
1: في
2: قلبي.
1: واحد، أكيد في واحدة كذا تحسيها قريبة لمشاعرك،
2: يعني هو
1: أو
2: كلهم
1: إن موقف صار فيها ترك أثر في حور.
2: يعني هم تقريبا كلهم نحن عطينا فيهم جزء من مشاعرنا وجزء من وقتنا، فطبيعي إن كلهم يكونوا قريبين منا. لكن يمكن فعلا لو سألتي أغلب المتطوعين اللي شاركوا في مبادرة ملاذ اللي هي المبادرة اللي ذكرها علي، فبتكون هذه أقرب مبادرة لنا كلنا، لأنه يمكن هذه أول مبادرة نقدر فيها نوصل لمثل هذه الفئة. وبعد واحدة من المبادرات القريبة من قلبي اللي هي المبادرة اللي قدمناها لأطفال متلازمة داون. صراحة أول مرة يعني أتعامل مع هذه الفئة من الأطفال.
1: حبوبين
2: جدا يعني
1: وحساسين.
2: بالضبط. فواجد كانت مبادرة قريب يعني قريبة من قلبنا كلنا، ويعني سوينا معاهم أنشطة يمكن نحن كأطفال، يعني قصدي نحن كشباب ما قربنا أن نحن نسوي هذه المبادرات معاهم، ونحن اللي تعلمنا منهم، ما نحن اللي علمناهم.
1: وتكتشفين بعدين لما تقتربين منهم هذه الطاقة الجميلة، المهارات الحلوة اللي يمتلكونها، كل واحد بيبرز نفسه، كل واحد يبى يتكلم، تلاقين واحد شاطر في البزنس، اللي شاطر في الإلقاء، اللي شاطر، وعندهم مجالات كذا حلوة يهووها يعني وجميلة يعني بالنسبة لهم. القادم والخطة القادمة بالنسبة لكم إيش حابين تعملوا؟ إحنا الحين فترة، أنتوا فترة إجازة، أنت خلاص إجازة.
2: أيوه.
1: إن شاء الله عقبال الوظيفة.
2: آمين يا رب.
0: نحن إجازة، لكن في بعض التخصصات عندهم صيفي، نروح نداوم في المستشفيات الأسبوع الجاي يعني نبدأ
1: إن شاء الله.
0: ففترة الإجازة بتخلص علينا قريب. أما عشان خطط الفريق القادمة، يعني نحن الحين مشاركين في مسابقة تتبع مؤسسة أثر الوقفية، مؤسسة سراج الوقفية،
1: معروفة
0: الحين هم يجمعوا تبرعات عشان يسووا مبنى وقفي لدعم التعليم، ونحن إحدى الفرق المشاركة في هذه المسابقة، ويالسين يعني نجمع تبرعات لهذه المسابقة.
1: جميل. كم السهم؟
2: ما في سهم محدد تقريبا، كل شخص يقدر انه هو يتبرع بالمبلغ اللي يناسبه.
1: حجم الأجر اليوم انك انت تدفع لي مبنى وقفي يساهم في مسألة التعليم، أتوقع أن كل مخرجات هذاك المكان أجرها بتوصلك.
2: بالضبط.
1: مش بالقيمة اللي أنت دفعتها، ولكن مجرد أنك ساهمت، هذاك المساهمة بتغير حتى في مجريات معادلة الرقم نفسه. كيف الواحد إذا بإمكان أن يساهم ويدخل في هذا الجانب، وين يروح وكيف؟
0: طبعا أول شيء أنا أحب أشكر أصحاب الأيادي البيضاء اللي ساهموا معنا الحين في الحملة، اللي يعني بفضلهم وبفضل الجميع،
1: فضل
0: اللي
1: سبحانه وتعالى
0: وفضل الله وفضلهم وفضل اللي يشتغله خلف الكواليس إنه يوصلوا لهم هذه المبادرة، قدرنا نحقق مبلغ يعني طيب. نقدر نقول نحن راضين فيه
1: الحمد لله. خلال فترة بسيطة.
0: أيوة. شاركنا نحن تقريبا الحين المشاركين ما عدينا شهر، ورابط التبرع موجود في حساب الفريق،
1: فريق رفد،
0: فريق رفد. أيوه. التطوعي. أيوه.
1: في الانستغرام بس يكتبون فريق رفد التطوعي،
0: هو في أكثر من فريق نفس الاسم بس هو RAFFD.OM
1: بالعربي
0: رفد التطوعي.
1: خلينا نشوف علشان أيضا الناس اللي قاعد تسمعنا ودها كذا أنها تساهم بمبلغ ويكون أجرها بينها وبين الله سبحانه وتعالى. أي واحدة فيهم
0: ما ظهر هذا، شوف هذا البوست. هذا البوست. بس دخلي البوست شوف.
1: بيطلع لكم تحت إذا كتبتوا رفد تطوعي بتلقون تحت كذا بوست صورة شابين لابسين لبس التمريض، في مكتوب ملتقى التمريض الأول، هو هذا الحساب.
0: هو الحساب.
1: جميل. ادخلوا عليه وتابعوهم وساهم بالمبلغ اللي الله كاتب لناه لك بإذن الله أنه يتيسر. كل حرف يتعلمه شخص اليوم وأجره دائما نقول يرجع لك ويرجع لكل الأيادي البيضاء. بركة جهودكم وهذا العطاء الجميل والقادم إن شاء الله دائما يكون مكلل بالتوفيق. إيش الرسالة اللي ودك تقولينها قبل ما أروح لعلي؟
2: أن لأي شاب عنده الرغبة في التطوع لكنه متردد، فعمرك لا تنتظر الوقت المناسب، لأن مهما انتظرت الوقت المناسب ما بتحصله في حال ما اختلقت لنفسك. وفريق رفت تعلمنا أن الخطوة الأولى ما تحتاج تكون كبيرة، وأن التطوع ما يحتاج يعني خطوة كبيرة كثر ما أنه يحتاج خطوة صادقة أو رغبة نابعة من قلبك. والأجمل أنك بتكتشف مع الوقت أنك أنت ما بس كنت تعطي، كنت تكبر وتتعلم وتلقى معنى أعمق لكل تجربة تمر فيها. ويعني قد إن يعني نفس ما يعني يقولوا أن مستحيل تعطي وما بتلقى الناس يعطوك.
1: والله صحيح.
2: واحد من الأشياء اللي يعني فعلا نحن حفزتنا كمتطوعين أن واحدة من المتطوعات اللي كانت معانا قدرت أن الحمد لله تحصل على فرصة عمل بسبب التطوع اللي كانت هي تسوي، يعني جاها عرض من أحد المؤسسات. يعني الرسالة اللي أريد أوصلها إن مهما عطيت يعني الله بيعطيك.
1: والله صدق.
2: يعني أنت تعطي نفسك قبل ما تعطي الناس،
1: وأنت اللي تحتاج لهذا العطاء، قضائك سواء مع الأيتام أو مع المبادرات أو تقضي حاجة ناس أو تفكر بشخص معين، صدقني أن الله سبحانه وتعالى بيرد لك ياها ولو بعد حين في اللحظة المناسبة اللي أنت محتاجينها، وبتلاقي الناس اللي توقف معك من دون ما تقول محتاج أو تريد، وكأن الله سبحانه يرسلهم لك ويسخرهم لك. علي، إيش شعورك كونك أنت رئيس هذا الفريق وأنتوا ما شاء الله حققتوا هذه الإنجازات على المستوى الشبابي وأنتوا طلبة في كلية عمال التمريض؟
0: والله أنا أشوف أن كوني رئيس الفريق لا يعني أي شيء مقارنة بالجهود اللي أشوفها أنا خلف الكواليس من نواب وأعضاء وحتى مشرفين. يعني أنا حاب أشكر أستاذ يوسف الهاشمي اللي هو كان الداعم الأول والحقيقي لنا في هذه مسيرتنا كامل في مسيرة التطوع، وهو اللي يدور الفرص لنا. يعني أنا ما أذكر مبادرة صارت وهو ما كان موجود فيها معنا، يمكن موجود في مبادرات أكثر عني. نفس الشيء الطلاب اللي كانوا يشتغلوا خلف الكواليس، يعني الانتماء اللي كونوه في للفريق ما خلاهم يرضوا بالقليل، خلاهم يشتغلوا ليل نهار ليه في الخلفية عشان يشوفوه بصورة اللي تعجبهم. يعني إيناس الشكيري، ملاك الخصيبية، ملاك الخصيبية اليوم هي اللي وصلتنا لكم، هي اللي كانت تتواصل وتشوف المشاهير وإلى آخره بحساب الفريق.
1: بعدنا مو مشاهير، احنا تونا بعدنا صغار يعني. بعدنا
0: لا لكم يعني
1: واجبنا، هذه الإذاعة إذاعتكم وهذا البلد بلدكم، ودائما احنا نحتوي الطاقات الشبابية بعيدا عن مكاننا ايش نشتغل، ولكن نقول انتم تستحقون ان الواحد يعطيكم هذه المساحة، واني يفتخر بكم امام ابناء بلده بركة جهودكم. والطاقات الشبابية دائما لما توظف في المكان المناسب بتلاقي ان الله سبحانه وتعالى يسخر لها دائما الناس اللي تشيل بإيدها وتستحق أن يوصلها لشريحة أكبر. يعطيكم العافية، ودائما أقول يعني هل لك سر عند الله، هذا النشيد الأقرب دائما إلى قلبي اللي يذكر كل واحد أن السر اللي بينك وبين ربك سواء بصدقات، بالعطاء، بالكلمة الطيبة، بالموقف الإنساني الإيجابي اليوم أيا كان صغير، ولكن ما تعرف الخير اللي الله سبحانه وتعالى كاتب لك من وراء الموقف اللي أنت عملته والخطوة اللي أنت اتخذتها. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. هي تخرجت والحمد لله، الباقي إن شاء الله عليك، شد حيلك
0: إن شاء الله. ما نخليهم يشردوا يعني،
1: لا
0: نمسكهم الشغل
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك يا علي بن سعيد المعولي رئيس فريق رفد التطوع مستمعينا. شكرا حور بنت ناصر العمري منسقة أيضا الفريق. شكرا لزميلتكم المجهلة تحية، أحد أعضاء الفريق؟
0: أيوة، إيناس شكيري.
1: إيناس،
0: أيوة.
1: شكرا لك يا إيناس، ليش ما بغيت تدخلين خلف الكواليس؟ هذه الجنود المجهولة دائما
0: حقيقة.
1: يعطيك العافية إن شاء الله. مستمعينا، هكذا نصل إياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب. حلقة كانت فيها عطاء، فيها تطوع، فيها شغف، فيها أفكار تحولت إلى مشاريع، فرص تصنع اليوم أثر في المجتمع. استمعنا إلى نماذج شبابية تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، والمعرفة دائما تقترن بالمبادرة، والشغف حين يلتقي بالإصرار يمكن أن يفتح أبوابا واسعة للنجاح والعطاء. شكرا لكل من تابعنا ولكل من استمع لأثير إذاعة الشباب، وتقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، والإخراج شكرا لك مروان بن علي السعيدي. ودعت الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي

0: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم:
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. نصل معاكم اليوم من أجواء مليئة بالحماس والطموح، من مدرسة مدارج الكمال للتعليم الأساسي في ولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط، حيث الإبداع هنا لا يقتصر على الكتب والدفاتر بل يمتد ليصنع قصص نجاح صغيرة بأيد واعدة. نحن هنا بين طلبة موهوبين يحملون أفكار جميلة، يحولون هواياتهم إلى مشاريع حقيقية عكست روح المبادرة والاجتهاد من لما وهم صغار. في حلقتنا اليوم من برنامج التاجر الصغير نلتقي بطالبة مبدعة اختارت أنها تعبر عن موهبتها من خلال الفن والعمل اليدوي. مشروعها جدا جميل، وإحنا نشوف هذه المجسمات الصغيرة اللي موجودة أمامنا حاليا، وإحنا متواجدين في ولاية قريات تحديدا في قلب المدرسة. نرحب بعائشة بنت محمود السيابي في الصف الخامس، اللي تثبت لنا أن الطموح يبدأ فكرة ويكبر مع الشغف والدعم. السلام عليكم عائشة، كيف حالك؟
8: وعليكم السلام، أنا بخير.
7: إحنا موجودين في مدرستكم الجميلة الحلوة، أنا وايد حبيت ألوانها الحلوة، والمدرسة شكلها من المدارس الجديدة.
8: نعم.
7: أنتم مبسوطين أن مدرستكم صارت من المدارس الجديدة الحلوة؟
8: نعم.
7: الله يحفظكم يا عائشة. عايشة قولي لنا، من وين جاتك فكرة صناعة الجبس؟ متى بديتي؟
8: جاتنا فكرة المقاسة، أشاهد على التليفون، أتفحص التليفون في التيك توك والإنستجرام عن صناعة الجبس.
7: أنت فجأة طلع لك فيديو عن صناعة الجبس وحسيتي أنك أنت تريد تسوي أشكال وتشتغلي مثلهم؟
8: نعم، فيديو كان أشتغل عن الجبس. يحطوا الجبس، الجبس البودر في الماء ويخلطون ويحطوه في القوالب.
7: وإيش كانت القوالب هذه؟
8: على شكل نجمة أو صحن.
7: أيوه، من أول شخص شجعك وقال لك استمر يا عائشة؟
8: أول شخص شجعني هي كانت أمي، لأنها تحب الأشياء اليدوية، ثم شجعتني أخصائية التوجيه المهني أستاذة إيمان الحميدي.
7: أستاذة إيمان الحميدي، كيف اكتشفت أنك أنت مبدعة في هذه الأشياء؟
8: لما شاركت في عدة ملتقيات، منهم ملتقى آفاق الريادي.
7: أيوه.
8: ملتقى شركات الطلاب.
7: أنا كثير حبيت الشغل اللي مشتغلتنا، متقن فيه تفاصيل صغيرة وايد حلوة، القطار، اللعبة هذيك اللي ودتني للطفولة الجميلة اللي هي الحلقة الدائرية تبع الخيول، لما احنا صغار كانوا اهلنا دائما يودونا نلعبها. من اللي يختار لك الاشكال هذه علشان تصنع بيها؟
8: يساعدك
7: انت وماما. طيب انت قلتي ان امك تحب تشتغل اشياء يدويه، ايش الاشياء اللي تسويها ماما في البيت؟

0: نفس هذا الفنجان. وهذه
1: عبارة عن شمعة.
0: هي عبارة عن شمعة.
1: أها.
0: نستطيع أن نحط في الجبس شموع أو أي شيء.
1: حلو.
0: وهذه لعبة على شكل أحصينة. تقدر تحط فيها إكسسوارات أو أي شيء.
1: جميل يا عائشة. إيش أول قطعة جبس سويتيها بيدك وكيف كان شعورك لما خلصتيها؟
0: أول قطعة كنت سويت هذه النجمة. بعدها هذا السحر.
1: ولما خلصتي سويتيها وشفتيها حلوة؟
0: حسيت بالسعادة.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
1: إحنا نشوف إن هذا الجبس اللي قدامنا الأحجام صغيرة، لونه يختلف عن النجمة وعن الصحن الثاني.
0: على حسب بودرة الجبس.
1: يعني الجبس يجيك بألوان مختلفة؟
0: نقدر نحلون الجبس بألوان.
1: أنت تضيفي اللون اللي تريديه.
0: أيوة.
1: أيوة. إيش الألوان اللي حطيتيهم؟
0: حطيت أخضر، أحمر، أسود، كل.
1: كيف طلعت أشكالهم؟
0: طلعت أشكال مرة حلوة.
1: خلينا نرجع للملتقيات اللي شاركتي فيها. كانوا كثير تجار موجودين صح؟
0: صح.
1: وأنت عرضتي تجارتك الجميلة هذه، لقيتي إقبال في شرائها؟
0: نعم، وكرموني شهادة تقدير من الوالي.
1: ما شاء الله. والأشياء اللي بعتيها كنتي متخيلة أنك بتحصلي هذا المبلغ في هذه المشاركة؟
0: لا.
1: وبعد ما حصلتي المبلغ اللي بعتي فيه إيش سويتي فيه؟
0: أول شيء رحت أشتري قوالب جديدة عشان أستطيع أن أسوي أشياء جديدة. نفس هذا القالب.
1: إيش هذا القالب؟ عبارة عن إيش؟
0: هذا عبارة عن قطار ونقدر أن نلونه.
1: حلو، حق الأطفال للذكريات الجميلة. طيب كم القطعة تأخذ منك وقت عشان تخلص؟
0: من 5 دقائق إلى 10 دقائق.
1: عادة في اليوم كم قطعة تشتغلي ولا مقسمة لوقت العمل ووقت الدراسة؟
0: أقسم أشياء حلوة واجباتي وأحضر، وبعدين في فراغ الويكند أو فراغ شوية أعمل شوية جبس.
1: تحلمين إن يكون عندك مشروع في المستقبل يشبه عايشة وهذا الطموح الحلو؟
0: نعم، أريد أن يكون لي محل لكي أعرض مواهبي.
1: جميل والله. إحنا تخيلنا الرفوف الموجودة، المجسمات الصغيرة الحلوة، الأشكال الجميلة اللي تختاريها وتنتقيها. باقي المبلغ إيش تعملي فيه اللي اشتريتي منه مجسمات وكبرتي مشروعك؟ وباقي المبلغ إيش تسوي فيه؟
0: باقي المبلغ أحطه داخل حصاتي لين ما يكمل كل المبلغ اللي أنا أحتاجه، وأشتري قوالب وألوان وفرش عشان لما أحط القطار أحط داخل ألوان وفرش.
1: تزعلين إذا سويتي قالب وما ضبط معك؟
0: شوية.
1: وش تسوي عادة لما ما يضبط؟
0: أعيد مرة ثانية.
1: ولما ينجح بعدين شو تقولين؟
0: كنت سعيدة وأقول الحمد لله.
1: الحمد لله. إيش علمتك هذه الصناعة؟
0: علمتني أن أكون طموحة بمهنتي.
1: الله يوفقك إن شاء الله. أنت طموحة ولك بعد ونظرة جميلة في الحياة. إيش حابة تصيري لما تكبري عايشة؟
0: حابة أصير مصورة، دكتورة.
1: جميل. أنت رائعة. أنت صورتي لنا أشكال جميلة بمخيلة وعقل طفلة صغيرة، خدتينا لعالم الطفولة والبراءة الحلوة. موفقة إن شاء الله عائشة. استمتعنا كثير بحديثنا الجميل والجميل معك. موهبتك جدا واضحة أمامنا، وإحنا حاولنا ننقلها للمستمع العزيز من داخل مدرسة مستمعينا. هذه المدرسة مدرسة مدراج الكمال بولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط. كانت ضيفتنا الطفلة الموهوبة اللي اختارت الفن واختارت العمل اليدوي انه يكون بداية حقيقية في تجارتها. الله يوفقك ان شاء الله من هذا المشروع اللي يحمل اسم جميل، ابداع
0: بأيدينا.
1: بأيدينا. بارك الله فيك يا عائشة. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
1: مستمعينا، هذه كانت رحلتنا اليوم وقصتنا الجميلة مع عائشة. قصة ومستقبل بإذن الله، نرجو لها أن يكون مليء بالنجاح والتألق، ونرى مشروع إبداع بأيدينا يكبر يوم بعد يوم. هذه كانت رحلتنا لليوم في برنامج التاجر الصغير. نلقاكم في رحلة متجددة نابضة بحلم وبراءة أطفالنا الصغار من برنامج التاجر الصغير. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكراً، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليق:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداول:
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد الفكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: تتابعون الآن استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساءكم محبة وخيرات، كل يوم نبحر بين حنايا الشوق برفقة الأصدقاء في مساء اليوم بإذن الله، نطوف بكم بين محطة وأخرى ضمن موضوعات البرنامج، نشارككم أجمل اللحظات وأجمل تفاصيل هذا اليوم بإذن الله. محطات متجددة تجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحديدا في استوديو 5 وطاولة وجهات النظر والآراء والحديث المسائي المتجدد مع الأصدقاء. سوالفنا دائما حلوة، وإن شاء الله تكون سوالفنا حلوة تخفف عليكم مشوار الطريق أحبابنا، وإن شاء الله اليوم أيضا نسمع بكل اشتياق أصوات الأصدقاء والمشاركات اللي ما شاركونا بالأمس أو الأسبوع الماضي، اليوم يسجلوا حضورهم معنا على أرقام البرنامج بإذن الله. تجمعنا أجمل اللحظات إلى تمام 7 مساء في استوديو 5. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج سيف الجرداني. مسي عليكم بالخير وتحية مني عبر ناقل الصوت، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

أهلا بكم مجددا أصدقاء البرنامج، سعيدين جدا بالانضمام إلى متابعة تفاصيل هذا المساء برفقة الأحباب. يقال لا تقارن نفسك بالآخرين، كل إنسان لديه رحلة مختلفة وظروف مختلفة وأوقات مختلفة. ما تراه من نجاح في الآخرين ليس كل القصة، وما يخفيه يومهم قد لا يعلمه أحد. لذلك فالمقارنة لا تمنحك تحفيزا حقيقيا، بل تشعرك بالنقص وتسرق منك فرحتك بما تملك. عندما تقارن دائما نفسك بالآخرين ستركز على ما ليس لديك، وستهمل ما أنعم الله به عليك، وستعيش في سباق لا نهاية له لن تربح فيه أبدا، لأنك تقارن بداياتك بمنتصف طريقهم أو حتى بنهاية قصتهم. بدلا من ذلك قارن نفسك بنفسك أمس، انظر إلى تقدمك مهما كان بسيطا، احتفل بخطواتك الصغيرة فهي التي تصنع الفارق الكبير مع الوقت. تذكر دائما لا أحد يسير في طريقك، ولا أحد يشعر كما تشعر، ولا أحد يحمل نفس أحلامك. كن أنت وركز على رحلتك، وثق أن وقتك الجميل سيأتي، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. مساء المحبة والسعادة لكم جميعا. شكرا للمشاركات الواردة على رقم الواتساب على 724-42-0009. إذا كانت الخطوط مشغولة بإمكانكم إرسال رسالة على رقم الواتساب، اتصل ونحن بنتصل على طول، وبتشاركونا في سوالفنا الحلوة وأسئلتنا في المحطة اللي خصصناها مع المشاركات الصوتية في مساء هذا اليوم. بالإضافة إلى المشاركات، المفردات والمتابعة، تسجيل الحضور مهم جدا منكم، ومهم جدا أيضا أنكم تتابعونا يعني بكل تفاصيل حلقة اليوم. اليوم عددنا عدة محطات بإذن الله تناسب كم تناسب مشواركم هذا المساء، وبين الأخبار في عالم التقنية، الصحة، كل ما هو جديد نرصده تحديدا من خلال المحطات المختلفة في استوديو 5. ستكون أيضا ضيفتنا بإذن الله في تمام السادسة مساء اليوم، بتكلمنا عن الموضوع بشكل عام وبعض الأسئلة اللي خصصناها، وبنتكلم عن الموضوع بشكل كذا يلامس قلوب الكثير من المستمعين. بتسألوني إيش الموضوع العام لحلقة اليوم أو السؤال التفاعلي. نحن حضرنا كذا عدة أسئلة، ولكن أيضا عندنا من مشاهد الحياة 10 أبواب، نتطرق في كل باب إلى سؤال من مشاهد الحياة، نتعرف على تفاصيل وجهات النظر المختلفة، التصرف، الإحساس والمشاعر، المواقف اللي مررت فيها، أو الرحلات والمشاوير هذا المساء. كل هذه الدردشة والسوالف اللي تجمعنا مع المستمعين بإمكانكم تشاركونا، سجلوا حضوركم على 7 خطوط على 2-4-6-9-8-1-5-1، 7 خطوط على هذا الرقم. أما المشاركات على الواتساب يسعدنا جدا تواصلكم معنا. بداية نشكر سامي العبدلي، طبيعي، يقول تحياتي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بودبود، والله يسعدك ويحفظ الجميع يا يعقوب. شكرا يا سامي العبدلي. سامي سامحنا على القصور، قرأنا أمس رسالتك شوي متأخر، ولكن إن شاء الله كنت على الاستماع لمفرداتك ورسالتك اللي بعثتها لنا على رقم البرنامج. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي يقول تبقى الكلمة الطيبة نبراس يضيء طريق الخيرين، وتبقى الابتسامة رسول النقاء بين الأخوة والأصدقاء، وتبقى رحمة الله تجمع أهل القلوب الصافية. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة، طاقم إذاعة الشباب، مساء جميل من مساء الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل وأرق تحية لكم إخواني وأحبابي الكرام، من أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. شكرا جزيلا لك، سعيدين جدا بتواصلك معنا. وشكرا أيضا لخليفة الرحبي يقول كلمة ترحيبية لمحبة مستمعي إذاعة الشباب، وخاصة للأخ عدنان الميمني، نتمنى لك الشفاء العاجل، اللهم آمين. سلام من القلب لكل محبي إذاعة الشباب، أنتم نبض الأثير وأهله، وجودكم هو الذي يعطي البرنامج طعم
وونس، الله لا يحرمنا من محبتكم وتفاعلكم. إليك يا عدنان الغالي، أهلا وسهلا فيك بين أهلك وناسك، نورت الإذاعة والقلوب. تحية مسائية لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والله يوفق جميع المستمعين. وتحية أيضا لمخرجنا يا خليفة سيف الجرداني في مساء هذا اليوم، أبو المنذر الله يحفظك يا رب. وفي رسالة أخيرة من أبو المنذر خليفة الرحبي، يقول أوجه إلى عائلة أحفاد العود الرحبي من أخوكم خليفة الرحبي، وإن شاء الله توصل التحية والسلام. شكرا جزيلا للمتابعة، سعيد جدا بالمشاركة. إذن على 724-42-009 رقم الواتساب والرسائل، 24-698-151 نتطرق إلى سؤالنا لهذا اليوم، السؤال التفاعلي، بالإضافة إلى المحاور المختلفة اللي عددناها لكم خصيصا في حلقة اليوم. بإمكانكم تشاركونا بعد هذا الفاصل، ولكن نعود إلى فرقة ميامي ومن أشهر الأغاني التي كانت تسجل حضور لافت وانتباه أيضا لجيل الشباب في ذلك الوقت لهذه الأغنية. أعتقد كانت الأغنية في 2007 بالتحديد، لكن لازالت هذه الأغنية تسجل حضورا في المناسبات والأفراح، وبين فترة وأخرى يرجع لها المستمع إلى المكتبة الغنائية أو التطبيقات الغنائية عبر المواقع الإلكترونية. نستمع لها.

0: إذن نرحب بالجميع ونرحب بالمشاركات الواردة من كل الأصدقاء في مساء هذا اليوم. سعيد جدا بأولى المكالمات التي تسجل حضورا وتميزا في بداية مشوار هذا اليوم لسعد الهدابي على 24698151 اللي ما سجل الرقم، إن شاء الله يسجل الرقم الآن يشاركنا أيضا، ونتجه إلى دردشة وسوالفنا الحلوة اللي تجمعنا مع المستمعين اللي يعبرون بوجهات نظرهم ودردشتهم وسوالفهم وذكرياتهم مع المحاور المطروحة من 1 إلى 10. ولكن الاختيار عندك يعني يا سعد في بداية استقبالنا لأولى المكالمات في مساء هذا اليوم. مرحبا يا سعد.
1: مرحبتين يا أبو عبد الله، أمس عليك وأمس على مخرجنا العزيز سيف الجرداني وعلى من يتابع على هذه الإذاعة الجميلة، إذاعة برنامج الشباب واستديو 5، وعلى مواضيعكم المختلفة وأساليبكم الجميلة جدا واللطيفة يا أبو عبد الله.
0: يا مرحبا وسهلا، نروح إلى الباب ونطرق أي محور اليوم بنسولف في إيش بالتحديد من اختيارك؟
1: يقول لك أخيرهم أوسطهم
0: 5؟
1: إن شاء الله إن شاء الله 5.
0: يلا نروح إلى رقم 5 ونشوف السؤال في باب رقم 5، وتحديدا السؤال يقول، أنا ما أعتقد السؤال يناسبك ولكن يلا نسمع وجهة نظرك، تمام؟
1: أوكي.
0: هل تجعل من أبنائك يختارون الرحلة أو المشوار، أو من أبناء الأخوة أولاد الأخوات هم يختاروا الرحلة مثلا المشوار اللي طلعوا معاك يا سعد، ولا أنت تختار لهم المشوار؟
1: والله بما أنني بعدني أعزم، لكن أنا بتكلم بشكل عام صراحة لأسرتي بشكل عام. احنا متبعين الى برامج يعني معينة، خاصة احنا نقول لك الان في برنامج الصيفي صرالة ما نتركها يا ابو عبد الله، بما اني اهلي هناك ونعمل يعني على جدولة، وايضا نهاية الدراسة خلاص عاملين يعني مثل ما تقول
0: هم اللي يختاروا ولا انت اللي تختار يا سعد؟
1: لا، هي تكون عملية شراكة في الرأي في وجهات النظر،
0: يعني تستمعوا إلى الأبناء.
1: أيوة، لكن أكبر حافز أن يكون لهم أن تنتهي دراستك وتجيب لي نتيجة جيدة، الشيء اللي تبغى خلاص راح يفعل يعني مثل ما تقول قرارك ووجهة نظرك، ما راح يعني مثل ما تقول نقصر فيك بأي حاجة يعني.
0: جميل جميل، يعني تعطوهم الاختيار ومساحة من الاختيار. جميل يا سعد، شكرا جزيلا لك، مساءك سعيد. شكرا
1: شكرا شكرا يا بابا.
0: وبعد سعد أكيد هناك الكثير من المكالمات والمشاركات من معانا على 24698151. قبل أن نروح على السؤال التفاعلي أو الموضوع العام لحلقة اليوم من معانا، أكيد نشارككم هذه اللحظات المسائية برفقة المشاركات الواردة، أصواتكم تسجل حضور وتميز معنا في موضوعاتنا المطروحة. نروح فاصل، أسمع كذا موسيقى وإيقاع جديد. 24698151724200 بإمكانكم أيضا المشاركة على رقم الواتساب. شكرا لأبو علي، يقول يسعد الله مساكم بالخير، ما هزني وصف زين الناس ولا أغراني لين التقيت وشفت زينك بعين يقين، ومن يومها صرت بين الضلع عنواني، حبك وطن وكل ما دون الوطن مساكين، وتحية خاصة إلى أم لاتين والوردي وأم عايشة الوردي، محبكم عبد الله الرواحي. أبو علي يسعد الله مساءك، شكرا جزيلا على تواصلك معنا. سلام من مصيرة، سلام من أبو منصور البلوشي، يقول مساء السعادة لطاقم هذا البرنامج الجميل ولجميع المستمعين. صورة من ولاية مصيرة، سلام من مصيرة، سلام، شكرا جزيلا. أم سهيل يا مرحبا وسهلا، كيف حالك أم سهيل؟ تقول مساء الخير عدنان والمخرج سيف، جميع أصدقاء البرنامج عساكم خير، الذي يقارن نفسه بالغير فهو مريض بالوسواس والحسد، لا تقارن نفسك بالآخرين. أسجل حضوري معكم اليوم وأسجل مشاركتي عبر رقم الواتساب. شكرا جزيلا. معنا اتصال أبو مي الصقري، مرحبا يا أبو مي.
2: مرحبتين عدنان، أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف الحال عساك بخير؟
2: ماله تمام الحمد لله، اخبارك حلوه؟
0: الحمد لله انا بخير، دامك بخير، انت طمني عليك ان شاء الله. طيب
2: الحمد لله بخير وفي اخبارك انت؟
0: الحمد لله بنعمه، دامك بخير. يلا نروح الى الاسئله.
2: ايوه،
0: وايش بتختار؟ اي رقم؟
2: رقم واحد.
0: واحد؟
2: ايوه.
0: مي كم عمرها يا ابو مي؟
2: مي عمرها 16 تقريبا.
0: جميل. كيف تعلم أبنائك الصبر يا أبو مي؟
2: نعم؟
0: كيف تقدر تعلم أبنائك الصبر؟ إنه يكون عندهم كذا مساحة من الصبر، التحمل.
2: علمهم إنه الصبر ما كل شيء يطلبوا يبغي ننفذ لهم إياه. يعني شيء ننفذه وشيء ما ننفذه.
0: وكذا تحس الإبن ممكن يتعلم الصبر من هذه المواقف برفض الوالدين؟
2: ايوه.
0: جميل جميل يا ابو مي، مساءك سعيد، شكرا جزيلا لك.
2: ممكن نطلب اغنيه؟
0: اغنيه تفضل. وش
2: إذا
0: ببالك؟
2: ممكن يعني اذا ممكن
0: قل لي يا ابو مي.
2: اطلب اغنيه ميحه محمد في الهواز، وهي كلمه نعرفها ابو مي الصقري.
0: ميحة حمد؟
2: ايه ميحة حمد، خمس الحواس.
0: خمس الحواس، اوه روحت على القديم.
2: ايوه. ولا احب البر والمسجون.
0: وقت البر الحين في الصيف ولا لا ما وقته؟ وقت الحين الواحد يروح البر ولا لا ما وقته؟
2: وقته الحين نفس يعني احب
0: صيف صيف.
2: ميحة حمد احب البر والمسجون.
0: تمام يا ابو مي، شكرا جزيلا لك. بس اعتقد الصيف
2: من عرف ابو مي استخري.
0: الصيف ما حد يروح البر اعتقد مع حراره الجو يا ابو مي، شكرا جزيلا لك. الله يسعدك. تحيه مسائيه لكم جميعا. نروح لهذه الاغنيه اللي ذكرنا بين العصر والمغرب، من الاغاني الجميله ايضا القديمه، ونحن كذا يعني معاكم بين العصر والمغرب، ومكملين مشوار استوديو 5 بإذن الله بتواصلكم ومتابعتكم لمساءات هذا اليوم.

0: شكرا جزيلا للجميع. عدد من الرسائل على رقم الواتساب على 7244200. تحية لك يا ناصر من محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، أصدقاء الإذاعة جميعا، ومع الأجواء جميلة تحية خاصة لك يا عدنان. هذه الصورة من ذكريات جميلة صراحة كانت معكم في الأعوام الماضية وتحديدا هذه الصورة ل2001 تقريبا. أتمنى لك الصحة والعافية يا ناصر، وشكرا أيضا لدعواتك الصادقة، وسعيدين جدا بهذه المشاركة والصورة من الأرشيف الجميل أيضا للأعمال البرامجية في تلفزيون سلطنة عمان. يقول أتمنى قراءة الرسالة، قرأناها حاضرين للطيبين. خالد إن شاء الله نسمع صوتك اليوم يا خالد البلوشي، يقول يسعد لي مساءكم الغالي عدنان وجميع طاقم البرنامج، يحلى إذاعة وكل المستمعين. اللهم أني أسألك بحسن الخاتمة ورضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم، تحياتي لكم جميعا، اللهم آمين. شكرا جزيلا يا خالد. عدنان طمنا عليك، عساك بخير. الحمد لله بخير يا سامي، وعساك طيب وانت ان شاء الله تكون بخير. شكرا للمشاركة. 724-42-009 رسائلكم تجمعنا على رقم الواتساب، الاشتراك ايضا على رقم الواتساب ومتابعة برامجنا. يسعدنا دائما تواصلكم واستمراركم في متابعة كل المحطات المسائية عبر أثير إذاعة الشباب. للمشاركة 7 خطوط بانتظاركم على رقم البرنامج 2-4-6-9-8-1-5-1. يعقوب مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء الإحساس، مساء الطيبة أخي عدنان، كيف حالك وكيف صحتك الآن؟
0: الحمد لله بخير ما شاء الله، اليوم نشاط بصوتك يا يعقوب.
1: الحمد لله رب العالمين. كيف صحتك أنت، شخبارك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، عساك طيب.
1: تحية وجهها إليك وللمخرج ولكل من هو على السمع، وكذلك صديق لسام العبدلي طبيعي، أيضا أتمنى له عودا حميدا بعد الإجازة إن شاء الله، باقي هذا الأسبوع وسيعود بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله عاد يستمتع بإجازته، يا رب يكون كذا مرتب جدول في الإجازة الأسبوعية.
1: أكيد. تحية لخليفة الرحبي أيضا اللي دائما هو على السمع ويقدمنا هداءات أيضا عبر أثيركم الرائعة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وإن شاء الله التحية واصلة. تم اختيار رقم 5 يعقوب. تم.
1: طيب ما مشكلة، نروح على 9.
0: 9؟
1: إيه نعم.
0: طيب نروح إلى 9، تحديدا إلى 9. تفضل إنك تستمع إلى الأغاني العربية ولا الخليجية أكثر شيء؟
1: الخليجية أكثر شيء.
0: الخليجية.
1: نعم.
0: من الفنانين؟
1: محمد عبدو.
0: محمد عبدو أي أغنية؟
1: أبو نورة.
0: أبو نورة أي أغنية؟
1: إبعاد. إبعاد.
0: إبعاد؟ ليش في حد نعم. بعيد عنك؟
1: والله ما أن حد بعيد، لكن هذه الأغنية دائما ما أحب أسمعها.
0: إيش قال فيها أبو نورة؟ إيش قال فيها؟
1: إبعاد كنتم ولا قريبين، المراد أنكم دائم سالمين، ما أقول غير الله، الله يكون في عون كل العاشقين.
0: الله الله الله يكون في عون كل العاشقين. أهم شيء كنتوا بعاد ولا قراب تكونوا سالمين، مدام نعسكم ونحبكم.
1: بالضبط.
0: تحية لك يا يعقوب، مساءك سعيد
1: ومساءك أسعد، أتمنى أسمع مقطع ولو بسيط منه.
0: أكيد أكيد بنروح ونسمعها.
1: تحياتي لكل الأصدقاء ومنهم على السمع.
0: قول لسيف روح. نزين
1: روح سيف روح
0: روح روح.

0: بعد كنتو لي أبو نورة فنان العرب محمد عبده من الأغاني الجميلة أيضا اللي دائما المستمعين لا زالوا يطلبوها ويذكرونا بهذه الأغاني، حتى أغنية الأماكن يعني محقق انتشار ولا زالت بادية ترجع أيضا للساحة الغنائية من جديد. عموما تحية مسائية لكم جميعا، كل الأماكن مشتاقة لك يا خالد البلوشي، ما شاء الله تسجل حضورك مباشرة بعد سماع الرسالة اللي بعثتها لنا على رقم الواتساب، وزيد دائما كذا شاركنا أول بأول يا خالد.
1: مساء النور والسرور والورد والعنبر والزهور والعطور والبخور يا أبو عبد الله.
0: ما ينفع العنبر في الصيف، الزهور ممكن، أقول لك العنبر ما ينفع في فترة الصيف، ولا العود.
1: وإذا شغال
0: فيه
1: في البيت يعني
0: إذا في البيت أيوة ممكن.
1: وإذا أنت معزوم في مناسبة ويكون الجو بارد
0: ينفع العود والعنبر، ولا أنت إيش رأيك؟
1: عساك طيب.
0: الحمد لله بخير.
1: كيف الأهل طيبين؟
0: الحمد لله. كيف أمورك؟ عساك بخير يا خالد.
1: الحمد لله الله يعافيك، اللهم يسلمك يا رب العالمين.
0: من محبين الزهور ولا لا؟
1: من تتذكر أنت بروحك من مدمين دهن العود.
0: دهن العود صحيح. طيب يا خالد نروح إلى الأبواب ونسولف بسالفة جديدة
1: إن شاء الله. رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة
1: إن شاء الله.
0: رقم ثلاثة، كيف يتعامل خالد مع الصديق الوفي؟ ها حط خط على الصديق الوفي، ما صديق صديق، صديق وفي.
1: أبو عبد الله في هذا الزمن صراحة نادرا بنسبة تقريبا 70% أو 80% تحصل أنك صديق، عندك صديق وفي، وفي بمعنى الكلمة يعني. ولكن إذا حصلت صديق وفي أقسم لك بالله أني أفرش للدنيا ورود.
0: يعني ما في صديق وفي من فترة الدراسة إلى الآن؟
1: في أصدقاء والنعم فيهم، ولكن ما عندي أنا، ما بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ما عندي صديق صديق صديق صديق اللي أنا أوثق به بأمان يعني.
0: كيف تعتبر الوفاء؟ إيش تعتبر الوفاء؟
1: في أصدقاء والنعم فيهم، في أصدقاء يمدس، لكن أنا ما أحب مثلاً إني الاختلاط كثير أو إن أسراري أبوح فيها، أو أنا إنسان يعني مثل ما تقول عايش وحدي يعني، فاهم علي؟ في أصدقاء، عندي أصدقاء ولكن ما عندي صديق
0: وفي
1: مقرب لي كثير يعني.
0: زين إيش تعتبر الوفاء؟
1: الوفاء؟
0: أيوة. كيف تصف الوفاء؟ نعم.
1: إذا أنت وفي بمعنى أنك أنت عندك شيء من الأشياء النادرة في الحياة هذه.
0: جميل.
1: ليش مثل ما يقولوا مثلا أنت وفي؟ أنت وفي، أنت ابن أصول، أنت ما شاء الله عليك عندك إرادة ما طبيعية، أنت إنسان تحب. بس أنا إنسان بأمانة عدنان أخوي، أنا عندي أصدقاء ولكن ما عندي صديق صديق اللي أنا أروح معه مثلا أو أبوح الأسراري أو أعطيه كل شيء.
0: جميل. وفائك لمن خالد أكثر شيء؟
1: وفائي للوالد،
0: الله يطول بعمرك،
1: والوالدة وزوجتي الغالية فقط.
0: الله يسعدك ويديم هالمحبة بإذن الله. وأنت من الأصدقاء الأوفياء يا خالد؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. أنا ما أتكلم هذا الكلام أبو عبد الله، لكن نعم. صار لي موقف، والموقف هذا اللي خلاني أكثر جميع الحواجز.
0: جميل.
1: في أصدقاء والنعم فيهم أيام الدراسة وأيام الطفولة، ولكن بالنسبة لي صديق وفي وفي وفي وفي بأمانة أكلمك جد الحين في إذاعة الشباب، في إذاعة الشباب أكلمك من كل أعماق قلبي، ما عندي صديق وفي. يمكن لأني أنا ما خالط، يمكن أني أنا ما رحت، يمكن أني أنا من الضرب الأولى خلاص أكرهت كل شيء، هذه عاد مشكلتي أنا يعني. ولكن أقول الحمد لله رب العالمين، دام إني وفي.
0: أنت وفي من الأصدقاء الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: نعم.
0: أنت من الأشخاص الأوفياء لإذاعة الشباب ولنا يا خالد.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد.
0: الله يحفظك يا رب. ونادرا ما تحصل هذه الميزة في عدة أشخاص يعني، والواحد ينتقي دائما يحس بمشاعر الشخص الآخر إذا كان مخلص أو وفي في المواقف.
1: بالضبط أبو عبد الله. وبعد في شيء أنت أبو عبد الله لا سمح الله، إذا كنت وفي، كنت وفي بأقصى الحدود وتجيك الضربة من عند شخص كنت أنت وفي وتعطي كل شيء اللي في حياتك، خلاص أنت من هذه الضربة تتعلم.
0: نعم.
1: من هذه الضربة خلاص أنت تحبس كل شيء، ما توثق بكل شيء، ما توثق في أي حد، حتى فضلك فضلك ما توثق فيه، لأن بعد خلاص من يد أذان المغرب أو تغرب الشمس خلاص فضلك يبيعك يعني.
0: جميل. تحية لك يا خالد، مساءك سعيد.
1: بارك الله فيك ومساءك سعيد. شكرا.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا.

0: أصدقائك.
1: حب أصدقائك. إنزين نحب كل الناس نحن يعني، ولكن نحدد علاقاتنا دائما ومشاعرنا تجاه كل شخص. والمحبة من الله، في ناس تحبهم كذا من أول ما تشوفهم، في ناس المواقف تجبرك أنك تحترمهم وتحط لهم قدر بشكل كبير جدا في حياتك، وتحط لهم أولوية أيضا ومساحة من تفكيرك. أنا أعتقد أنه الكثير من المشاركات، الكثير من وجهات النظر والآراء، أبو مي ما أعطاني الإجابة الشافية، وأنا برجع السؤال رقم واحد، ما بعتبره أن طرقنا هذا الباب وهذا السؤال. وإذا المستمع القادم يبي يشارك ويختار أكيد يسعدنا تواصلكم. لازالت الأرقام موجودة، تم اختيار رقم 5 و9 و3 من خلال مشاركة الأصدقاء، ولازالت الأرقام الأخرى متبقية معنا في مساء هذا اليوم. 2 4 6 9 8 1 5 1. ميثاق،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا ميثاق.
2: عمي عدنان،
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: إيش أخبارك يا بنتي؟
2: زينة.
1: كم عمرك يا ميثاق؟
2: 7.
1: 7 سنوات، ما شاء الله. إجازة، ها؟ بديتي الإجازة ولا بعدك؟
2: أيوة.
1: وين رايحة مع بابا؟ شكله البابا معاكي ولا؟
2: بركة.
1: رايحة بركة. كيف الشارع، زحمة ولا ماشي زحمة؟
2: ما في زحمة
1: الحمد لله. رايحة تتسوقي ولا رايحين تزوروا حد؟
2: رايحين
1: نزور حد. يلا إن شاء الله توصلوا بالسلامة يا ميثاق.
2: عمي عدنان،
1: قولي لي.
2: معك ميثاق خليفة الرحبة. عمي عدنان، أريد أقول الله يشفيك تحية خاصة لعمي يعقوب بن مسلم الزيادي راعي بدبد بنتك ميثاق.
1: إن شاء الله التحية واصلة، وسلمي لي على الوالد وقولي له شكرا على رسالته وتواصله وتفاعله الجميل معنا. والله يحفظك يا ميثاق يا رب، وتكوني من البارين في أبوك وأمك يا رب. شكرا يا ميثاق.
2: عفوا.
1: مع السلامة. تحية لميثاق. عموما سنتجه إلى موضوع مهم جدا حول أيضا نسمع هالشيء شوي لميثاق. سمعي ميثاق، المخرج يبي يهديكي هالأغنية.

صحيح للأطفال الحين مع الإجازة الصيفية، يعني السهر بتعودوهم على السهر ولا بتخلوهم نفس التوقيت يناموا بدري عشان ما يقول لكم ما أريد أنام أخاف يطلعوا لكم ألف حجة وحجة، عشان بعد تخلصوا أموركم أنتوا كأولياء أمور، يعني خلاص متعودين على جدول ونظام معين وهو يتعود على نظام معين. عموما إلى موضوع حلقة اليوم اللي بتكون معنا أكيد الأستاذة خديجة السكيتي في تمام السادسة تقريبا من مساء هذا اليوم والساعة الثانية من مشوارنا في استوديو 5، سنتحدث عن المسؤولية، هي التزام ومبادرة للقيام بدور

وإيش الفرق بين المسؤولية والصبر كمفهوم عام؟ اليوم نحن يعني البعض يقول أنا والله صبور وأتحمل المسؤولية، هناك في فرق، هناك مسؤوليات أنت ملزم فيها وتتبعها بنظام معين، وهناك صبر للمواقف ولأمور الحياة. سنتحدث كيف يوازن القائد أيضا المسؤول بين صبره على تطوير نفسه وتطوير أيضا وظيفته، وبين مسؤولياته في تحقيق أهدافه السنوية في العمل في الحياة، وإيش الكلفة النفسية في غياب الصبر مع المسؤولية. كل هذه التفاصيل بتكلمنا أكيد أستاذة خديجة السكيتي، متخصصة في برنامج القيادة في تمام السادسة مساء. قال عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح للصبر آخر، خلاص عفاك الخاطر. هل الصبر للصبر حدود؟ البعض يقول نعم والبعض يقول لا. بنسمع الأغنية إيش تقول.

الشرق طال بعدك يا هاجر بالأغاني الجميلة، ولكن نحن ذكرنا أيضا حول موضوع الصبر، هل الصبر حدود؟ نعم أم لا؟ شاركونا على 2-4-6-9-8-1-5-1. وهل تحمل نفسك أكثر من طاقتها وتقول أنا صبور، وبعدين يعني تقوم بدور الضحية؟ خلاص يلا نسمع.

0: قال خلاص للصبر يا آخر، يعني حدود للصبر. معانا اتصال سامي العبدلي، طبيعي. مرحبا يا سامي. طبيعي منك يغارون، غنت أحلام. كيف أمورك؟
1: أخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد
1: طمنا
0: لله
1: عليك.
0: الحمد لله. كيف صحتك؟ عساك بخير
1: الحمد
0: وطيب.
1: لله، نشكر الله.

0: قلت عاد اسمع صوتك عن طريق الهاتف ما بس الإذاعة.
1: الله يسعدك يا
0: الإذاعة اعتبره بعيد بعد.
1: الله يسلمك يا سامي، كيف امورك؟ عساك طيب؟
0: الحمد لله دام انت طيب امورك طيبه نحن امورنا طيبه لا تحافي.
1: الله يسلمك يا رب، وان شاء الله دائما تكون بخير. قل على نهايه الاسبوع ان شاء الله راجع.
0: ان شاء الله راجع باذن الله.
1: ان شاء الله راجع راجع، لازم نحط لك اغنيه راجع راجع لهلي واحبابي.
0: وتحياتي له هو يعقوب الثيابي ان شاء الله، وتحياتي لمحمد الناعبي
1: وخليفه
0: عبد الله الناعبي ولعادل الفضيلي باذن الله،
1: وخليفة الرحبي لا تنساه،
0: وخليفة الرحبي ولجميع من يسمع لدعاء.
1: الله يسعدك يا سامي، كيف أمورك؟ وإن شاء الله كذا
0: الحمد لله. والله نشكر الله دام عدنا
1: نستمتع مع الأجواء الصيف.
0: والله زينة
1: زينة
0: مشين. أي أكيد
1: ولا خلاص ما ماشي صبر مع الحرارة؟
0: لا لا لا لا في صبر فيه، لو ما زينة ما بنشرب كرك الظهر.
1: زين إيش يعني الفرق بين يعني سامي إيش الفرق بين المسؤولية والصبر؟ وليش الناس تدمج المسؤولية وتقول لك ترى أنا مسؤولياتي كثيرة وصابر؟ في فرق بين المسؤولية والصبر من وجهة نظرك ورأيك؟
0: والله ما أعرف لوجهة نظري، أنا أتوقع هو المسؤولية لابد أن المسؤولية بتكون فيها صبر في نفس الوقت أصلاً.
1: جميل.
0: أيوة السلاح ذو حدين، فاثنينتهم بيكونوا موجودين في المسؤولية والصبر لابد منها.
1: جميل.
0: مسؤولية بدون صبر ما راح تمشي أصلاً.
1: أحيانا يوصل إنسان كذا يعني خلاص ما يتحمل ويقول خلاص صبرت ما فيه الكفاية ويتوقف.
0: يتوقفوا فيها فعلا وينهاروا بعضهم. فهو الصبر هو مفتاح الفرق مهما كان.
1: جميل جميل.
0: المسؤولية يحتاج لها الصبر،
1: والمسؤولية يحتاج لها الصبر. صحيح.
0: أكيد.
1: تحية لك يا سامي، مسائك سعيد.
0: غالي. ما رح أشارك أنا في الموضوع أصلا لأن رقم 9 ما قصر صاحب ثيابي. إذا 5 موقوف
1: ياخذ
0: 9 رقمي.
1: على طول ياخذ رقمك، ها ما يعطيك مجال. زين القلوب على بعضها. أيوه. على بعضها القلوب يا سامي. الله يحفظك وإن شاء الله نشوفك على خير يا رب.
0: آمين يا رب. الله يحفظك بإذن على خير وربي يعطيك الصحة والعافية. أحسنت والله أحسنت.
1: شكرا. 2-4-6-9-8-1-5-1 نتجه إلى أيضا الرسائل، وبعد ذلك نروح إلى ضيفتنا مباشرة الأستاذة خديجة السكيتي. شكرا للعزيز مهند السعدي، يقول مساء الورد والياسمين، الوجوه جميلة قد تصادفها في حياتك كثيرا، أما القلوب الجميلة فهي نعمة لا تتكرر، وحاول أن تبقى ذو أثر جميل مع روحك التي تتعاقب مع الأيام والآخرين في لقاءاتك اليومية، تكون مبتسم وسعيد. تحية لك. والخط اللي مختارنا على الواتساب يعني نص الكلمات رايحة، فحاول تختار الخط العادي يعني عشان نقدر نقرأ في المرة القادمة الرسالة بشكل أكثر وضوح. شكرا جزيلا لمحمد الهادي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أخوي عدنان. الصديق عملة نادرة لا تشترى بالمال بل تكتسب بالأخلاق والصدق. تحياتي لكم ولجميع الأصدقاء. شكرا للمخرج المتألق محمد. شكرا لهادي. وهذه الرسالة من أبو نصر ريام، يقول الصبر مو ضعف، الصبر قوة، ويعني هذه القوة تبقى لآخر نفس عند بعض الناس، وهو أنك تبتسم وقلبك يتقطع، وأنك تقول الحمد لله وكل شيء ضدك، وأنك تنتظر الفرج وأنت متأكد أنه جاي، لو تأخر أكيد هذه قوة. ودائما البعض يعتبر من كثر ما هو يصبر يكون قوي في تعامله في لقاءاته في تواصله مع الآخرين، والبعض لا يتحمل من كثر ما هو يكون صابر قد يختلف في سلوكه في تصرفاته في الحياة، ربما يا أبو نصر الريامي على حسب يعني الشخص. طيب نروح للأستاذة خديجة السكيتي متخصصة في برنامج القيادة. سعيد جدا بتواصلك أستاذة خديجة، مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والنور والسرور أستاذ عدنان.
1: كيف الحال؟ عساك بخير، وكيف مسائك؟
2: الحمد لله رب العالمين. أخباركم أنت؟ عساكم طيبين
1: الحمد لله. في مسقط ولا في عبري؟
2: في عبري الوعدة.
1: كيف الجو عندكم في عبري؟
2: في اللوغلة.
1: لا وين خلاص دخلنا يقولوا كذا مع حرارة الجو، واليوم تحديدا الحرارة يعني حول البيان أنه الحرارة شوية مرتفعة يعني هذا الأسبوع.
2: الحمد لله رب العالمين. لا بعد في بيان ظهر أنه يعني بشرونا أنه باقي 10 أيام عن الصيف.
1: هي تاريخ 22
2: إن شاء الله ما دخل الصيف لسه.
1: إن شاء الله إن شاء الله تكون أجواء يقولوا كذا تمر سحابة صيف وأجواء باردة بإذن الله.
2: الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله
1: أستاذة أكيد نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا أستاذة خديجة، واليوم نتكلم عن المسؤولية وهي التزام ومبادرة للقيام بدور الإنسان وإنجاز مهامه بشكل يومي، بينما الصبر هو القدرة على التحمل وضبط النفس والثبات عند مواجهة الصعاب أو الأذى دون جزع، باختصار حول المسؤولية اللي تدعي الإنسان أنه يتغير ويكون عنده صبر وقوة تحمل. إيش الفرق بين المسؤولية والصبر؟
2: الفرق بين المسؤولية والصبر موضوعكم حقيقة يعني جدا رائع وجميل، لأنه في بعض الأحيان صار الناس الحين ما عندهم هذاك الصبر وما عندهم هذاك النفس. ممكن سبحان الله تغيرات صغيرة في الأجيال، تغيرات في الظروف، تغيرات كثير من الأشياء اللي تحولت في حياتنا. الفرق ما بين الصبر والمسؤولية، الصبر هو مثل ما أنت عرفته إنه الواحد يستمر في السعي، يستمر في العمل رغم التحديات، رغم الظروف، رغم كل الصعوبات اللي يواجهها، مع إيمانه الكامل بالإمكانيات الموجودة عنده إنه هو ممكن يوصل للشيء اللي هو يريده أو التغيير اللي هو يريده.
1: جميل.
2: المسؤولية هي الالتزام. المسؤولية هي الالتزام بأداء الواجبات أو تحقيق هدف ما من الأهداف اللي أنا كاتبنها في حياتي، وأتحمل نتائجها، أتحمل النتائج بكل رحابة صدر.
1: نعم.
2: فبقول لك يعني أنا سبحان الله دائما لما أحب أوصل معلومة لأحد أبا أوصلها بطريقة الرسم. الحين أنت يا أستاذ عدنان واقف عند طريق. أنت الحين واقف في طريق، وهذا الطريق طويل وأنت جالس تشوفه. تمام؟ الطريق هذا الطويل اللي أنت جالس تشوفه أنت لازم تجتازه، كأنه واحد من أهدافك.
1: نعم.
2: فهذا الطريق هو المسؤولية. أما الصبر فهو الزاد، الأكل، الطعام، الشرب اللي أنت راح تاخذه معاك. أنت لو مشيت في هذا الطريق وأنت ما عندك زاد، ما عندك أكل، ما عندك ماي، ما عندك عدة، ما عندك أي شيء، راح تكمل الطريق؟
1: لا طبعا.
2: تبعدنا؟
1: لا طبعا.
2: لا ما راح تكمل الطريق. المسؤولية هي هذا الطريق، والزاد اللي أنت تاخذه معاك هو الصبر.
1: نعم.
2: فمستحيل إني أنا بدون الصبر إني أنا راح أكمل هذا الطريق اللي أنا أمشي فيه.
1: نعم.
2: فالأشخاص اللي ما عندهم صبر يتوقفون ويستسلمون، يستسلموا من الواقع السلبي اللي هم عايشينه، يستسلموا للظروف، يستسلموا لكل أشياء محبطة حواليهم. أما الإنسان والأشخاص اللي عندهم صبر وصبر حقيقي يكون عندهم حركة وعندهم وعي نحو الهدف اللي هم ماشيين يعني شايفينه أمامهم. عشان كذا أنا دايما أقول لازم يكون عندي هدف، مع الهدف لازم يكون عندي رسالة وعندي رؤية. لو ما عندي رسالة ولا عندي رؤية فأنا ما راح أشوف الطريق الصحيح، وما راح أشوف أصلا أنا وين ماشي.
1: نعم.
2: لازم تحديد الهدف مع رسالة ومع رؤية.
1: جميل.
2: بالمختصر الصبر هو أنه الواحد يستمر في السعي وفي العمل رغم كل التحديات. نعم. ولا يستسلم للظروف ويتوقف.
1: طيب أنا يعني حديثك يقودني إلى سؤال، يعني وهذا السؤال قد يكون منتشر عند كثير من الشباب بالتحديد في الحياة الزوجية، الصبر ولا المسؤولية؟
2: الحياة الزوجية مع هذول الاثنين يمشوا مع بعض.
1: مع بعض.
2: أيوة، الصبر والمسؤولية يمشوا مع بعض في كل.
1: ولكن إيش اللي يطغى أكثر، المسؤولية، تحمل المسؤولية في قيادة يعني هذه الحياة الزوجية ولا يعني الصبر؟
2: أيوة، الإنسان كل ما كان واعي، كل ما كان واعي، كل ما كان أكثر يحس بالمسؤولية. كل ما كان واعي كل ما كان حاس بالمسؤولية، وهذا المسؤولية يعني عنده كرسالة. وكل ما ازدادت هذه المسؤولية عنده فهو ازدادت قدرته على الصبر. عرفت كيف؟ يعني في المسؤولية تجي قبل بعدين بيجي معاها صبر. طيب أنا لو ما عندي مسؤولية ما راح يكون أصلاً عندي صبر. مثلاً الأم تقول لك إن أنا أصبر. ليش أصبر؟ عندي مسؤولية. مسؤولية شو؟ مسؤولية البيت، مسؤولية عيالي، مسؤولية أشياء ثانية.
1: نعم.
2: طيب المعلم يقول لك إني أنا أصبر، ليش أصبر؟ عندي مسؤولية، عندي رسالة، وظيفتي إني أوصل المعلومة لهذول الطلبة، فأنا أصبر. كل شخص واعي، كل إنسان واعي بالرسالة اللي هو حاملينها، فهو راح يكون عنده مسؤولية، فبالتالي راح يكون عنده قدرة على الصبر أكثر.
1: نعم جميل.
2: كيف؟
1: نعم واضح. كيف نحدد الحد الفاصل بين الصبر الحقيقي والاستسلام؟
2: الصبر الحقيقي مثل ما قلت لك أستاذي هي الاستمرارية.
1: والاستسلام؟
2: أنا لو ما كان عندي صبر حقيقي ما راح أستمر.
1: نعم.
2: ما راح أستمر، راح أستسلم وراح أتوقف. الاستسلام إن الواحد إنه خلاص يتوقف محلك سر، يعني يرضى بالواقع اللي هو عايشينه بالظروف بكل حاجة، حتى لو كانت عنده تحديات خلاص يعني يقول إني أنا ما قادر إني أنا أتعدى هذا التحدي ويتوقف. والله سبحانه وتعالى ما يريدنا نتوقف أستاذي.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى دائما يريدنا إن إحنا نسعى. فالإنسان اللي يسعى ويتحرك الله سبحانه وتعالى يرزقه.
1: نعم.
2: في مقولة تقول لك يعني يا إنسان تحرك أنت لست شجرة،
1: في الحركة بركة.
2: نعم. أيوة الشجرة ما تتحرك، صح ولا لا أستاذي؟
1: نعم نعم.
2: إذا تحركت بيقولوا يقول هذا يتخيل، فيقول لك تحرك، يعني أي إنسان تحرك في كل حاجة عمل.
1: نعم.
2: قصص الأنبياء إحنا دائما نأخذ منها عبرة. قصة سيدنا موسى.
1: نعم.
2: لما كان فرعون وجنوده خلفهم والبحر أمامهم، فكانوا في موقف حرج، يعني في النص، أنا في النص كأني على المحك. يا أروح على البحر وأغرق أو إن إحنا نتوقف وقوم فرعون مع الجنود يجونا، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى أمره إنك أضرب بعصاك البحر. الله سبحانه وتعالى قادر إن يشق البحر من غير سيدنا موسى ما يضرب البحر، صح ولا لا؟
1: نعم.
2: لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد يعطينا رسالة إنه يا إنسان إني أنا قادر إني أنا أعطيك، بس أنت أسعى، أنت تحرك، أنت أعمل شيء.
1: نعم.
2: فالإنسان دائما لازم يسعى ولا يتوقف.
1: وخذ بالأسباب.
2: أنا فشلت في هذا الموضوع، طيب أنا ما أغير هدفي، أنا ممكن أغير في الخطة بس ما أغير الهدف.
1: نعم.
2: أغير في الخطة بحيث أني أنا أستمر. لا. نعم. أتوقف.
1: يعني مثل
2: الحقيقي هو الاستمرار الاستمرار الاستمرار.
1: يعني ذكرتيني أيضا بقصة صبر أيوب، يعني النبي.
2: أيوة.
1: أيوب.
2: يا صبر أيوب إحنا كنا.
1: نعم.
2: نسمع
1: ودائما نسمع يا صبر أيوب.
2: أيوة خاصة
1: إذا صارت مشكلة يعني تلاقي الأمهات لبا يا صبر أيوب
2: مع الطلاب الحين في
1: هي
2: في
1: صحيح.
2: يا صبر أيوب بدنا نخلص.
1: نعم. طيب
2: سبحان الله
1: سبحان الله. هل يعد الصبر مهارة فطرية أم سلوكا مكتسبا تفرضه المسؤوليات أو الظروف اللي تحيط بالإنسان؟
2: أيوة بالنسبة للصبر طبعا هو مع بعض الأشخاص فطرية، مع بعض الأشخاص ينولد فطريا.
1: كيف كيف وضحي لنا أستاذة خديجة.
2: أيوة لكن الأغلب يكتسبوه. متى يكتسبوا هذا الصبر؟ طبعا هو مهارة قابلة للتعلم وللتطوير.
1: نعم.
2: طبعا متى إحنا نكتسب هذا الصبر؟ نكتسبه مع التجارب الحياتية اللي نعيشها،
1: مواقف الحياة،
2: التحديات. مثلا يقول لك الشاب يكون عزابي ما نفس الشاب لما يكون خلاص يكون يعني زوج وعنده
1: مسؤوليات،
2: زوج وعنده بيت وعنده عائلة. لا ظروفه يعني تتغير، فعشان كذا مسؤولياته تتغير، فهو صبره يتغير. يمكن يكون صبره قبل ينفذ أسرع لما يكون عنده أحد، يكون لا صبره يكون أفضل ويكون عنده صبر نفس يعني طويل بشكل من التحديات والمسؤوليات اللي يواجهها بشكل يومي. هذه الأشياء يعني تثقل قدرة الإنسان على أنه يتحمل أكثر. وكيف يدير انفعالاته؟
1: نعم.
2: إحنا كيف ندير انفعالاتنا هذه يا أستاذ عدنان؟ أنا أحط تحت 100 خط. لما تدير انفعالاتك قبل أي موقف يعني يحسسك بألم أو ضعف، تذكر نفسك ولنفسك عليك حق.
1: نعم.
2: ولنفسك عليك حق. فلازم أتعلم كيف أدير نفسي، كيف أدير مشاعري، كيف أدير الضغوطات الموجودة عندي، ما أخلي المشاعر هي اللي تديرني، أنا اللي لازم أكون المسيطر فيها.
1: نعم.
2: عشان كذا الواحد لازم تكون عنده مهارة الصبر، مهارة إنه الاجتماع الجيد، مهارة حل المشكلات، لازم تكون عنده هذه بعد. لأن ما معقولة إنه أنا إنسان أقول أيوه بصبر بصبر بصبر بس أنا ما جالس أحل المشكلات وجالس أجمع المشكلة فوق المشكلة المشكلة فوق المشكلة من غير حلول. ما يصير بعدين بتتراكم علي مرة واحدة بحس أني رح أنفجر. لازم الواحد يكون عنده مهارة الحل أو إذا ما عنده يستشير الآخرين.
1: نعم يعني وهذه يعني المهارة ممكن تكون سلوك يعني الواحد يكتسبه مع المواقف التجارب.
2: أيوة مع المواقف
1: مثل المريض
2: التجارب.
1: يعني ممكن في البداية وخزت الإبر أو السقيات توجعه بس
2: فعلا.
1: مع ذلك زيارته المستمرة للمستشفى تبدأ المسألة تكون عنده عادية يعني.
2: أيوة ترى هي شيء طبيعي يا أستاذ عدنان، هذا من إنسانيتنا وهذا من بشريتنا، إنه الإنسان أي ألم يصيبه في البداية رح يكون مؤلم بشكل كبير.
1: نعم.
2: المرض رح يكون بشكل كبير. أنا ما يعني أقول إني أنا ليه كيف كذا جاني هذا المرض مع إني أنا إنسان رياضي وأعمل كذا وأعمل ليش سبحان الله. لكن من يبدأ مثلا العلاج وخطة علاجه ويصير إنه الموضوع ما بهذيك الحجم الكبير اللي كان ماخذه في البداية، إنه لحد ما ياخذ علاجه تكون أموره أفضل وخلاص يتأقلم مع الوضع. الإنسان اللي يتأقلم مع الظروف المحيطة فيه يكون هذا إنسان عنده مرونة، عنده مرونة وتكيف مع الظروف اللي تصيبه. فالمفروض عشان يكون عندنا مرونة ويكون عندنا كيف القدرة على التكيف على كل الظروف اللي تحصل معانا، ما أكون إني أنا أقاومها بحيث إن أنا أقاومها راح أنكسر، هي ما راح تنكسر أنا اللي راح أنكسر. عشان كذا أنا لازم أتكيف مع الظروف الموجودة حوالي مرض، أتكيف مع هذا المرض، طريقة العلاج اللي أنا أخذه، وفي نفس الوقت يذكر أنه سبحان الله دائما الإنسان يعني مبتلى، يعزز كذا من نفسه وقدرته أنه يقاوم كيف يعني ممكن يتأقلم مع هذا الوضع الحالي اللي هو فيه.
1: واضح. طيب أنا عندي سؤال، يعني ممكن الكثير الآن من الأشخاص وتحت المتغيرات مثل ما ذكرتي في بداية حديثك أستاذة خديجة، قد أيضا تكون هناك كلمات مؤذية للمشاعر، مؤذية لصبر الإنسان، قد يستمع أيضا من رفقاء دربه في الحياة كلمات عكسية وأمامه مثلا يجاملوه فيقول لك أنا صابر أنا متحمل لهذه المعزة أو لهذه المشاعر أو لهذه العلاقة. هذا الصبر وهذا النوع من الصبر كيف ممكن الإنسان يحط له حدود ويبدأ أيضا عشان ما ينهار ويتجه إلى منحنى آخر وهو منحنى الوسوسة أو عدم القوة مع النفس، ينكسر سريعا ويبدأ أيضا يعود نفسه مثل ما ذكرتي سلوكيا، كيف ممكن يتحمل هذا الأذى أو ما يقال عنه خلف ظهره؟
2: الجملة الأخيرة اللي أنت قلتها أستاذي، ما يقال عنه خلف ظهره. فدائما اللي يقال عني خلف ظهري، هذا الإنسان لو كان عنده أصلا القوة والقدرة أن يجي أمامي ويقول هذا الكلام، راح أنا فعلا راح أحس أنه أقدر أواجه، لكن هو ما قادر أصلا يواجهني. فإذا هو هذا الشخص ما قادر يواجهني وجالس يتكلم كلام من وراء ظهري، فهو وراء ظهري مش أمامي. لكن لو كان أمامي وقال لي هذا الكلام، أنا بعد أعرف كيف أن أنا أرد عليه. علشان كذا يا أستاذ عدنان، إحنا لازم نتعلم كيف تكون علاقتنا مع أنفسنا أولا وليس مع الآخرين. أيوة علاقتي مع الآخرين.
1: وما نحط مصطلح الصبر يعني في
2: أيوة
1: في هذه المسألة.
2: أيوة الصبر له حدود.
1: نعم.
2: يعني إحنا دائما سبحان الله ديننا دين وسطية.
1: نعم.
2: يعني ما مش دائما أكون طيب وأقول أنا أصبر وأصبر وأتحمل وأصبر، لا أصبر والصبر نفس الشيء له حدود.
1: نعم.
2: مثلا إذا أشخاص يعني يقولوا لي كلام سيء سواء أمامي أو من ظهري، أنا من ظهري ما جاني، ما رح أناقشه، ما جاني، ما جا واجهني وكلمني، أتكلم من وراء ظهري لأنه هو أصلاً وراي أنا في الأمام.
1: نعم.
2: لكن جاء وقال لي أمامي كلام مثلاً أساء لي وتعبني نفسياً، أنا لازم أعطي يعني في حاجة اسمها فن الردود.
1: نعم.
2: في فن الردود، وبعد مش فن الردود فقط، فن إنه هذا الشخص مستحيل إنه مرة ثانية يتجرأ إنه يقول لك هذه الكلمة أمامك، مستحيل.
1: هل محتاجين فن الردود لتكون من المسؤوليات اللي نتعامل فيها في الحياة؟
2: محتاجين بشكل كبير يا أستاذ عدنان، لأنه في ناس سبحان الله يعني كثير يحبوا انهم يحرجوا الاخرين.
1: نعم.
2: مو بس يعني لما يكونوا هم مع بعض، لا، لما يكون امام الاخرين يبي يقللوا من قيمتهم. هذا سبحان الله يعني كذا، يعني يقولوا انه انا طبيعتي كذا. يعني طيب انت طبيعتك كذا، انا مضطر اني انا اتحملك؟ لا، ما مضطر اني انا اتحملك.
1: نعم. وقل انا صابر على هذا الاذى.
2: ايوه، وانا اصابر عليك، وصابر انك انت مثلا تحرجني امام الملأ وتتكلم عني امام الملأ وانا موجود وما كاني. كان هذا الانسان هذا عاد استاذ عدنان، هنا احنا ندخل في موضوع الكرامه.
1: نعم.
2: ايوه، الله سبحانه وتعالى شيء ما رضاه حالنا احنا، ان ما في انسان تنهان كرامته امامه ويسكت. لا، طب هذا ما يسمعك صبر استاذي.
1: نعم.
2: هذا ما يسمع، هذا يسمى اني انا كيف اعرف ارد على هذول الاشخاص، كيف اعرف ارد على هذا الشخص وانه مستحيل بحياته مره ثانيه يتعامل معي بهذا الاسلوب. في حاجه اسمها فن الردود. لكن لما احد يقول لك كلمه لا ترد عليه على طول، تاخذ كذا صمت قاتل. هذا الصمت القاتل يقتل الشخص اللي قال لك هذيك الجمله او الكلمه اللي جرحتك، وتنظر له نظره ولا تشيل عينك عنه، لا تشيل عينك عنه حتى لو ما تتكلم.
1: نعم.
2: صمتك والله بتعطى رساله.
1: نعم.
2: تشوفه انه هو راح يرتبك وراح يحس عمره انه كانه يعني هو اللي رميت انت الكره في ملعبه، وهو اللي انحرج، وهو اللي الاشخاص راح ينظروا له نظره، راح يشوفوا عليك ويشوفوا عليه انت ما رديت عليه، بس عيونك وصمتك هو اللي رد عليه.
1: نعم.
2: بعض الاشخاص هذا التكنيك اللي انا دائما اعلمه يعني متدربين للجمعي يفيد، والله يفيد. فمره ثانيه مستحيل انه يكررها، مستحيل.
1: جميل. طيب، لأن تعرفي صار يعني في كذا خلط بين المسؤولية والصبر. لا، تحمل هذه المسؤولية وتكون عندك مسؤولية ردود الفعل والرد أيضا المناسب، وأن تكون عندك طاقة من الصبر ولكن بحدود، لأن الحياة متغيرة يعني بكل ألوانها. طيب، كيف
2: شيء مثل ما قلت لك لازم تكون عندك إدارة مشاعرك وكيف تضبط نفسك. نفس الشيء أنت لما أساس أنه أنت ما تحرق نفسك أمام الآخرين والإحراج للشخص هذاك، فهذا يعني في الصبر دائما صحيح صبر، بس للصبر حدود مع بعض الأشخاص.
1: جميل. كيف يوازن القائد المسؤول بين صبره على تطوير موظفينه وبين مسؤولياته في تحقيق أهداف العمل بشكل عام؟
2: حلو، جميل. القائد الناجح هو الشخص اللي يفكر تفكير حقيقي كيف يطور من موظفين اللي موجودين عنده يعني في العمل. كيف يوفر لهم أساليب التعليم المناسبة، التطوير المناسبة، ومع وضع مؤشرات يعني احنا نسميها مؤشرات الاداء.
1: نعم.
2: هذه مؤشرات واضحه، وطبعا مع عمل جدوله. ما ممكن اني انا كل الموظفين مره واحده اخليهم يتعلموا ويتطوروا. اي حلو انه، لكن مش كلهم مره واحده، يعني لازم تكون مواعيد زمنيه محدده لكل موظف. من هو الموظف اللي يستحق اني انا اخذ لهذه الدوره مثلا؟ وهذا هو القائد الناجح اللي دائما يحط في باله انه يطور من نفسه وكذلك كيف يطور من الموظفين الموجودين عنده.
1: بس لازم يعرف قدرات أيضا موظفينه أستاذ خديجة.
2: ولازم يعرف قدرات موظفينه، ولازم يعرف هذا الموظف مثلا شو الدورة المناسبة له. هو يكون عارف عن كل موظف عنده، هذا الموظف شو يريد، هذا الموظف شو يريد، أو إنه هذا الموظف شو محتاج، شو أنا محتاج إنه يطور من نفسه. لازم يكون عارف كل الموظفين عند القائد الناجح، اللي يكون عارف مداخل ومخارج كل الموظفين الموجودين عنده، وعارف نقاط القوة ونقاط الضعف لكل موظف عنده.
1: نعم. ويعزز نقاط القوة عند الموظف.
2: ويعزز من نقاط القوة ونقاط الضعف، يساعدهم بإرسالهم يعني للتعليم وللتطوير، بحيث أن هذه نقاط الضعف تصير نقاط قوة. فدائما الفريق إذا كان قوي القائد راح يكون قوي. إذا كان القائد هو الوحيد قوي والفريق عنده ضعيف، ما راح ينجح، فينا راح تغرق.
1: نعم، جميل.
2: أنا ما راح يشتغل بروحه، عشان كذا لازم يطور من المهارات والقدرات اللي موجودة عنده وعند الموظفين مع وضع مؤشرات الأداء ومواعيد زمنية لكل موظف.
1: هل الأشخاص محتاجين من يؤمنوا في طاقاتهم، في استمراريتهم، في تحملهم للمسؤولية؟ هل نحن بحاجة إلى يعني هذا الشعور أن الشخص هذا يؤمن فيني؟
2: أيوة أستاذي. شوف الأشخاص دائما أنا أحب أتكلم عن الذكاء الوجداني اللي هو الذكاء العاطفي. هذا الشخص اللي يعرف أنه في أشخاص ممكن يكونوا أكاديميا غير متميزين مثلا،
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: لكن عندهم قدرات أخرى. طيب القدرات الأخرى اللي موجودة عند هذا الشخص أنا كيف أوظفها؟ كيف أوظفها بحيث أنه هذا الشخص يستفيد والمؤسسة تستفيد وإحنا كلنا نستفيد منه؟ فدائما الذكاءات ذكاءات متعددة والقدرات متعددة. الله سبحانه وتعالى ما خلق كل إنسان، أنا خلقنا متساوين، كل واحد عنده شيء. هذا الإنسان عنده مثلا قدرة في الكتابة، خطه مثلا جميل، هذا لا، هذا مثلا عنده فن في التصوير، أو كيف أنا ممكن أدمج هذا الشيء في عملي؟ إن أنا فعلا الشخص الموجود في عندي مثلا موظف حسيت أنه عنده قدرات أو سمات قيادية، بس هو ما ظاهر نفسه، ما مظهر نفسه مثلا، يعني ما مظهر نفسه، أنا شو أعمل؟ أنا أعطيه بعض المسؤوليات اللي تحسسه أنه فعلا عنده سمات القيادية. طيب لما أنا أعطيه هذا الشيء هو راح يعزز من قيمته بنفسه، وراح يعني يفتخر بنفسه أنه أنا فعلا عندي هذا الشيء بس ما كنت عارف. في أشخاص عندهم قدرات جميلة يا أستاذ عدنان بس هما ما عارفين. وفي إحنا نسميها المنطقة العمياء في ذات جوهري، هذه المنطقة العمياء، إنه في أشخاص عندهم قدرات جميلة وعندهم يعني كثير من الأشياء الحلوة بس هم ما شايفينها، أو ممكن هم شايفينها ومتعودين خلاص عليها، ما يعتقدوا إنها شيء مميز.
1: إذا إيش السبب مثلاً إذا ما حاولوا يشوفوها؟
2: ما حاولوا يشوفوها لأنها
1: هل بسبب مثلاً مواقف أو منكسرين من شيء؟ يعني
2: أي لا، ممكن يكون لأنه خلاص تعود عليها، لأنها في حاجة اسمها نافذة جوهري. نافذة جوهري هذه فيها أربع مناطق، هذه الأربع مناطق فينا إحنا كلنا.
1: نعم.
2: أنا عندي المنطقة المفتوحة اللي أنا أعرفها والناس تعرفها، عندي المنطقة المخفية اللي في أنا في أشياء أنا أعرفها عن نفسي بس أنا أخفيتها عن الناس وأخفيتها بإرادتي، ما أريدهم يعرفوا. في عندي منطقة عمياء، المنطقة العمياء هذه اللي الناس شايفينها بس أنا ما شايفينها، يعني اسمها كده عمياء. نفس لما يقولوا لك نفس الخشم، الحين احنا الخشم على فكره ترى العينين يشوفنه بس احنا ما نشوف، ما احنا ما مدركين انه العينين هذول الاثنين يشوف الخشم اللي هو امامي. ليش؟ لاني انا تعودت عليه، فاي حاجه انا تعودت عليها ما اشوفها فتروح في المنطقه العمياء.
1: نعم
2: انا اعملها بس ما عارف انه هذا شيء مميز.
1: واضح.
2: علشان كذا يا أستاذ عدنان يسمى منطقة عمياء، فيحتاج إنه الأشخاص اللي حوالي شايفين إنه هذا النقطة فيه قدرات أو هي أشياء حلوة وجميلة إني أنا أطلعها، فأنا راح أنتبه، راح أنتبه لهذا الشيء. وصح أنا فعلا كذا بس أنا ما منتبه إني أنا كذا، فما عارف إني كذا. في أشخاص يقولك إن أنت ما شاء الله عليك يا أستاذ عدنان عندك قدرة إنك تغير الأشخاص للأفضل، تقول أستاذ عدنان أنا كذا؟ أيوة أستاذ عدنان، معقول يعني أنت ما عارف أنك عندك هذه القدرة أنك تغير الأشخاص للأفضل؟ لا ما عارف. ليش؟ لأن أستاذ عدنان كان يعني يشتغل بطبيعته، يتعامل مع الناس بطبيعته، متأقلم معاهم بطبيعته، ما كان عارف أنه هو جالس يغير فيهم شيء للأفضل.
1: نعم.
2: يعني ما حاسس هذا الشيء من اللي شافه؟ الناس اللي حواليه. عرفت كيف أستاذ عدنان؟ فهمت الحلم؟
1: واضحة الفكرة.
2: أيوة واضح. يعني لما أقول لك ليش هي منطقة عمياء؟ لأني أنا ما شايفينها في نفسي.
1: صحيح.
2: ناس شايفينها بس أنا شايفينها شيء عادي، بس الناس شايفينها شيء مميز.
1: بس في ناس ما تقول الشيء المميز.
2: كيف؟
1: يعني ما بتقول مثلا للشخص أنه والله أنت فيك هالنقاط، نقاط القوة.
2: في ناس يقولوا.
1: وفي ناس تقول يعني. صحيح.
2: أيوة في ناس تقول.
1: إنزين خلينا نتكلم عن كيف يمكن أيضا للموظف تحمل مسؤولية نموه المهني اللي تتطلب صبرا طويلا.
2: كل موظف لازم من ضمن الأهداف اللي يحطها لنفسه إنه هو يطور من نفسه. الحين في ظل الذكاء الاصطناعي. سألت سؤال لمتدربين،
1: نعم.
2: هل تعتقدوا أنه في يوم من الأيام أنه هذا الذكاء الاصطناعي راح يستبدلوكم، يستبدل وظائفكم؟ الأغلب كان يجاوب أيوة أيوة، من يعني من الأشياء اللي احنا نشوفها الحين،
1: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي،
1: نعم. نعم. نعم.
2: أيوة أيوة راح يستبدلونا أكيد، الذكاء الاصطناعي الحين صاير كذا وصاير كذا وصاير كذا. قلت لهم كلمة، قلت الذكاء الاصطناعي أصلا من اللي طوره، من اللي صنعه، من اللي عمله؟ إنسان.
1: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي صحيح يعني صاير في تطور كبير وإحنا ما نكون رجعيين، إحنا لازم نواكبه.
1: صحيح.
2: بس في أيوة، لكن في البداية من اللي صنعه، من اللي طوره؟ الإنسان. فالذكاء الاصطناعي مهما كان ما عنده خاصية اللي تسمى الإبداع، الإلهام، المشاعر، هذه ما موجودة، هذه موجودة عند الإنسان.
1: التفكير.
2: طيب. يستبدلوكم؟ أيوة راح يستبدلوكم. أيوة في وظائف راح يستبدلوكم، بس أنا أقولهم مين اللي راح يستبدل؟ الشخص اللي ما يطور من نفسه ولا يواكب التغيرات الموجودة عنده ولا يحاول إنه هو فعلا يعرف شو هذا الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن يفيدني في العمل، هذا الشخص هو اللي راح يستبدل. فالموظف لازم يعرف إنه تطويره من نفسه وتعليمه هي رحلة تراكمية،
1: وتحتاج صبر.
2: أيوة، ونتائجها مش فورية،
1: محتاجة
2: صبر. أيوة، محتاجة صبر، ومحتاجة أني أنا أتعلم، محتاجة أني أستمر لا أتوقف.
1: نعم.
2: أستمر وأطور من مهاراتي. أي مهارة جديدة تظهر أنا لازم أتعلمها، أي مهارة أنا لازم أتعلمها. الواحد لما يكون عنده مهارات مختلفة يكون على الأقل أني أنا ما رح أحتاج لأحد، ممكن أني أنا أستخدم كل المهارات الموجودة عندي وإني أنا اللي أعلم. بس حلو أنه الواحد لازم يطور من كل المهارات الموجودة عنده في التعليم. واحتفل يا أستاذ عدنان، إحنا الشيء اللي دائما في رحلتنا هذه في الحياة ننسى أنه إحنا نحتفل، إحنا لازم نحتفل ترى بالإنجازات هذه حتى لو كانت إنجازات صغيرة.
1: نعم.
2: لازم نحتفل فيها، لا تنتظر الوصول.
1: نعم.
2: لا تنتظر الوصول عشان تحتفل، احتفل دائما بالإنجازات الصغيرة لأنها تكون دافع قوي إني فعلا إني أنا أستمر. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة.
1: نعم. طيب نروح إلى شوي الأسرة، إيش الكلفة النفسية لغياب الصبر في اتخاذ القرارات المصيرية داخل الأسرة أستاذة خديجة؟
2: هو بشكل عام يعني لكل الأشخاص غياب الصبر يدفعنا يا أستاذ عدنان إنه إحنا في بعض الأحيان نتخذ قرارات متسرعة. وهذه القرارات المتسرعة قد تولد بعدين يعني إن الواحد يكون يشعر بالندم وبالذنب، ورح يزيد التوتر، ورح تزيد الخلافات، ما رح تنحل. فإحنا إذا كان ما عندنا صبر رح نتخذ كثير من أشياء في حياتنا اللي تقول في خاطرك بعدين تقول يا ريتني صبرت، يا ريتني صبرت. ممكن يعني الحين تدخلت في موضوع الأسرة، إذا كانت الأم مثلا عندها تحديات مع الزوج وعندهم عيال وعندهم بيت وعندهم حياة، إذا كانت الأم ما عندها قوة تحمل ولا عندها صبر وعندها قرارات سريعة أني أنا ما أريد مثلا أعيش معاك خلاص ما متحملة مثلا، يعني شو التبعات اللي راح تكون وراها؟ أنه راح يتم فيه انفصال، الشيء اللي احنا ما نريده يعني. انفصال. طيب انفصلوا، وبعد ما انفصلوا ما في واحد منهم فكر في العيال، ما في أحد فكر في الأطفال. الأطفال وين بيروحوا؟ بيروحوا عند الأم ولا بيروحوا مع الأب ولا وين؟ ولا بيروحوا عند الجد والجدة؟ البيت ثانيا عندهم بيت، ممكن هذا البيت يكون ملك واحد فيهم، البيت لمين راح يكون؟ ممكن يكون للزوجة أو للزوج. طيب إذا صار للزوج، الزوجة تصير بدون بيت، ترجع بيت أهلها مرة ثانية، رجعت بيت أهلها راح تعيش مع إخوانها، مع خواتها مثلا إذا عندها إخوان، إذا أمها وأبوها عايشين. فتحس كأنه بعض الأحيان يا أستاذ عدنان يجلس كده بينها وبين نفسها كأنه اللي صار في حياتي كأنه حلم وأريد أصحى منه وأريد أرجع مرة ثانية وأقول لا ما أريد الانفصال، أنا راح أصبر على هذا الرجال عشان عيالي. تخيلت بس يعني السيناريو اللي أنا الحين شرحته لك يا أستاذي.
1: نعم نعم.
2: ليش يعني الإنسان لازم يتعلم مهارة الصبر؟ ليش الإنسان لازم تكون عنده تحمل المسؤولية؟ أن تحمل المسؤولية هي اللي تخلينا أن احنا فعلا نصبر. ليش؟ لأنه ما أفكر فقط في نفسي، أفكر في الأحداث الموجودة، في الناس اللي موجودين عندي. ليش أقولك أنه لازم الواحد يتعلم مهارة اتخاذ القرار، مهارة حل المشكلات؟ لأنه ما دائما الحل في الانفصال، ممكن كان في حل موجود بس بسبب عدم الصبر والقرار السريع اللي اتخذناه صار كل هذا السيناريو.
1: نعم واضح. طيب السؤال الأخير قبل الختام، كيف نعلم أبنائنا الصبر وأيضا تحمل المسؤولية؟
2: بالنسبة للأبناء، لما إحنا نعلم أبنائنا، يعني ما أجي أقول يا ابني أنت لازم تعمل كذا وسوي كذا واتخذ هذا القرار، ولازم الأبناء خذها قاعدة أستاذ عدنان. الأبناء يشوفوا ماذا تفعل أمي، ماذا يفعل أبي. الأبناء يشوفوا الأفعال وليس الأقوال من تجارب، يعني أنا من تجربة، لأنه الحمد لله رب العالمين صاروا عيال كبار، بس يشوفوا الأفعال مش الأقوال. أنت يا ابني أعمل كذا أعمل كذا، لا ما راح يعمل، بس يشوف أمه شو تعمل، أبوه شو يعمل. هل أمه متحملة يعني؟ هل أمه إنسانة عندها مسؤولية؟ هل أبوه عنده مسؤولية؟ هل كيف علمني؟ هل خذوني معاهم خطوة بخطوة؟ لازم أبنائنا إحنا نكون حقيقة إحنا القدوة لهم.
1: نعم.
2: فهم يشوفون إحنا، الأبناء يشوفوا ماذا يفعل أبي، ماذا تفعل أمي.
1: نعم.
2: ويأخذوا بالكلام، يأخذوا بالكلام بالنصائح.
1: جميل.
2: فدائما فعلا لازم نعلمهم إنه الأطفال صبرهم قليل مش نفس الكبار. الكبار ليش صار عندهم صبر؟ طبعا من الظروف الحياة والتحديات اللي واجهوه والمسؤوليات اللي صارت عليهم، فما راح يكون الأطفال أو الأبناء صبرهم نفس الكبار.
1: نعم نعم.
2: علشان كذا هم فقط جالسين يشوفوا الأم والأب كيف يتحملوا المسؤولية وكيف هم صابرين.
1: نعم.
2: مع ذلك إحنا لازم على طول الطريق لازم نكون إحنا الموجه مش المحرك. صعب إن أنا أكون أم ولا أب محرك.
1: نعم. البعض معتبر أنه هو خلاص كأم وأب.
2: أيوة،
1: إنه
2: لأنه هذول الأبناء
1: محرك.
2: مش
1: نعم.
2: أيوة هذول الأبناء يعني مش قطعة أثاث موجودة عندي في البيت إني أنا أحركها على كيف وأحطها على كيف ألبسها على كيف، لا.
1: نعم.
2: وصرنا يعني في حقيقة في هذا الزمن وفي هذا الوقت كثير من الصعوبة إني أنا كيف أوجه ابني ولا أوجه ابنتي. إحنا لازم نكون الموجه مش المحرك لهم.
1: جميل. أنا سعيد جدا بتواصلك معنا. كلمة أخيرة توجهها للمستمعين أستاذة خديجة من خلال يعني موضوع الحلقة ومن خلال تواصلك معنا حول المسؤوليات والالتزامات وأيضا حول أيضا الفرق بين الشخص القيادي مع تحمل الصبر وأيضا تكون عنده مسؤوليات وكل هذه الأشياء وكيف ممكن تكون أيضا هي أمور سلوكية مكتسبة من خلال خبرة الحياة ومشاهدها.
2: رسالتي الأخيرة لكل المستمعين عن الصبر. الصبر هذا مش مجرد احتمال للظروف كيف يمكن تكون سلبية ولا إيجابية، لا، الصبر هو قوة داخلية تنبع من داخل الإنسان، تمنح القدرة أنه هو يتحمل المسؤوليات. وليش لازم يتحمل مسؤولياته؟ أنه لازم إحنا نستمر، أن الحياة دائما مستمرة، دائما مستمرة ودائما في تجدد. وعلشان هذا الإنسان يحقق أهدافه وطموحاته لازم تكون عنده رسالة ولازم تكون عنده رؤية. لو كان ما عنده رسالة ولا عنده رؤية فهو ما راح يعرف الطريق. وارجع لك للقصة اللي قلت لك إياها من البداية، المسؤولية هي الطريق والصبر هو الزاد، وهذول الاثنين يمشوا مع بعض. ما راح أمشي في أي طريق وأنا ما عندي زاد. فمسؤولية هي الطريق والصبر هو الزاد.
1: نعم.
2: يمشوا مع بعض.
1: جميل.
2: والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه يعني راحة نفسية ما بعدها راحة، إن الله سبحانه وتعالى هو اللي يلقي في قلوب المؤمنين الصبر.
1: جميل، سعيد جدا بتواصلك معنا أستاذة خديجة السكيتي، شكرا جزيلا على يعني كل هذه الردود وما أثريتي فيه أيضا موضوع الحلقة من خلال حديثك الجميل. نتمنى لك التوفيق وبيننا إن شاء الله تواصل ولقاءات قادمة عبر أثير إذاعة الشباب FM.
2: جزاك الله خيرا وفوق الخير جنات النعيم أستاذ عدنان، ربي يعطيك الصحة والعافية رب.
1: الله يحفظكم، تواصلين إن شاء الله على خير، شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة خديجة السكيتي ضيفة حلقتنا، وحول موضوع طبعا المسؤولية والصبر، وتحدثنا عن كثير من الجوانب الأسرية والسلوكية والفطرية اللي يكتسبها الإنسان. هي متخصصة في برنامج القيادة والتدريب، نتمنى لها التوفيق وإن شاء الله تكون معنا في موضوعات أخرى نستفيد من خلال وجودها في استوديو 5. مستمعينا، دقائق تمر بشكل سريع جدا، نروح لفاصل وراجعين لكم.

0: حياكم الله مستمعينا. الوقت يمر بشكل سريع جدا، سعيدين جدا بانضمامكم لنا ومتابعة أيضا ما تبقى من مشوار هذا المساء لبرنامج استوديو 5 عبر أثير الشباب أف أم. معنا عبد الرحمن على 2-4-6-9-8-1-5-1. يا مرحبا وسهلا عبد الرحمن.
1: يا مرحبا أستاذ عدنان، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، كيف الصحة إن شاء الله؟ طيب
1: كيف حالك عزيزي؟ طمين عليك الله يعزك.
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: بارك الله فيك، زمان ما كلمت فيك حقيقة يعني.
0: وكيف أمورك؟ زين سمعنا صوتك اليوم.
1: والله أنا أسعد لما أسمع صوتك يا أخي، بارك الله فيك، لك من طيبك ومن كرمك يا أخي.
0: كيف صحتك؟ طيب
1: بارك الله فيك، الحمد لله. اليوم لا أطيع أحد يكون وقت قصيرا حتى تبدأ معكم الدينية. اليوم تتكلم عن الصبر.
0: نعم،
1: هو الأخ عدنان حتى لا أكون مبالغ كأولي شوي درست الصبر بحدود. فما يمكن الإنسان يصبر ويصبر ويقول والله أنا أصبر وأصبر على على على على على, على هذا الشخص، أو المرأة تصبر أو الرجل يصبر، أو المرأة تصبر على زوجها، أو الرجل يصبر على زوجته، وفي النهاية يصلان إلى إلى إلى إلى لا سمح الله إلى الانفصال. فلا يمكن الإنسان يطلب طول حياته يصبر ويصنع بكل طاعة أصبروا وصابروا، والله تعالى أمرنا بالصبر، لكن الصبر هذا لابد أن يضع له حل وأن يضع له حلول، وكل شيء له حل. نعم. أما أنا أقول لك والله أصبر وأصبر، هذا الصبر سيظل معاي إلى إلى إلى إلى ما له نهاية. فما يمكن، أو مثلا الطالب يصبر على لا سمح الله قد يكون يحصل أذى من المعلم ولم يخبر ولم يبلغ والديه، فيقول الله أنا بصبر، أخاف أبي يضربني، أو مثلا البنت، أو أخاف أمي تؤنبني، أو كل ما يبغيهم، فلا يمكن أصبر. فالإنسان لابد هنا أن يضع حلول للصبر. كذلك المعلم عليه أيضا أن يصبر على أبناء الطلبة، ولكن في نفس الوقت عليه أن يبلغ ولي أمر الطالب، لأنه هذا يتعلق بمسؤولية ابنه.
0: نعم.
1: فالصبر له حدود، فلا يمكن أن أصبر على شيء على شيء على شيء ما.
0: وهذا السبب نحن سألنا يعني حول موضوع المسؤولية وأيضا الصبر، وإيش الفرق؟ لأن الناس خلطت السؤالين في بعض، قالت المسؤولية هو صبر. لا، هناك من يحدد مسؤولياته مع الصبر ويحاول أن تكون عنده حدود، وأيضا يعني كل شيء واضح بالنسبة له وممكن يصبر، ولكن ما في مسؤولية وما في في النهاية يعني ردود فعل، فهي ممكن اللي تسبب أيضا الخلافات بشكل كبير جدا.
1: المسؤولية لازم يصبر، لأنه كلف حول هذا الشيء، ولا يجب عليه أن يكون يصبر عليها على هذا الشيء. لكن في أشياء أخرى المتعلقة بمثل بأشخاص ما، أو سواء في البيت أو في الأسرة أو لدى أو الطالب، الطالب يصبر على المدرس، نعم، لكن ليس بالصبر الذي يجعله يكون نوعا ما ضعيف.
0: نعم، واضح.
1: نعم، أنا ما أقول لك المسؤول لابد أن يتحملها، فهو مسؤول.
0: نعم، يعني أن تكون مسؤوليات واضحة يعني بين الطرفين.
1: يكون مسؤوليات واضحة.
0: نعم.
1: وبالتالي عليه هو ما دام كلف بعمل ما عليه أن ينجزه، لأن مسؤول عن هذا العمل هو.
0: نعم.
1: إذا إذا إذا إذا ما إذا لم ينجزه هو، من ينجزه؟ نعم، يقول والله بكلف زميلي. طيب هذا زميلك أيضا لديه مسؤولية أخرى، لديه مسؤولية عن عن عن عن وظيفة، عن عمل ما.
0: نعم، واضح.
1: فعلى الإنسان نعم أن لا يعني يخلق بين المسؤولية والصبر. نعم، يصبر على على على على, على, على ذا. والرسول أمرنا تحمل، الرسول تحمل الصبر من إذا قوم من إذا قريش. في النهاية قال ما تظنوني فاعل بكم؟ قال خيرا أخي كريم وابن أخي كريم.
0: نعم، واضح.
1: فاصبر على أذاهم إلى أن وصل الدعوة الإسلامية إلى أبعد إلى العالم الإسلامي والعالم حتى الغير الإسلامي.
0: نعم، واضح عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، يسعدك ربي. شكرا لتواصلك معنا. مجموعة من الرسائل حقيقة، سعيدين جدا أيضا بتفاعل المستمعين على 724-42-009 على كل واحد من الأشخاص إن كان الزوج والزوجة أن يتحمل مسؤوليات واضحة، وأن تكون هذه المسؤوليات بين الطرفين واضحة، وبعد ذلك نقول للصبر حدود. لكن إذا الواحد ما متحمل مسؤولياته ويقول لك أنا صابر، وياخذ كلمة الصبر كحلقة لتفرقة بينهم، أو أنه هو صابر على أذى الطرف الآخر، فأنا أعتقد أنه ما نحطها ضمن السيناريوهات الأسرية. عليكم تحطوا خطة واضحة في حياتكم اليومية. وكل التوفيق لكل المتزوجين. أبو محمد شكرا جزيلا على رسالتك. معنا اتصال، طيب نروح لاتصال قبل أن نروح لهذا الخبر أيضا. 2-4-6-9-8-1-5-1. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أستاذ عدنان، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير.
2: عيدك مبارك، كل عام بخير
0: وأنت بصحة وسلامة.
2: إياك الله. معك علي درويش البلوشي.
0: كيف حالك يا علي، عساك بخير؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: كيف صحتك طيب؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يلا نروح إلى سوالفنا، ولا بتتكلم عن الموضوع الحلقة؟
2: أنا بتكلم عن الموضوع بخصوص المسؤولية. يعني المسؤولية لازم أنك أنت تتحمل المسؤولية، سواء في العمل ولا أسريا ولا حياتيا لازم. ولكن بخصوص الصبر، ترى في صبر إيجابي وفي صبر سلبي. فالصبر الإيجابي أنك تصبر على أولادك وعلى أسرتك لما يكونوا قويين ويكونوا في مؤهلات ويكونوا في وظائف، وتصبر على أصدقائك. وفي صبر يعني سلبي في اللي هو اللي في أذيتك ومؤذي
0: ويستنزف طاقتك.
2: أيوة، هذا لازم أنت لازم تتخلص منه بأسرع ما يمكن. يعني الصبر السلبي هذا لازم تتخلص، يعني وتسوي يعني يكون عندك صبر إيجابي.
0: نعم،
2: فدائما يعني الأصل الصبر الإيجابي هذا اللي فيه يعني في سعادة لك، في يعني في توفيق، في لابنائك، لمجتمعك، لمن حواليك تسعدهم. يعني فهذا الصبر تصبر حتى من بعض الكلام، من في بعض الكلمات. ولكن يعني الأشياء السلبية، يعني مثلا بتجلس مع مجموعة أشخاص، هذه المجموعة تجلس معها يعني نقول يعني طوال المساء ولا طوال جلستك أنت، هذه الجلسة يعني سلبية، ما فيها فائدة، ما في منفعة، ما تستفيد حاجة.
0: نعم، واضح.
2: إيه، فلازم تتجنب الأشياء. يعني شو اسمه؟
0: إنزين، عندي سؤال لك يا علي. يعني إذا نعم، كل واحد عرف مسؤولياته ممكن نعم أيضا يعني يحدد صبره.
2: شيء أكيد. يعني الحين أنت لما تكون مسؤول سواء أسريا ولا مسؤول اجتماعيا ولا مسؤول، يعني لازم تكون عندك صبر، لازم يكون عندك صبر. إنه هو هذا صبر إيجابي، يعني ما إنه سلبي.
0: نعم،
2: هذا إيجابي، صبر هذا إيجابي، إنه في نهايته منفعة عامة، منفعة لك، منفعة للمؤسسة، منفعة للمجتمع، منفعة يعني لمن حواليك. فهذا صبر اجتماع مفيد، يعني إيجابي. يعني
0: جميل.
2: ولكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الصبر السلبي، مثلا أنت تضحي تضحي تضحي حال الأشياء، وآخر شيء تكتشفها أن ضرتك أنت نفسيا واستنزفتك وأذتك، يعني وخذت عليك وقت وجهد ومجهود وهذا الأشياء، وآخر شيء يعني طلعت يعني مجهد يعني تعبان.
0: نعم، وبدون نتيجة.
2: أيوة، وتقيم أنت، لازم أنت في حياتك تقيم، يعني تقيم الأشياء الإيجابية
0: وتوازن بين المسؤوليات والصبر.
2: أيوة، والأشياء النافعة، أي شيء أنت نافع لك ونافع لمن حواليك ونافع لمجتمعك ولأسرتك وللدوام في العمل وكذا، هذا إيجابي نافع. حتى أنت ممكن أنت تصبر لمنفعة الآخرين، مثل الحين أولادك أولادك أنت تصبر عليهم، تدرسهم وتأهلهم وتصرف عليهم وكذا. الهدف إيش؟ إنه ينفعوا مجتمعهم وينفعوا بطنهم وينفعوك أنت وينفعوا الناس وينفعوا ذا، فتشوف فرحة عظيمة قدام عينك أنت لما تشوف ولدك ولا بنتك أنها منتجة في المجتمع ونافعة في البيت ونافعة عندها سيارتها ونافعة من أهل زوجها ونافعة هذا الشيء مبهج، يعني يسوي لك بهجة وسرور وفرح.
0: نعم صحيح،
2: ايوه فكذا يعني
0: صحيح علي. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك يا رب.
2: رحم الله والديك.
0: الله يحفظك، شكرا.
2: رحم الله والديك. احسنت.
0: شكرا جزيلا لبدر من الفجيره، يبعث سلام لعلي البلوشي، وان شاء الله تكون على السمع يا علي. نحن الان يعني انتهينا من مكالمه علي، يا رب اجعلنا من الصابرين، اللهم امين. شكرا لسليمان بن سعيد العاصمي. بروح لهذا الخبر قبل

0: وسلسلة الألعاب الشهيرة التي تحولت إلى واحدة من أنجح العلامات السينمائية في السنوات الأخيرة. سمعوا هذا يذكرني أنا، لأنه هو يعني ربى أجيال سوبر ماريو. كانت هي أول الألعاب اللي منتشرة يعني لجيل الثمانين، وأيضا الألعاب اللي كانت موجودة الإلكترونية. الفيلم الذي جاء بتعاون مع شركات السينما واصل حصاد النجاحات منذ انطلاقة عرضه في صالات السينما، حيث فرض هيمنته على شباك التذاكر العالمية في أسبوعه الأول، واستمر في صدارة الإيرادات لثلاثة أسابيع متتالية قبل أن يواصل مسيرة القوية حتى بلغ هذا الإنجاز التاريخي في أسبوعه العاشر. لازال الفيلم معروض في صالات العرض السينمائية وفقا لبيانات الإيرادات التي حققها الفيلم، ويعد هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها أفلام ماريو خلال السنوات الأخيرة، إذا تجاوزت الإيرادات الإجمالية لأفلام السلسلة حاجز ملياري دولار عالميا، ما عزز مكانتها كإحدى أقوى سلاسل الرسوم المتحركة المقتبسة من ألعاب الفيديو. وتدور أحداث الفيلم في عالم يعني كوني واسع، حيث ينطلق ماريو ورفاقه في رحلة مليئة بالمخاطر عبر الكواكب المختلفة من أجل إنقاذ عدد من الممالك المهددة بالدمار، وخلال مغامرته يواجه أعداء وتحديات أيضا متزايدة الخطورة تهدد استقرار المجرة الكونية، في حبكة تجمع بين الإثارة والكوميديا والمشاهد البصرية المبهرة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. لا زال الفيلم معروض في صالات العرض السينمائية مع استمرار عرضه في عدد من الأسواق العالمية. يتوقع مراقبون الأفلام السينمائية أن يواصل الفيلم إضافة المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام أرقام قياسية جديدة ويمنح السلسلة دفعة إضافية نحو ترسيخ هيمنتها على عالم أفلام الألعاب والرسوم المتحركة. يعني في أفلام تتصدر إيرادات الفن السابع، وأفلام يعني لا زالت تحاول أن تكون في صدارة الأفلام السينمائية، لكن أعتقد مع فترة فصل الصيف وأجيال مختلفة يعني كانوا يلعبوا هذه الألعاب الإلكترونية وتحديدا للعبة سوبر ماريو، فمن كذا الفيلم سيحقق نجاحات وسيتابع الكثير من الأبناء أيضا في المرحلة المقبلة مع إجازة فصل الصيف والإجازة الصيفية، ويتابعوا هذه السلسلة من فيلم سوبر ماريو في صالات السينما.
1: Everyone out of here. Go, go, go!

0: demand that you release my father.
1: Over my dead body.
0: Fine with me.
2: تحية لكم جميعا، شكرا لكل الرسائل الواردة من المستمعين والمشاركات في حلقة اليوم. بإذن الله نلتقي في الأيام المقبلة بإذن الله بمحطات متجددة. غدا ستكون معكم الزميلة ندى بنت عبدالله البلوشية في طاولة استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى الملتقى في ذلك الحين والوقت بإذن الله من خلال اللقاء المتجدد بكم، سنلتقي بكل الأصدقاء بموضوعات مختلفة تتنوع بتواصلكم وتتنوع مع أفكاركم ومشاعركم، ونتمنى دائما تكونوا في أفضل اللحظات والسعادة ترافقكم في دروبكم. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا لهذا اليوم. هذه تحية بالتحديد من المخرج سيف الجرداني اللي بعث لكم السلام والتحية. ولكن قبل الختام أوجه تحية لأحمد أبو صهيب محمد، شكرا لك يا أحمد المزيدي، والله يحفظ لك صهيب ومحمد، شكرا على التواصل والإطراء الطيب، وشكرا لكل من شاركنا ولكل المشتركين أيضا على رقم الواتساب أو المشاركات الواردة على رقم البرنامج. إلى الملتقى وإلى لقاء قريب بإذن الله. سيف الجرداني عد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
4: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
3: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
5: صباح المدارس،
3: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
6: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.
7: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
8: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول.

عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: شيل يا دويل العمر شيل شيل يا دويل العمر شيل شيل البطولة شيل شيل البطولة شيل شيل الذهب شيل شيل الحمر شيل
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً. الشعر قافلة الشعور يمضي بنا كشعاع نور متخطياً كل العصور فانظر ملياً للسطور فبها مفاتيح الأمور وهنا ميادين الصقور وهنا ميادين الصقور برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي ميادين الشعر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً. هذا الصباح لأجل عمان عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. هذا البرنامج الحواري الشعري الذي يمتد بكم طوال ساعتين من الثامنة حتى العاشرة اللتين هما عمر البرنامج، وأصحابكم فيه أنا أخوكم محدثكم عبد الحليم الداعي، إعدادا وتقديما فيما يخرجه لنا الليلة الأخ العزيز المبدع المخرج المنتصر بالله العامري، وتشرف عليه الأستاذ عفراء اليحيائي. وكما عودناكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب، فإن كل حلقة من حلقات برنامج ميادين الشعر تحمل في طياتها تجربة شعرية جديدة، نحاول معا أن نسبر أخوارها وأن نبحر في محيطاتها. اليوم أمسيتنا الحوارية الشعرية سيكون بطلها ونجمها من شمال الباطنة، تحديدا من ولاية المصنعة، شاعر من ولاية الخابورة، الشاعر بدر بن سالم السناني. يعني بدر غني عن التعريف، له إنجازات كثيرة في مهرجانات الشعر، حيث شارك مهرجان الشعر العماني في 2025 وكان من ضمن 10 شعراء الفائزين في المهرجان، كما كان له حضور في مسابقة الأندية للإبداع الثقافي في 2025، حصل على المركز الأول على مستوى محافظة شمال الباطنة، كما كان له أثر أيضا ذات الأثر في الملتقى الطلابي 20 في سنة 2023، حيث حاز على المركز الأول في مسابقة الشعر النبطي على مستوى جامعات التقنية بالسلطنة، كما أن ضيف البرنامج حاز أيضا على المركز الأول في المرحلة الأولى على مستوى النادي في ولاية المصنع. من هنا تسرب لي الوهم أنه من ولاية المصنع والتي هي مسابقة الأندية للإبداع الثقافي التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحاز أيضا على المركز الأول والمركز الثالث أيضا على مستوى السلطنة في مسابقة الملتقى الأدبي والفني 26. شاعرنا تجربة رائعة وثرية، نتمنى اليوم أن نخرج وإياه بحلقة تليق بذائقتكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب. دعونا بداية نرحب بضيف البرنامج الشاعر بدر بن سالم السناني. أهلا وسهلا بك بدر.
3: أهلا وسهلا بك الأخ الشاعر الصديق والجار عبد الحليم البداعي. حقيقة أول شيء أشكرك على الاستضافة الطيبة في هذا البرنامج الطيب، ونأمل بإذن الله أن نقدم شيء طيب يليق بمسامعكم أنت وطاقم العمل والمستمعين بإذن الله تعالى.
2: بدر، يعني محورنا الأول سيكون حول البدايات وتكوين الموهبة. كثير من التجارب الشعرية تبدأ من لحظة إعجاب عابرة مثلا بنص أو إعجاب مثلا بشاعر، لكنها لا تلبث أن تتحول هذه لحظة الإعجاب إلى شغف دائم يقود صاحبه إلى عالم مختلف تماما. كيف كانت البدايات الأولى لبدر السناني مع الشعر؟ متى أدرك بدر السناني أن علاقته بالكلمة تتجاوز حدود الهواية؟
3: نعم، طبعا بدأ عندي شعور الانجذاب للكلمة وللحرف وللموسيقى من مرحلة مبكرة، تقريبا كانت في 2015 في مرحلة الإعدادية ذلك الوقت، وكنت أكتب على الأوزان الفنون الشعبية اللي هي فن الشلة، واستخدم الوزن باللحن مش بالتقطيع العروضي، لكوني كنت مبتدئ، وأيضا لأن هذا اللون يلامسنا كثير ونحن نستخدمه في حياتنا اليومية في الجلسات السمر وإلى آخره في ذلك الوقت. ومن هنا بدأت الانطلاقة إلى المرحلة الجامعية، طبعا تغير نوعا ما اللون الشعري أو خلينا نقول المسار الشعري.
2: نعم. بدر، يعني كيف الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في عمر مبكر غالبا ما يكون خلفها مخزون طويل من المحاولات والتجارب والتعلم؟ إذا عدنا بك إلى السنوات التي تذكرها قبل قليل، سنوات الدراسة الأولى، ما المواقف أو المؤثرات التي ساهمت في تشكيل الذائقة الشعرية لبدر السناني؟
3: والله تقريبا أكثر حاجة شكلت ذائقة الشعرية هي نمط الحياة اللي كنت أعيشها في ذلك الوقت، يعني البيئة التي نشأت فيها منذ سن طبعا مبكر، كنت قريب من خلينا نقول المجالس الشعرية من كبار السن، كان كلامهم أساسا اليومي عبارة عن شعر، عبارة عن نثر، عبارة عن الشعر مقفى وموزون يعني في ذلك الوقت. وكنت أيضا أحرص على الاستماع الجيد، فكنت أتعلم منهم حتى قبل لا أفكر بكتابة أو قبل لا أبدي أساسا في كتابة الشعر.
2: نعم.
3: يعني بشكل عام نمط الحياة ذلك الوقت، من هنا بدأت التشكل الذائقة الشعرية.
2: بدر، من النص الأول الذي ستعطر به أجواء هذا المساء؟ ماذا اخترت لنا كأول نص؟
3: والله أنا ببدأ بنص وطني كتبته للعماني البدوي الحضري الريفي الجبلي العماني فحسب. عنوان النص: حيا على السلام وانا مصري شواط البحر، لود شداشة الصحراء وانا مصري شواط البحر، لود شداشة الصحراء معي من سفني الهوري هنا وهناك خوارة، أجيك وصوتي الهمبل وعقفة تتبع المسرى، وروح بطبلي وفن المديم وروح بحارة، وإذا مقيالي فعلوة مبيت الليلة في حدرة، لهجتي بين قاف وقاف والحارة هي الحارة، وذول أخوالي مسندم عمامي ظفارنا الخضرة، شمال جنوب شرق وغرب بيتي كبره جداره، وذول أخوالي مسندم عمامي ظفارنا الخضرة، لهجتي بين قاف وقاف والحارة هي الحارة، أنا عماني وذا وجهي تفرس جبهته وقرى، تشوف هنا الرسول ومن هنا ابن العاص وأخباره، هنا جيفر هنا عبدو هنا أيضا تجي ذكرى شهادة أبو بكر فيني وتقديره وإيثاره، وأنا ذاك الذي طيبه جعل كل القلوب أسرى محبته وجعلها تحن له وتكون زواره، وأنا ذاك الذي يمناه تجهل عنها اليسرى كريم وقهوته توصل إلى خطار خطاره، وأنا ذاك الذي يمناه تجهل عنها اليسرى كريم وقهوته توصل إلى خطار خطاره، وأنا ذاك الذي ساكت لو أني بينهم لدرى إذا كان الكلام يقلل الرجال مقداره، وأنا ذاك الذي ساكت لو أني بينهم لدرى إذا كان الكلام يقلل الرجال مقداره، وأنا ذاك الذي ليله يمر وتعتمي القمرة وهو تكرم يديه مدها خلسة على جاره، حصيري
4: ما يفرق بين من أفقر ومن أثرى، كثر ما هو يفرق بين من شيب الشعر زاره، حمامات السلام الطير تنقل عني البشرى، مسامح لو نفوس الغير لي بالسوء أماره، تخيرني وانا الواجد خياراتي، او الاحرى انا ذاك الكثير اللي يتخير فيه واختاره، انا مصري شواط البحر لو دشداشه الصحراء، معي من سفني الهوري هنا وهناك خواره. سلامتكم.
2: الله الله، صح لسانك شاعرنا بدر،
4: صح الله بدنك مالك سود.
2: يعني بعض الشعراء يصنعهم المكان، وبعضهم تصنعهم القراءة المتعمقة،
4: نعم،
2: والانتقائية، وآخرون تصنعهم التجارب الإنسانية المبكرة. من أين يستمد بدر السناني استمد بدر السناني ملامح صوته الشعري الخاص؟
4: والله حقيقة أنه الصوت الشعري يتشكل من مجموعة من العناصر المتداخلة في بعضها البعض. يعني خلينا نقول خليط بين البيئة اللي عاش فيها، بين التجربة اللي مر فيها في حياته، أيضا من القراءات اللي رافقته خلال سنواته، سنوات تجربته الشعرية، ويأتي أخيرا أنه اختزل هذا المخزون كله اللي مر عليه واللي جمعه لصناعة صوت شعري خاص لنفسه ويظهر به للناس.
2: متابعيك أيضا يطمعون بنص آخر بدر، كذا نص ما أعرف، كنت حر لكن هم يبون عاطفي.
4: ولا يهمك، حاضرين.
2: إيش بتسمعنا الحين؟
4: بسمعك نص بعنوان إلا وردتين وقهوتين وكوت. هذا النص طبعا متأهل في مسابقة الأندية الشبابية في 25 على مستوى السلطنة. تساقط من فم المليان صوتي، وانتثر لي نوت، وزفره في وجه قنديل، طفت لي وجه قنديل، رجع قابيل في صحوة بعد طعنه ودم وموت، ولكن ما رجع رغم التأسف والندم هابيل، رجع قابيل في صحوة بعد طعنه ودم وموت، ولكن ما رجع رغم التأسف والندم هابيل. كثير أحيان أقسى من طعان السيف طعنت صوت، وكثير أحيان من واجد يدين أصدق يد المنديل، على آسف مشاعرنا خذاها اليم والتابوت، ولا من امرأة فرعون تحملنا ولا من نيل، يمر البرد إلا وردتين وقهوتين وكوت، يمر الليل إلا أغنيات قصه تأويل، على آسف مشاعرنا عصتنا وابتلعنا الحوت، ولا تسبيح ينجينا ولا دمعة ولا ترتيل، يدور الكل في الحانوت إلا كاسة الحانوت، يطول الليل من رشفه ومن رشفه يقصر الليل، على آسف مشاعرنا زرعناها شجر وبيوت، يا حظ النازحين اللي ارتضوا عن ذلهم ترحيل، ومر العمر سيجاره تنهاد وصدر مكبوت، ومر العشق تغريبه بقايا أمنيات وويل، من اللي ياخذ بثار القلوب وينزع الطاغوت، يطهر كل راية حب من بدعة ومن تضليل، مثل ما خذ قطز جيش المغول في معركة جالوت، وشال الظلم من يرجع لظلم العاشقين يشيل. سكوتي مرن العالم، سكوت يمرن العالم، نمر العالمين سكوت، وانا منه انا ما عاد للباكر بقى تأجيل، تناثر من فم المليان صوتي وانتثر لي نوت، وصرخه في وجه قنديل، طفتني وطفل قنديل.
2: الله الله، بدر صح لسانك.
4: صح الله أبدنك وما عليك سود.
2: بدر حين يبدأ الشعر أي شعر يبدأ رحلته يكون مشغولا بالتأثر أكثر من التأثير في البداية وبالبحث أكثر من الاكتشاف. من هم الشعراء الذين وجد بدر السناني نفسه قريبا من تجاربهم في البدايات شكلوا له مصدر إلهام؟ كانت أشعارهم تمثل خارطة الطريق بالنسبة إلي.
4: والله أستاذ عبد الحليم بالنسبة لي ما كانوا شعراء بقدر ما هي كانت تجربة شعرية فطرية ومدرسة تقليدية نشأنا نحن عليها. يعني أنت تنولد في بيئة ويكون هذا للشعر خلينا نقول معهم روتين يومي، تكلموا الشعر، أمسياتهم شعر، حياتهم يعني أيضا في المهرجانات الشعرية ومهرجانات ركض الإبل، يعني هذا اللون يستخدموه بشكل كثير. وأساسا يعني ليش قلت لك أنا أنه مش شعراء بقدر ما هي تجربة؟ لأنه عندك اللون الشعبي، الفنون الشعبية يعني وصلتنا معظمها كأصوات كقصائد، لكن من الكاتب قديما، هذا طبعا من الكاتب بنصوص كثيرة ومقالات كثيرة ما تعرف الكاتب بالضبط من، لكن تعرف تذكر النص، وخاصة إذا كان يستخدم في مثل معين، في أمثال كثيرة على اللون الشعبي تستخدم. فهي كانت تجربة شعرية أكثر من أنها كون أكثر منها يعني شعراء.
2: نعم. بدر العزف الأول، القصيدة الأول الأولى، النزف الأول شعرا، القصيدة الأولى غالبا ما تبقى حاضرة في ذاكرة الشاعر مهما تطاولت عليه السنوات. هل ما زلت تتذكر أول نص كتبته وكيف تنظر إليه اليوم من أي زاوية؟ كخربشات كقاعدة انطلاق؟
4: حقيقة النص أذكر مطلعه، أول نص كتبته في 2014 أو 15 ذاك الوقت، وتلا بعض النصوص، لكن ربما يعني أني ما أراها نصوصا ناضجة بالتعبير الفني الحالي، لكن أيضا تظل جزء يعني لا يتجزأ من رحلة الشعرية ومن بداية الانطلاقة. حقيقة أذكر النص كان مطلعه صدفة، صدفت فرنج مزيون يمشي أظن يوب 60 سلم علي وطاف بالهون متكحل وفي حاي كذا والعين. فأنا أذكر المطلع منه لأنه كان على لون الشلة كامل، طبعا ما يحضرني الحين لكن أتذكر المطلع منه فقط.
2: عموما بدر سنعود إليك وإلى الشعر ولكن بعد فاصل
4: إن شاء الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو نجم هذه الحلقة، هذه الأمسية الحوارية الشعرية عبر أثير إذاعة الشباب، الشاعر بدر السناني. أهلا وسهلا بك بدر.
1: يا هلا ويا مسهلا أستاذنا العزيز عبد الحليم البداعي. سبحان الله، ذكرت موقف الصديق ناصر الحراسي، أوجه له تحية،
0: ونحن نوجه له تحية من هذا المنبر، كان ضيفنا في هذا الاستوديو،
1: بخصوص المشاركة اللي كانت كان موعده معاكم على أساس أنه هو كان متواصل معي أن نكون مع بعض وكذا، وصر علي، ولكن سبحان الله
0: هو لا هو أصر ناصر الحراسي يا أخي صديق ما شاء الله وفي هو أصر لي حين كانت الحلقة،
1: أنا أتمنى يكون سمعنا الحين،
0: هو أصر أن أنا يقول دائما بدر السناني معي في كل المسابقات الشعرية، هذا سبحان الله القدر دائما يجمع لي به، لذلك أريده في حلقة يعني في الحلقة مع بعض. قلت لي لا، إذا استضفتك يعني في حلقة يعني مشتركة سأظلم الاثنين، سأظلم ناصر الحراسي وبدر السناني، لذلك يعني سأجعل هناك حلقة منفردة لكليكم، ولكن الشاعر ناصر الحراسي كان يعني حريصا على أن تكون معه في نفس الحلقة. يا أخي أغبطك على هذه الصداقة وهذا الوفاء من صديقك ناصر الحراسي.
1: تحية أخرى لي ناصر الحراسي،
0: شاعر مبدع وكانت له بصمة في هذا البرنامج، ونمسي عليه بالخير أينما كان، أتمنى يكون أحيانا متابعنا.
1: والله يا ريت، أنا مخبر أنه راسل له الرابط، عسى أنه يكون مثل ما كان وفي المشاركة يكون أيضا وفي.
0: وعموما إذا فاتت متابعة الحلقة الآن في البث المباشر بإمكانه أن يتابع لاحقا في منصة عين. يعني بدر، محورنا الثاني الآن الشعر الشعبي. لماذا الشعر الشعبي بالذات؟ لماذا يعني اخترت الشعر الشعبي؟ بدر ظل عبر العقود ديوان الناس ولسان تفاصيلهم اليومية وأفراحهم وهموم سجل حياتهم اليومية، لكن ما الذي جذبك إذا هذا اللون الشعري بالذات دون غيره؟ هل كتبت الفصيح ثم يعني غادرت؟ أنا أذكر من الحوار أجريته قبل 20 عاما من في جريدة الوطن مع الشاعرة أصيلة السيري، قال بدأت في ساحة الشعر الفصيح ثم وجدت نفسي في الشعر الشعبي، على أساس أنه هذا المنبر الذي يمثلني شو يعني، وأستطيع من خلاله أن أعبر عن مكونة نفسي. هل كان الأمر بالنسبة إليك هكذا بدر؟
1: أنا نوعا ما لا، بداياتي ولا زلت على الشعر الشعبي، عندي مشاكسات وتطفل على الشعراء الفصيحة، أوجه لهم طبعا تحية وأتمنى أنهم يسامحونا أو سمعوا النصوص لما كنا في مهرجان الشعر العماني بعضها يعني، ولكن أنا كنت ولا زلت على اللون الشعبي.
0: يعني ما لقيت تشاكس غير شعراء الفصيحة، كأنك تدخل في عش الدبابير.
1: هم شوية مشاكستهم متعبة حقيقة، ولكن الشعر الشعبي طبعا جذبني لأنه اليوم هو الأقرب إلى حياة الناس، يعني أيضا هو لغة الشعر الشعبي، لغة مفهومة ويتفاعلوا طبعا معها الناس بشكل مباشر، وأيضا فيها يعني رأيي الشخصي أنه فيها مساحة أكبر للتعبير عن الذات وعن التجارب الإنسانية. وأيضا أكرر موضوع البيئة اللي نشأت فيها، كان مستخدموا هذا اللون الشعري طبعا استخدام كبير وتحفظه ويتداولوه في ذلك الوقت، ويعني كان جزء من تكويني الثقافي والوجداني والبيئي.
0: واحد الشعراء اختصرها قال لماذا الشعبي؟ قال لأنه شعبي،
1: لأنه شعبي
0: شعبي
1: ببساطة يعني. أنت اليوم نصوصك أو الأغاني اللي تسمعها ما تكون ماسك خط،
0: أيوة
1: ماسك
0: الأكثر أكثر
1: أكثرها يعني
0: من 95 إذا ما قلنا 98%
1: باللون الشعبي. أيوة. حتى الشعراء الفصيح أنفسهم، وأنا يعني أبرهن على هالكلام.
0: في تصريح
1: أيوة يعني
0: في تصريح
1: معظم الأغاني اللي سمعوها أغاني شعبية.
0: لا هذا ما ينقال لك فيها يعني، لأن هذا
1: ولكن لما يكون بينك وبينهم نقاش نوعا ما في بعض منهم فيها يعني حسهم متشددين في هالجانب.
0: عموما في بدر يعني في زمن تتعدد فيه أشكال التعبير الأدبي، لا يزال هذا الشعر الشعبي الذي تعتز به بهذا الشكل يحافظ على حضوره فعلا وتأثيره. يعني هو برأيك ما سر هذا الارتباط الذي تتحدث عنه المستمر بين الناس والقصيدة الشعبية، بس فقط لأن هي لهجتهم اليومية ولأن أغلب القصائد الأغاني هي شعبية، أم أن هناك أسباب أخرى قد تقف وراء هذا التعلق بالشعر الشعبي بذلك؟
1: بالمناسبة هو اللون الشعبي اللون قديم، قديم جدا يعني، يعني من مئات السنين ربما يكون. يعني ذاك الوقت كان الناس فعلا يتكلموا اللغة العربية الفصحى، ولكن أيضا كان في بعض القبائل ذاك الوقت تتكلم اللهجة اللي نحن الحين نسميها اللهجة الشعبية. فيعني من وجهة نظري هذا كان ولا زال ومستمر، طبعا مستحيل أنه هذا اللون ممكن أنه يمر بفترة ركود أو خلنا نقول توقف، يعني شيء شبه مستحيل، لأنه أساسا هذا روتيننا اليوم. نحن الحين أنا وأنت في هذا اللقاء استخدم هذا
0: هو اللهجة الشعبية منذ مثل ما قلت منذ منذ العصر الجاهلي، لما تتكلم عن القراءات القرآنية تعدد القراءات، مرد هذا التعدد إلى ماذا بدر؟ إلى مسألة اللهجات. لذلك أيوة مثلا لما يوم تقول في القرآن ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، هذه هاء السكت التي هي من تقريبا من تخرج من مسقط إلى يعني مسندم، وبعدين تروح تكمل ساحل الخليج كامل، هذا اللي هي هاء السكت، كتابية خالية عامية، هذا في عمان وخاصة ساحل من بركة إلى يمكن مسندم ورأس القيم أول كل هذه المناطق، هذه هاي السد من اللهجة. أيضا أنت لما تتكلم عن قيس بن يوم يقول عيناها وجيدها أي ولكن إيش قال عظم الساقي منك دقيق، فاللهجة موجودة من الأصل أيضا. حتى لذلك أنت لما تدرس اليوم كتب النحو واللغة تأتي مثلا يقولك ذو الطائية، ماذا ذو الطائية؟ يستخدمون ذو بمعنى الاسم الموصول الذي، فيقول جاءني ذو قامة يعني الذي قام، ورأيت ذو قامة يعني التي قامت، يعني عندهم الذي التي اللذان اللتان كل اسم الموصول بذو، فلذلك يسمونها ذو طائية. فاللهجات هي موجودة من منذ القدم. لكن عموما يعني بدر القصيدة لا تولد مكتملة بل تمر بمراحل، البعض يشبهها بالمخاض، مخاض الولادة العسرة بالمخاض، يعني مراحل متعددة من المخاض تأمل تعديل. كيف تبدأ القصيدة عادة لديك؟ هي تشبه فعلا المخاض الذي تحدث عنه
1: طبعا،
0: أم أن الأمر أيسر من ذلك بكثير وأن الأمر مبالغة؟
1: في شعورين كتابة القصيدة. طبعا الشاعر، أو خلينا نخصص، أنا يعني شخصيا أحاول قدر الإمكان أني يعني أتعمد أني ما أستدعي القصيدة، يعني ما أذهب للقصيدة أنت ولا أفرض نفسي عليها، أنتظرها هي اللي تفرض نفسها علي، إلا في حالات شعر يكون فيها أحيانا مجبر، إذا مثلا شارك في مسابقة معينة وكان يعني مفروض عليه بحر معين أو موضوع معين، هنا أحيانا يضطر أنه يعيش حالة من الشعور أو يتقمص حالة من الشعور، وهو اللي يبادر ويفرض نفسه على القصيدة.
0: بدر يعني عادة هناك شعراء تبدأ قصائدهم، هذا القصيد الذي تتحدث عنها الآن، بعض الشعراء تبدأ قصائدهم من فكرة وآخرون من صورة، آخرون من بيت واحد يفتح أبواب النص أمامه على مصراعيه. كيف تشكل القصيدة عند بدر السناني عادة؟ يعني أنا مثلا من دائما المطلع هو الأهم حاجة، المطلع هو مثل ما تقول مصراع الباب، أيوة هو المطلع،
1: أحيانا المطلع أيضا،
0: وأحيانا الفكرة، وأحيانا اللحن، بعض الناس كتب على لحن
1: صح يعجب بلحن معين لأغنية معينة فن معين ويكتب بناء عليها، وأحيانا سبحان الله يكون رايح الدوام أو في أي عمل كان يمر عليه مطلع يعني ولو كان شطر ولو كان ثلاث كلمات فيستفزه هذا المطلع. هنا المفروض منك انك خلاص يعني تودر كل شيء تتجه لي انت ايش في ذاتك، ايش حاس يعني، لانه هنا في هذه اللحظة هي تكون لحظة صادقة، الشاعر يكتب فيها القصيدة الخالدة يعني. أنا من وجهة نظري
0: نعم المناخ العام للنصوص الشعرية بالنسبة لبدر، يعني شوف بدر بين اللغة والإحساس والصورة الشعرية الوزن تتوزع عناصر جمال كثيرة في النصوص الشعرية. ما العنصر الذي يراهن على بدر السلاني أكثر في قصائده؟ يعني البعض يعني للأسف بين قوسين يركز على مسألة الوزن فيأتي شعره نظم، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا اللي هو مركز على الوزن. البعض أيضا يركز على الصورة الشعرية أنها تكون متفردة لكن يبالغ فيها إلى حد يذهب بها إلى إلى إلى الغموض، يجعلها
1: صورة إلى التكلف،
0: لا يجعلها لوحة فنية، خليها لوحة فنية سريالية. أيوة، ما العنصر الذي تراهن عليه أكثر في قصائدك؟ الوزن، الشعر، الصورة الشعرية، الإحساس، اللغة، ما العنصر الأكثر تركز الذي أكثر ما تركز عليه؟
1: أنا حقيقة أني أحاول أني أتناول العناصر بنسب ما أقول لك متساوية بالضبط، لكن أنها تكون قريبة من بعض، يعني ما أتناول عنصر أكثر من الثاني، يعني ما أخذ اللغة أكثر من الإحساس أو الإحساس أكثر من الصورة الشعرية. هنا بيكون عندك نوع من في يعني بيكون في النص في شيء ناقص، ما في حياة يعني. أيضا كل قصيدة لها ظروفها الخاصة طبعا، اللي تبدأ من فكرة واللي فكرة واضحة طبعا ترغب في التعبير عنها. أحيانا طبعا مثل ما ذكرت من بيت شعر يفرض نفسه ويقودك طبعا إلى بقية النص، وفي أحيانا طبعا أخرى تكون صورة أو مشهد عالق أو قصة طبعا سمعتها من صديقك أو مر فيها أحد من أقاربك أو أحد من زملائك أو أحد من أهلك. ف هنا طبعا تبدأ تتشكل عندك القصيدة باستخدام العناصر اللي ذكرتها، عنصر اللغة، عنصر الإحساس، عنصر الصورة الشعرية أيضا لازم يكون حاضر في كتابتك للنص.
0: نحن طالت يعني طغت مساحة الحوار على الشعر للأسف بدر على غير المتفق. لذلك إذا بنا إلى الشعر رأسا، إيش بتسمعنا الحين؟ عطى الأجواب نص تختار، ما الذي ستختاره لنا؟
1: بسمعكم نص وجداني ذكرتني لما مرتني كلمة مخاض في يعني بيت شعري لهالموضوع. عنوان النص: ما في الإطار تهدد صوتي الطاعن حنين وذكريات بعد ما وجهت ما في الإطار الأسئلة على صدري قبل تعبر أتتها المعجزات أمرها وحيها تشق الطريق وتدخله خذيت بوجهي المفلول أدور جهات وكانت لي شمال وكنت وردة بوصلة لقيت أول عصا للبوح طامع في النجاة لقت ما لا عصاتي ممكن أنها تقتله كفرت بكل ما آتت رسالتها وجات وأنا مؤمن وأنا من داخلي مؤمن بما هي تحمله وصرت اللي لطخ ثوب القميص بدم شات رمى يوسف وقال أن الذئب جاه وكله وصرت اللي لطخ ثوب القميص بدم شات رمى يوسف وقال أن الذئب جاه وكله كذبت كثير يا ربي تقبلني صلاة كبرت كثير يا ربي وعمري أوله مخاض أيامي البارح وهي حبلى شتات بكرها أنجبت لي قلب عاصي للوله خذتني دون لا أشعر من أحضان السبات إلى أحضان السهاد اللي عناقه أخيله فقدتك يا أنا لعبه وضحكة وغنيات سواليف القهاوي والقصص والأمثلة فقدتك يا أنا محتاج لك جوهر وذات بعد 20 وجروح وأماني مهملة فقدتك يا أنا لو كان ما هو فات مات تعالي ننفخ أرواح السنين الموغلة تعالي نطلق الدهشة ونكسر الحجيات أكون السورة وكوني معاي البسملة تعالي نفترض ما راح من ضحكات آت لو أن البعل ما يرجع لحضن الأرملة تعالي هدجي صوتي حنين وذكريات وعيشي أجوبة فيني وموتي أسئلة.
0: الله
1: بالمناسبة هذه القصيدة المتأهلة في مهرجان الشعر العماني.
0: نعم صح لسانك بدر. بدر سنعود إليك وإلى الشعر ولكن بعد كذا واقفة شوي وقف بسيط.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود بكم إلى ضيف الاستوديو فارس هذه الحلقة ونجم هذه الليلة الشاعر بدر بن سالم السناني.
1: السلام.
0: أهلا وسهلا بك مرة أخرى بدر. بدر يعني المحور الآن الثالث حول المنجزات والجوائز، ما شاء الله عليك على عمرك الصغير بين قوسين طبعا مقارنه بهم ما اقول لك ان اسمه، لكن ما شاء الله حققت يعني عدد من المنجزات وحصلت على عدد من الجوائز ومراكز. بدر، حين يحقق الشاعر الشاب حضورا لافتا في مسابقات ادبيه متعدده فان ذلك يعكس مشروعا يتجاوز حدود الموهبة وحدها. نعم. ليس الأمر فقط موهبة، وإذن هو الآن هذا جاء الموهبة جعل منها مشروعا يعمل عليه. كيف استقبلت فوزك بالمركز الأول على مستوى محافظة شمال الباطنة في مسابقة أندية للإبداع الثقافي 2025؟ طبعا لكل جائزة قصة خاصة وظروف مختلفة ترافق. نعم. ما الذكرى الأجمل المرتبطة بهذا الإنجاز؟
1: طبعا فوزي بالمركز الأول على مستوى محافظة، أو طبعا أول شيء يكون على مستوى النادي بعدين على مستوى المحافظة، حقيقة أنا تحس بنوع من الفخر، من الاعتزاز، من الفرح، لأنك يعني تحس وتعرف أنك اللي جالس تكتبه شيء ما عبث. يعني أنت ما جالس تكتب أشياء كذا مضيعة للوقت، أنت جالس توصل لقلوب الناس. الناس هذا الحاجة اللي انت قاس تكتبها يعني، وهذا الشعر ينال إعجابهم، يقدموا إطراء عليه، يمدحوا، فهنا تحس يعني بنوع من الفرح. أيضا لكل جائزة قصة خاصة وظروف مختلفة. الذكرى الأجمل المرتبطة بهذا الإنجاز طبعا هي مش سالفة التكريم، مش سالفة الدرع أو المقابل خلينا نقول المادي، بكثر ما هو بدايات الذكرى الأجمل هي تكون يعني من بدايات كتابتك للنص، اختيارك للموضوع، اختيارك للبحر، للفكرة، التسجيل، المشاركة، انتظار النتائج، الحضور في يوم إلقاء النصوص، صعودك للمنبر، إلقاء النص، سماع طبعا لجنة التحكيم، النقد يعني على على على على النص. هذا كله، هذه هي الذكرى الجميلة في الموضوع أنا بالنسبة لي، يعني مش سالفة تكريم ودرع وإلخ، هذا أشياء ثانوية، لكن الذكرى اللي ظل أنت عالقة فيك تبدأ من بداية كتابتك للنص، بداية كتابتك للنص وانتهاء بإلقائك للنص وسماعك للنقد لجنة التحكيم.
0: بدر، الوصول إلى منصات التتويج بين قوسين يمنح صاحبه الثقة بلا شك، لكنه في الوقت ذاته يحمله مسؤولية أكبر. كيف أثرت الجوائز في نظرك على تجربتك الشعرية؟ طبعا بدر كنت شاعرا واليوم أنت شاعر متوج، اليوم المسؤولية أكبر، لأن طبعا اليوم لما يجي واحد شارك في مسابقة المهرجان الشعر وفاز بالمركز الأول أو مسابقة الأندية الثقافية أو في أمير الشعراء أو شاعر المليون، اللي ثم حين يأتي إلى المنبر الآن مسؤولية أكبر، أي شيء هذا اللي فاز بالمركز الأول، فبالتالي صار أكثر يعني مراعاه لإلى يقولك أليس أصعب من الوصول إلى القمة إلا المحافظة عليه؟
1: بالضبط، تحافظ على الرتم اللي وصلت له، أيضا للمتلقي المستمع محبينك نظرتهم استماعهم لك يختلف. نعم. بعد حصولك على إنجاز معين، أنا حقيقة منحتني الجوائز ثقة أكبر في في في في تجربة الشعرية، أيضا في الوقت نفسه جعلتني أكثر حرصا على تطوير أدواتي الشعرية، تنوع في المدارس، أيضا عدم يعني الاكتفاء أو خلينا نقول عدم الغرور بالمستوى أو باللي حققته. يعني كل إنجاز يرفع سقف التوقعات، يجعل المسؤولية طبعا أكبر. لذلك يعني أصبحت أني أنظر إلى كل نص جديد باعتبار أيضا خطوة، أو أن المفروض تكون خطوة أفضل مما يعني خطوة جديدة أفضل من الخطوة اللي مرت. فهنا يكون نوع من الحرص، نوع من الانتباه، نوع من اختيار المفردة، اختيار البحر، أفكارك، صورك الشعرية، لأنك خلاص أنت هنا تحس أنك يعني نوعا ما عندك جمهور نوعا ما مختلف عن الجمهور السابق لما كنت في البدايات. هنا جمهورك في نقاد، في أدباء، في شعراء يعني قدامى يتابعوك ويستمعوا لك.
0: طبعا أنت، أنا برجع لك، برجع سنتين ورا. أنت يعني نحن تكلمنا عن فوزك بالمركز الأول على مستوى محافظة شمال الباطنة مسابقة الأندية الإبداع الثقافي 2025، لكن قبلها بعامين بدر حصلت أيضا على المركز الأول في مسابقة الأندية للإبداع الثقافي في 23.
1: نعم،
0: وكذلك طبعا هذا حصولك على المركز الأول أيضا من شأنه يؤكد استمرارية الحضور لا كونه مجرد نجاح عابر. لكن ما الفارق بين بدر السناني الشعر في 23 25 واليوم بعد هذه الإنجازات؟ الذي تغير فيه؟
1: والله اليوم طبعا أشعر أنه تجربتي الشعرية صارت يعني الفرق بيني وبين 23 طبعا أنه تجربة صارت أكثر نضج، يعني أكثر وعي. طبعا أيضا ليش؟ لأنه المشاركات بين السنة اللي ذكرتها والحين طبعا المشاركات صارت أكثر، الاحتكاك بالتجارب المختلفة أيضا منحتني طبعا فهم أعمق، ممكن خلينا نسميه للشعر، للكلمة، أيضا جعلتني أكثر إدراكا لما أقدمه من خلال نصوصي اللي يعني أكتبها الحين. وبالمناسبة كانت مشاركتي في المسابقة هذه اللي هي كان في نزوة، في منح اللي هو في المتحف، حقيقة كانت مسابقة خلينا نقول فريدة من نوعها بحكم الشعراء اللي تعرفت عليهم هناك. وسبحان الله الشاعر الصديق يكون يعني بالنسبة لي أنا يظل معك إلى سنوات قدام.
0: هو يعني بدر أيضا هي المسألة في الملتقيات والمسابقات والمهرجانات لا يعني لا تتعلق فقط بالمراكز الأولى، هناك ما هو أعمق. الملتقيات الأدبية غالبا ما تتيح للشاعر مثل ما قلت فرصة الاحتكاك بتجارب مختلفة. ما الذي أضافه لك للملتقى الأدبي وهذه الملتقيات بشكل عام التي حققت فيه المراكز، ما الذي أضافت لك على مستوى الشخصي اللي هنا اليوم؟
1: نعم.
0: أنت ما بس المراكز، هناك شعراء مختلفو المدارس، المشارب، التوجهات، تحتك فيهم على مدى أيام في الفندق، في قاعة المهرجان نفسه، في المدرج، هناك أشياء كثيرة تحدثنا عنها في ما يخص المسابقة والملتقيات.
1: نعم. طبعا أنت ذكرت الملتقى الأدبي الطلابي، أنا شاركت في مسابقتين اللي هو الملتقى الأدبي الطلابي حصلت المركز الأول، وشاركت الملتقى الأدبي والفني 26 اللي كان بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وحقيقة كانت مسابقة فريدة من نوعها لأنه كان في التنافس قوي يعني من ناحية الشروط العمرية، من ناحية النصوص، يعني كان فيها شعراء يعني كبار وتجاربهم الشعرية طبعا أقدم مني. الملتقى الأدبي الطلابي طبعا حصلت فيه المركز الأول، والملتقى الأدبي الفني حصلت على المركز الرابع اللي كان في البريمي طبعا. وحقيقة أضاف للشيء الكبير يعني الملتقى الأدبي الفني ومهرجان الشعر كان أمسيادة من ناحية التنظيم، من ناحية النصوص المتأهلة، من ناحية كامل متكامل، كانت الفائدة في يعني أكبر عن المسابقات والمشاركات الثانية.
0: نعم بدر.

0: وفرصتي للوقوف أيضا إلى جانب أسماء شعرية قوية وتجارب شعرية أيضا مميزة حملت شعور طبعا مختلف بالمسؤولية والفخر. أيضا هنا خاصة المهرجان حقيقة جعلني أؤمن أكثر بقدرتي الشعرية، أيضا باستمراري في التجربة بسبب اختلاطي مثل ما ذكرت بالشعراء من مدارس مختلفة من عمان وخارج عمان. كان في استضافات من العراق، من دولة الإمارات، من قطر، من دول يعني عربية. فهذا خلانا إيش نتعرف على نوع، خلينا نقول يعني نوع مختلف من المدارس، من التجارب. أيضا الأعمار لها نوع أو لها طابع، تعرفك على يعني التجارب الشعرية المختلفة اللي كانوا عليها سابقا الشعراء ولا الحين.
1: نعم بدر، عطر أجواء هذا المساء بنص شعري، ما الذي ستختاره لنا؟
0: أنا بما أن ذكرنا الموضوع الملتقى الأدبي والفني 23، أنا بسمعك النص الحاصل على المركز الرابع بعنوان رسول الحزن إلي. يجيني من عزيزك يا مصر هذا الكدر وأخاف، وما عندي من الصديق يوسف ينتشل ضعفي، كلت ماضي سمان العمر سنتين انهزال إعجاف، وأخرى يابسات بدون خضر تمرني تضفي، بعد ما زار هذا الهم وجهي حين غر وشاف، ضحكتين وإجاك يشد أطنابه رغم أنفي، إجا واحرم على صدري وصلاها الدموع، وطاف على قلبي وناجى الضيق يستعجل لي بحتفي، وقفت ومثقل الوقفة إذا خانت بها الأكتاف، وانا يا للأسف أول خيانة لوقفتي، كتفي سماي الليل تمطر لي وأرضي انبتت أحقاف، مداي هناك لو زادي إلى لهناك ما يكفي، صبرت وهالدعاء قارب ويديني له المجداف، يا ربي وانتهى الضفة وانا أغرق لك وأطفي، أجيني كثير في آناء من ليلي ومن أطراف نهاري لين ما صارت تنام المسبح بكفي، مثل ما مريم العذراء توارت خوفها الإجحاف من أفواه اليهود، وسر عيسى في بطنها تخفي، تواريت معي ضحكه أخيرة وذكريات رياف، أخبيها وأقول الهم عينه تسهد وتغفي، وسدت اللامبالاة وخذيت من السكون الحاف، وعيني ترقب الخطوة وهي تقبل وهي تقفي، قبل موعد قيامه وارتمى واستسلمت أطراف، أصابع كانت تضمد مآقد دمعه تشفي، قبل يهدم طموحاتي وأحلام الصبا والأهداف، يلين أنه سقط من عقلي الباطن مدى سقفي، قبل والآه نفخت صور ما مرت ضلوع خفاف، بعد دكت أراضي الصدر نصفي فر من نصفي، ومن ماضي سمان العمر باقي لي هزال إعجاف، وأخرى يابسات بدون خضرة مرني تضفي.
1: الله الله، صح لسانك شاعرنا بدر. فاصل ونعود إليك وإلى هذا العزف الشعري المتفرد.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو الشاعر بدر بن سالم السناني. أهلا وسهلا بك بدر مرة أخرى. بدر، يعني سأذهب إلى محور آخر، الإعلام والمنبر والحضور الجماهيري في حياة الشاعر، يعني محطات يتجاوز فيها بدر حدود الورق والمنصات الأدبية إلى فضاءات أوسع، حيث يصبح الصوت والصورة يعني جزءا من تجربة الإذاعي. كيف تتذكر إطلالتك التلفزيونية مثلا في برنامج سمار على قناة الشارقة عام 2022؟ وما الذي أضافت لك تلك التجربة بالذات؟ يعني كان لك أول ظهور في التلفزيون؟
1: كان أول ظهور لي في برنامج أماسي عند الشاعر سالم البدوي. البدوي في ما تحضرنا السنة، ولكن تقريبا 2015 أو 2014.
0: نعم،
1: في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: والظهور الثاني أيضا تلفزيوني طبعا، الإعلام المرئي، كان في برنامج سمار عند الشاعر بطي المظلوم، نوجه له تحية. نعم. طبعا المشاركات التلفزيونية مهمة في تقديم القصيدة، في التعامل مع الإعلام المرئي، تكسر أيضا حاجز الخوف أمام الكاميرات، لأنه يعني أنا من الأشخاص ترى اللي شوية عندهم معانا في هذا الجانب، فجدا ضرورية في حياتك الشعرية. أيضا تعزز ثقتك في تقديم تجربتك خارج نطاق الأمسيات التقليدية، رغم أني أنا من محبين تقديم قصائدي، أن يكون في منبر، في جمهور، لأنه يكون في اتصال مباشر في سماع القصيدة بشكل مباشر، ولكن يظل الإعلام المرئي أيضا أمر يعني مهم، يعني لا بد أنك تتعامل معه أنت كشاعر.
0: نعم، الظهور الإعلامي بدر يضع الشاعر أمام جمهور مختلف لا يأتي إليه من بوابة الشعر فقط، بل من أبواب متعددة. الآن أنت في مثل ما تقول في واجهات المدفع.
1: نعم.
0: هل يختلف تقديم القصيدة أمام الكاميرا عن أمام جمهور الأمسيات؟ هو في كل الأحوال أنت مواجه للجمهور، ولكن أنت الكاميرا رهبتها الخاصة كما يقال.
1: طبعا تختلف تقديم القصيدة، مختلف من وجهة نظري تماما، يعني بين لما تكون في مسرح أو تكون حاجة كذا مصورة، لأنك أنت في الأمسيات التقليدية، خلينا نقول أنت تتعامل مع جمهور ممكن أنه هو يفرض يعني أسلوبك في الشعر أو صوتك الشاعر، هو يفرض. ليش؟ لأنه متفاعل معك بشكل مباشر، فلما يكون المستمع معك يعني متفاعل بشكل مباشر. أنا طبعا هنا يعني لو تخيرنا بين هذا وهذا أختار طبعا المسرح، أن يكون في اتصال مباشر بيني وبين الجمهور، في إيماءات وجه، في تشوف في تفاعل، في حضور، في تصفيق، في طلب قصيدة معينة، فهنا يكون الوضع أكثر نوعا ما حماسي،
0: يعني ترصد ردة الفعل الجمهور بشكل مباشر وآني. يعني
1: بالضبط.
0: أما فعلا والكاميرا لا تعرف ما
1: الكاميرا
0: الفعل
1: لا.
0: أي صحيح، لكن المنبر الشعري بدر لا يكشف قوة النص فقط، بل يكشف شخصية الشاعر، قدرة على التواصل مع الجمهور. كيف تصف علاقتك بالإلقاء الشعري؟ أنت الحين قل لي شوي، أنا أرتبك يوم أواجه الكاميرا الجمهور، ومن منا لا يفعل ذلك؟ أنا أتصور بدر حتى يعني أكثر الشعراء شهرة وأكثرهم مشاركة في الأمسيات، لا يحدث أبدا أن
1: لأول يقف وهلة
0: أمام جمهور. نعم. وأن لا يتسلل إليه هذا الشعور بالارتباك، لأن أنت دائما تستحضر أن غاية رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. أنت أمام جمهور مختلف المشارب، لا تعرف ما الذي سيكون وقع كلماتك عليه، أيضا خاصة إذا كان في مسابقة لجنة التحكيم ومزاجها. نعم. هناك مناخ آخر مختلف في وجه الجمهور. ايوه يعني،
1: حالة
0: لكن انت
1: شعورية
0: كيف
1: نوعا ما مختلفة.
0: تصف شعور علاقتك بالالقاء الشعري وواجهة الجمهور بشكل عام؟
1: أنا لا الحمد لله في بالنسبة لي المنبر الأماسي الأسبوعة ما عندي يعني أبدا مشكلة معاه، بالعكس خلاص خضنا يعني تجارب. فقط عند الكاميرا والأضواء هنا نوعا ما مبدئيا يحصل بعض التوتر. علاقتي طبعا مع بالإلقاء، طبعا هو الإلقاء لا شك أنه هو جسر من خلاله يصل نصك واللي كتبته أنت إلى المتلقي إلى الجمهور. لذلك دائما أنا أحرص أن يكون الإلقاء معبر عن روح القصيدة، عن مشاعري، بعيدا عن قدر الإمكان عن التكلف، عن المبالغة. والحمد لله مع مرور الوقت طبعا أصبح الوضع طيب فيما يخص المنبر، فيما يخص الأمسيات، فيما يخص الأسبوعات.
0: هو الإلقاء مسألة غاية في الأهمية بدر، يعني بعض الإلقاء يضيع
1: النص
0: روعة النص،
1: ويقتل النص
0: يقتل
1: فعلا.
0: النص. لما مثلا قصيدة حماسية
1: نعم، تلقيها
0: على مستوى ألا هب بصحيف وأصبحين ما عمرو بن كلثوم، كلها
1: تلقيها مثلا بأسلوب هادي
0: أيوة ما يستوي
1: تفقد
0: تلقيها كأنك اسمه
1: لا هو النص أيضا يحكم عليك اختيار إلقائك، اختيار يعني أسلوبك في الإلقاء، حماسي أسلوب هادي حسب طبيعة النص
0: والجمهور ايضا نفس الشيء،
1: والجمهور،
0: اذا
1: تفاعل
0: كان
1: الجمهور.
0: تفاعل الجمهور،
1: صح.
0: واحيانا اذا كان في موسيقى مصاحبه كذا يعني الرتم شويه.
1: غالبا يستخدم القصائد اللي في القصائد اللي فيهن نوعا ما صور شعرية مكثفة في الأمسيات اللي يكون فيهن الخلفية موسيقية، عود وما شابه ذلك، ويكون الجمهور يعني نوعا ما ملتزم ببعض الهدوء، عكس الأجواء الأسبوعة تكون نوعا ما مختلفة.
0: هناك قصائد بدر تنجح على الورق أكثر، وأخرى تكتسب حياتها الحقيقية عند الإلقاء. كيف أنت تميز شخصيا بين النص الذي يقرأ والنص الذي يلقى؟ أنت كيف تعمل هذه عملية الفرز، هذا التصنيف؟ هذا النص
1: نعم.
0: لا يصلح للإلقاء، هذا النص فقط للنشر، هذا النص لا أنشره، هو سيكون فقط حاضرا في الإلقاء. كيف تتم عملية الفرز هذه؟
1: طبعا من الوهلة الأولى لكتابتك أنت كشاعر، من الوهلة الأولى لكتابتك النص، تعرف أنه هذا نص ورق وهذا نص يعني إلقاء مسرحي بحت. أنا ما يصير أني أكتب قصيدة وأكثفها بالصور الشعرية وأخلي المتلقي عشان يفهم بس بيت واحد لازم أنه يستمع للقصيدة 4 مرات 5 مرات، وأطلع ألقيها في منبر، في يعني منبر في أمسية الحضور فيها حماسي، فيها نوع من الحماسية. يعني بالعكس، المفروض أنه مثل هذه النصوص أنا أنشرها في ورق في التواصل الاجتماعي عشان المتلقي ياخذ راحته في تحليل وفي نقد النص بشكل كافي.
0: نعم بدر، يعني مع اتساع وسائل النشر اليوم لم يعد شاعر اليوم بحاجة إلى انتظار المنابر التقليدية. كيف تنظر إلى دور الإعلام الجديد في صناعة الأسماء الشعرية اليوم؟
1: نعم طبعا الإعلام الجديد حقيقة بالنسبة لي أنا هو سلاح ذو حدين. هو صح أنه كسر الحدود الجغرافية، يعني أول أنت إذا تبى تسمع قصيدة أو تبى تحضر لشاعر معين يعني تقطع أميال كيلو مترات عشان تحضر هذه الأمسية وتسمع النص الفلاني أو تسمع للشاعر الفلاني. لكن في المقابل أيضا خلق تحدي كبير في موضوع جودة ما يتم نشره، لأنك أنت هنا الحين يعني أمام أداة النشر فيها في أجزاء من الثانية وفي ثواني، فصار اللي ينشر يعني ما كله يكون بالجودة المطلوبة حقيقة يعني. فهنا لازم أنك تكون حريص في انتقائك للمواضيع اللي تتعامل معها بشكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بدر طالت بنا، يعني طالب بنا الحوار إلى حد أن طغى على مساحة الشعر. ما الذي ستسمعنا إياه؟ أعطى الأجواء شوي كبنص، إيش بتختار لنا الحين؟
1: أنا بكسر الروتين وبسمعكم نص كتبته على لون فن العازي،
0: جميل،
1: نص وطني طبعا. أعمان يا العهد السعيد، الك الولا أنت الولا لين الوعيد، نقسم قسم ونحط إيد، نموت ما حن خاينين، اللي يسالمنا سلم واللي يعادينا ندم، ما عندنا لا أو نعم كلمة ولا هن كلمتين، ندوس على الجمر ونطوف يوم الوغى وسل السيوف، دون التفات ودون خوف نمسك يد الموت بيمين، عاداتنا ذي من دهر كلنا أهل بر وبحر، لا من لف الداعي وزقر يبشر بنا خشم وعين، والضيف لا جانا وقرب يهطل كرمنا كالسحب، نبغي نحن أصلا سبب نعقر من الذود السمين، أعمان فوق أكتافنا ترخص لجلها أرواحنا، عاشوا عليه أجدادنا والحين نحنا عايشين، هيثم يا قايدنا الهمام نوعدك نبقى لك حزام، ولا من وعدنا ما كلام نوعد ووعد الحر دين.

دينا ندم ما عندنا لا ونعم كلمة ولاهن كلمتين صبياني كبار الشيم ايه يواب الله يواب اندوس على الجمر ونطوف يوم الوغى وسل السيوف دون التفات ودون خوف نمسك يد الموت بيمين صبيان يكبار الشيم.

0: وبحر لا من لفى الداعي وزقر يبشر بنا خشم وعين صبيان يكبار الشيم. ايه واب الله واب والضيف لا جان وقراب يهطل كرامنا كالسحب نبغي نحن اصلا سبب نعقر من نقسمين صبيان يا كبار الشيم.
1: الله الله الله يا بدر، صح
0: الله على
1: لسانك.
0: معناك يا استاذ عبد الحليم.
1: يعني تكتب في فنون شعبيه اخرى، بدر وميدان مثلا،
0: الميدان لا ما كتبت حقيقه، كتبت في فنون الشعبيه اللي هي الشله، فن العازي، لان هذا الفنون نحن اساسا نستخدمها يعني في نمط حياتنا.
1: سمعنا شله بدر؟
0: بنسمعك.
1: زين، نوب الشلة
0: حاضرين.
1: مطلوبة.
0: بنسمعك شلة. بعد ما طاحت أوراقك يتني غصن متوله تعتذر لي من أعماقك نادم ودمعك تهله تعتذر لي من أعماقك نادم ودمعك تهله وأول بريلك وساقك دست زرع الهوى كله

0: ايه الا سؤال ممكن.
1: الله الله يا اخي، شو هذا القسوة هذه؟ يعني
0: لازم نحاول.
1: مرة كذي تقبض الدرب، دربك الأول تدله
0: ما في.
1: ما تتفاهم. الحين بنخليك كذي، يمكن تراجع موقفك، بنخرج في فاصل
0: زين.
1: صراحة محارب، يمكن تتراجع عن قرارك.
0: لا لا، طيب هذا القرار ما في تراجع.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا، ضيف الاستوديو الليلة الشاعر المبدع بدر بن سالم السناني. أبو سالم،
1: يا أهلا
0: أهلا
1: وسهلا
0: وسهلا
1: فيك
0: بك
1: يا أبو
0: مجددا،
1: عبد الله.
0: حياك الله أبو سالم. بروح لك بشيل لك الحين، برجعك لأيام الجامعة كذا والحركات اللي كنت تسويها القيادي كذا.
1: زين، ماني
0: يعني
1: عارف.
0: هو اللافت في تجربتك بو
1: نعم.
0: شاعرنا بدر أنك لم تكتفي بالحضور الشعري، بل مارست أدوارا قيادية داخل الجامعة نفسها. يعني
1: نعم.
0: كيف أثرت تجربة رئاسة جماعة الكلية الشعرية في شخصيتك ومسيرتك؟ أنك ويعني فجأة أنت الآن لست شاعرا، أنت رئيس جماعة شعرية،
1: نعم.
0: يعني تقود لا تقود يعني جماعة طلابية عادية، تقود نخبة تحاول تشكيل خارطة ثقافية أدبية مثل ما تقول ترتقي وترتقي بهم.
1: نعم. طبعا العمل الطلابي حقيقة أنه مثل ما ذكرت يكشف الإنسان جوانب عديدة. تعلمت منه أنه النجاح لا يتحقق بالجهد المفرد، ممكن أنه يتحقق، ولكنه لما يكون هناك في عمل جماعي لأي غرض من الأغراض، يكون العمل يعني في نوع من التعاون، في نوع من التخطيط، في نوع من تحمل المسؤولية. أيضا هناك تشكل معك مهارة التواصل أيضا مع الآخرين، مهارة إدارة الوقت، أيضا مهارة التحديات، كيف تتغلب على التحديات. طبعا وهذه تستفيد منها في حياتك العلمية وحياتك الأدبية وحياتك اللي هي روتين يومك، يعني تعاملك مع الناس.
0: حين بدر، حين يجتمع الشاعر والقائد في شخصية واحدة، يعني تتداخل المسؤولية مع
1: نعم.
0: الإبداع. كيف كنت تتوازن بين متطلبات الدراسة والأنشطة الطلابية والأدبية هذه؟ لا يكون كنت تسحب عليهم.
1: لا حقيقة، يعني كنت حريص جدا على أني رغم أنه هذا الأمر نوعا ما شوية فيه نوع من التحدي، كيف توازن بين مشاركاتك الأنشطة الطلابية وبين أيضا دراستك. لكن هنا لازم تتعلم أن يعني الإنسان كيف يجد الوقت ويقسم وقته ويوفق بين الدراسة والأنشطة الطلابية من خلال انضباطه، من خلال استفادته الأمثل من الوقت. فأنا كنت حقيقة أني أحضر هنا وهنا، حتى في لما كنت في آخر سنة كان التحدي كان كبير في مرحلة البكالوريوس، ولكن الحمد لله قدرنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نتغلب على هذا الموضوع. يعني
0: نعم، الحياة الجامعية بدر محطة مهمة في تكوين الوعي الثقافي للشباب. ما الذي منحته لك الجامعة بعيدا عن الجانب الأكاديمي؟ وعاد أنت يعني تخصصك يعني فعلا البعض يرى بعيد، زاوية بعيدة، بكالوريوس الحاسب الآلي، يعني هو تخصص يبدو بعيدا عن الشهر ظاهريا. كيف استطعت الجمع بين التقنية والقصيدة أيضا؟
1: أنا تخصصي محاسبة مالية، يعني مالية مش حاسب آلي، لكن مثل ما تعمل حساباتك للقصيدة تخصصك يحتاج إلى حسابات أيضا. لكن الحياة الجامعية طبعا حقيقة أعطتني الشيء الكثير. يعني أنا أساسا أول ما دخلت الجامعة اختلطت بشعراء جماعة عكاظ، أوجه لهم التحية قبل لا أكون رئيس في الجماعة. تغير توجهي، طبعا كان توجهي توجه أن أكتب على البحور أو على السهل الممتنع البسيط اللي هي تستخدم في الشلات، في الهمبل، في التغرود، في العازي وإلى آخره. لكن لما التحقت بالجامعة واختلطت بالشعراء تغير التوجه نوعا ما. كتبت في البحور الأخرى، ومن هنا بدأت المشاركة، بدأت مشاركتي في المسابقات الشعرية. حتى سابقا كنت أوزن القصيدة على اللحن، ولكن بعد المرحلة الجامعية تعلمنا موضوع التقطيع العروضي. وبالمناسبة أنا كنت مشارك في الجامعة قبل لا أكون طالب في الجامعة صدفة سبحان الله، كنت أشارك في الملتقياتهم لما كان كنت في مرحلة الإعدادية لين خلصت من مرحلة الثانوية، وسبحان الله صدفة التحقت في نفس الجامعة اللي كنت أشارك فيها سابقا، وكملت معهم في الأنشطة الطلابية 10 سنوات، حتى لما تخرجت كان في بيتين قلت فيهم يا 10 سنين مرت كأنها أشهر، ما بين اللحظة الحلوة وبين المرة، يليت أني أعيدك ممكن وأقدر بعيدك مرة ومرة ومرة ومرة.
0: يا 10 سنين
1: مرت كأنها أشهر.
0: شوف أنت كنت أول أقول لك البرنامجنا ساعتين ثمانية
1: مرة نص ساعتين
0: ساعتين إيش بنقول فيه هذا الأداء الحين باقي نص ساعة.
1: نحن أيضا ما انتهينا من المحضرين سبحان
0: إيش بتسمعنا من القصائد بدر إيش الحين؟
1: بسمعكم أيضا لون مختلف نوعا ما، لون فن الحربية اللي يسموه في بعض المناطق الحماسية. طبعا هذا يكتب ويلقى بلحن ويكون خلفه مفروض يعني يكون موسيقى، وتوقع أنه مر عليك الفن هذا. فصدفة وانا يا أخوان، طبعا لازم هنا تكتب على البحور البسيطة على أساس أنه اللي معاك في الصف ترى فيكم في صفين، اللي معاك في الصف يستوعب البيت ويحفظ البيت من أول القاء لك. صدفة وانا يا أخوان خاطف طريق محوت، شفت الحسن فتان الله أكبر موت، بسم الله الرحمن فيها سحر هاروت، نازل من النيسان شايل جلكسي نوت، والرمش والعيان سكر على بسكوت، في خدها رمان كأنها عصير فروت، والعنق دمه بان بين الكرز والتوت، تشبه حلا لبنان والعاصمة بيروت. طبعا هذه كل بيت يردد صف إلى أن تأتي بالبيت الذي يلي.
0: فتحت شهيتنا للشعر بدر، زيدنا من
1: هذا في نفس هذا اللون. أيضا كتبت صادتني وسلهمت برموشها والعيون، ضرباتها لا رمت ضربة رمي السكتون، بالحكي ما سلمت بس رفعت الجفون، يلين ما حطمت قلب الشق المينون، كنت القوي وما رمت حيلي برك بيدون، عصاه موسى حكمت على عصا فرعون. أيضا في قصيدة أخرى، لا تسدد بالعيون والرموش القاتلات، لشراتي ما يهون يقتلن الناعسات، وانت رمشك والجفون بينهن موت وحياة، كان في صدري حصون واصبحن متهشمات، خاف ربك يلفتون بو خدود مدللات، صارت أعضانا طعون كلها متجرحات. وفي قصيدة أيضا على لون حماسي في نفس الفن، قلت فيها ما دامها قمرية خلوني ينعش زار، يا راعيين الغية زيدوا المداخ النار، بنسهر الينية للصبح يا الشعار، بلحاننا الحربية نتسامر والأشعار، فينا العزايم حية للشف مهما صار. طبعا هذا اللون مع الموسيقى طبعا يكون أكثر حماسي، ويكون أكثر عند للمتلقي يكون له قابلية. أيضا لازم أيضا الشاعر هنا يتعمد أنه يستخدم المفردات البسيطة، المفردات المفهومة، على أساس أنه يكون التلقي ويكون المتلقي يفهم البيت ويردد معه.
0: لكن عادي النية وزارع منتصر مفروض أنه يشغل المعوذات وهي الكرسي الحين.
1: هذه لازم في الليل يعني، هالقصيدة الليلية هذه.
0: بعدك زيدنا من هالشعر.
1: على نفس اللون، على الصدر كبر من قبل ترماني، بالسيف المشهر لي تحت الأجفاني، يا الورد المعطر يا اللوز الأفغاني، يا باهي المنظر والعود روياني، سبحان من صور وابدع في الإنساني.
0: الله الله.
1: أيضا بسمعكم شلة

0: الو، سلامتكم.
1: الله الله، صح. يعني الهواء لازم يكون غالب ومغلوب،
0: لازم
1: ما تكون مناصفة كذي يعني.
0: ما في، سبحان الله.
1: شروى الحرب الحالية اللي ما نعرف من المنتصر،
0: يا
1: الحين
0: الله
1: عاد يعلن طرف
0: يا الله.
1: انتصار. عموما يعني بدر، فاصل ونعود إليك وإلى هذا العزف الشعري المتفرد كذا، استراحة معارف خفيفة.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف البرنامج الشاعر أبو سالم بدر بن سالم السناني.
1: يا هلا وسهلا فيك يا أستاذ عبد الحليم.
0: هذا يوم يقول أسأل الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك، هذا ترى يقول لك إنه خطأ شائع كالسيف وكالسيل،
1: هو صح.
0: الوادي ترى يوم بيجي يقطع، يا إنك تقطعه قبل لا
1: قطعك وأخرك عن عملك،
0: وأنت تقول ساعتينك هذا الساعتين قطعنا السيل. عموما بدر، يعني سأذهبك إلى محور آخر حول يعني مشهد الشعر.
1: نعم.
0: مشهد الشعر في عمان بشكل عام، مشهد الشعري اليوم يشهد المشهد الشعري العماني في السنوات الأخيرة يعني حضورا لافتا لجيل جديد من الشباب، يعني شعراء الشباب.
1: نعم.
0: كيف تقرأ هذا الحراك ومن أي زاوية تنظر إليه؟
1: والله
0: خاصة يعني بدر، يعني كل جيل يحمل أدواته وأسئلته. نعم. المختلفة، ما الذي يميز جيلكم الشعري أنتم الشباب عن الأجيال السابقة برأيك؟
1: أول شيء نحن ما أنا نفسي يعني نحن جيل التسعينات ما نعرف نصنف أنفسنا من الجيل القديم أو هم من الجيل الحديث، ولكن خلينا وسطيين يعني.
0: ما أعرف عن جيل الثمانينات بنسكت أنا، ما نحسن أسكت.
1: طبعا من وجهة نظري أنه هذا الحراك طبعا
0: خاصة مقطع كلامك بدر. نعم. قبل مدة كذي في المنتشر كان في وسائل التواصل إنه أنا إن جيل الثمانينات الآن يعتبر كبار السن.
1: لكن أكثر جيل من وجهة نظري إنه قلوبهم خضرة على
0: ما قال. شكرا لهذا التعزيز اللي مثل ما تقول ما لا يسمن ولا يغني من جوع، لك أمر على الأقل.
1: طبعا رأيي إنه هذا الحراك ما جديد حقيقة، هو امتداد لتجربة عمانية قديمة من مئات أو من آلاف السنين، لكن صح أنه هناك أصوات تجارب يعني أصوات جديدة تجارب جديدة أعادت تشكيل المشهد بطريقة خلينا نسميها نوعا ما حديثة، بطريقة يعني عصرية. فهذا هذه نقطة التحول اللي نقدر نحن نرتكز عليها أو اللي صارت في الموضوع. لكن فيما يخص الحراك طبعا التجربة العمانية غنية عن التعريف، مستمدة من مئات السنين وستظل بمشيئة الله.
0: يعني بدر، بين الوفاء للتجربة الشعرية العمانية والانفتاح على التجارب الخليجية العربية، هناك مساحة مهمة للتوازن، كيف تحقق ذلك في تجربتك في يعني وجهة نظرك؟
1: طبعا الوفاء للتجربة الشعرية العمانية، أيضا الانفتاح على التجارب الخليجية أمر مهم جدا. ليش؟ عشان تكون على اطلاع بالمدارس الأخرى، بنصوصهم، بكيفية توظيفهم للأفكار، كيفية اقتناصهم للصورة الشعرية، يكون عندك أيضا مخزون لغوي، يكون عندك ثقافة يعني حتى بعض المفردات. أنت الحين لما تقرأ قصيدة مثلا من السعودية أو من الإمارات تجد فيها بعض المفردات خاصة فيهم، فشيء طيب وشيء ضروري أنك تكون مطلع على التجارب الخليجية والعربية. لكن في نفس الوقت أيضا لابد من نصك أنه يكون حامل هويتك، لأنه في النهاية القصيدة هي هوية المكان، قبل تكون هويته هوية المكان اللي هو نشأ فيه، ومن ثم تكون هويته الشخصية.
0: نعم. هل تعتقد يعني بدر أن المسابقات الأدبية أسهمت في اكتشاف يعني الأصوات الجديدة؟ هل هذه المسابقات بالفعل يعني هي مسألة فقط اكتشاف إبراز مواهب؟ أحيانا هذه المسابقات البعض ينتقد يقول أن كثير من الشعراء يلجأ إلى قولبة نصوصه.
1: نعم.
0: على مزاج لجنة التحكيم على أساس يفوز المراكز، يشوف وين وبالضبط وين شراعهم متجه، إذا حداثيين يلا نص حداثي، وإذا كلاسيكيين يلا نص كلاسيكي. نعم. وإذا تفعيلة تفعيلة، وإذا نثر يعني. هل من أي زاوية تنظر إلى هذه المسألة؟ يعني هل هذه المسابقات يعني تعتبر يعني مثل ما تقول فقط يعني ساهمت في اكتشاف الأصوات، في إشهار للأسماء
1: نعم
0: وتلميعها، أو أفرزت للساحة مواهب حقيقية
1: نعم
0: غير حقيقية.
1: بلا شك طبعا أن المسابقات الأدبية لها دور كبير كبير في اكتشاف أصوات جديدة، تجارب خلينا نقول يعني نوعا ما فيها نوع من الاختلاف. سبحان الله، طبيعة النفس البشرية، أنت إذا ما كان في شيء يلزمك بيكون عندك نوع من التسويف. كيف يعني؟ أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، يعني لو ما كان في مسابقات تلزمني وتجبرني أني أكتب النص الفلاني، أكتب يعني أكتب بشكل عام، ممكن ما يكون معي هالنصوص اللي سمعتها الحين. عندي يعني، وأتوقع أنه عند كثير من الشعراء، نوع من التسويف. يعني لما ما يكون معك موعد محدد لكتابة نص معين ممكن أنك ما تكتبه. فهذه المسابقات لها دور كبير في للشاعر نفسه، يعني في كتابته لقصائده واستمراريته في تجربته الشعرية.
0: نعم، لكن برأيك بدر، ما
1: نعم.
0: أكثر ما يحتاجه الشاعر الشاب اليوم ليستمر ويتطور؟
1: نعم، أنا من وجهة نظري الشاعر أول شيء لازم يحتاج، الشيء اللي يحتاجه أن يكون شيء من نفسه إلى نفسه، أن يكون صادق أولا مع تجربته الشعرية قبل لا ينتقد مثلا بعض المؤسسات وليش التقصير، وإذا كان في تقصير قبل يبدأ من نفسه أنه يكون صادق مع تجربته الشعرية. وعلى أيضا هذه المؤسسات أنها تؤمن بتجربة هذا الشاعر وتنطلق إلى آفاق أوسع من خلال مسابقات، أمسيات، ملتقيات، المهرجانات وإلى آخره.
0: هل أنت من هؤلاء الشعراء بدر الذين يكتبون نصوصا تشبههم؟ البعض يقول لا، أنا لا يمكن، يعني كأني أكشف أوراقي فبيكتب نص يعني أن لا يترجم بالضرورة الشاعر، لأن يقول لك أنا لا أريد نصا يشكل مرآة لي، يعني يكشف أوراقي تماما للقارئ، يجعلني مكشوفا. البعض لا، يقول لا، أنا هذا اللي أريده، أنا أريد مشاعري، أحاسيسي، كينونتي هذه تظهر للناس.
1: نعم، يترجم قصدك ذاته بشكل
0: أين
1: واضح
0: من هذا من هذين الرأيين، أي زاوية تقف؟
1: هو شيء موضوع هو ما في هناك موضوع طبعا معين، بقدر ما في هناك حس يعني إنساني يوجه بالكتابة، يجعل القصيدة محاولة لفهم الذات. وما أتوقع أنه في شاعر يوم من الأيام كتب نص يعني واستخدم فيه أسلوب المواربة الكبير يعني وكان يقصد نفسه. لازم في نص من نصوصه تجد فيه شخصية الشاعر نفسه كما هي، يعني لأنه هذا أحيانا يكون أمر يعني لا إرادة منك تعبير عن ذاتك.
0: هل هناك نص معين يمكن أن تقول بدر وأقرأوا هذا النص ستجدوني فيه واضحا متجليا أمامكم؟ هل هناك نص يشبهك أكثر من غيره؟
1: في نص حقيقة، في نص، في نص القديم، ولكن أجد نفسي يعني فيه دائما. من عيون الظلام ومن جروح السهر، من كراسي المواني هارب ومختفي، كبرتني جروحك رغم صغر العمر، رغم ما كنت قاسي شف بعدني وفي، في طقوس المآسي كنت أدور قدر، يحضن الذكريات وقلب جرحه خفي، ما هقيت الشوارع تستلذ الغدر، ما هقيت المدينة جوها ما دفي، وين أروح ومكاني يشتكي لي ضجر، وين أروح وخيالك نار ما تنطفي، كم غرقت ورمتني جنب شط البحر، ذكرياتك وغيري وسط بحرك طفي، كم سمعتك وجيتك أرتجي للقمر، كم بكيت اللي قابك بس لو تعرفي، من عيوني نزفتك دمع كم من همر، طاح سيله علي وبلل بمعطفي، يا خيال وأماني كم كتبتك شعر، من سنين وسنين وخاطري ما شفي، ورغم كل المآسي أنا باقي بدر، شخص جدا يخون وشخص جدا وفي.
0: صح لسانك يا بدر الخائن والوفي.
1: قالوا لنا انه شعر مسموح له انه يكون متناقض، يسمح له طبعا ما يسمح لغيره.
0: بعض القصائد تولد من الفرح، اخرى من التامل، بعضها من التحديات، بعضها من موجة يعني اكتئاب كذا عارمة. ما الحالة الشعورية التي تستفز يعني بداخلك الرغبة في الكتابة أكثر من غيرها بدر؟ حزن، الفرح، الاكتئاب،
1: اللي والله إيش؟ للأسف أنه الحزن هو تقريبا أكثر شعور أنك لما تمر فيه يكون حافز لك أو محفز كبير طبعا لك في كتابك، في كتابتك للنص يعني وجهة نظري.
0: يعني أنت من أنصار نزار يوم يقول علمني حبك سيدتي أنا أحزن وأنا محتاج منذ عصوري لامرأة تجعلني أحزن. الحزن ضروري إلى هذا الحد
1: بالنسبة لي أنا ضروري.
0: لكن إذا سمعنا كذا قصيدة كتبتها من وحي هذا الحزن
1: أنا
0: أو الفرح، نفس الشيء الناس يقولك يا أخي ما لا تستحزن يا أخي، خاصة عاد يسمع
1: خاصة أنه نحن على يعني نهاية الحلقة. أنا ذكرت حقيقة موقف لي، مش موقف يعني قصيدة، ما راح أقول موقف عساس ما راح عساس ما تسوي له مشكلة بعدين. قصيدة لي من ذكريات الجامعة وذكريات الدراسة والمشاغبة الشعرية القديمة. نص بسمعك إياه الحين. توي صغيرة وتوك أنت صغيرة.
0: توي
1: صغير الحين كبرنا الحين عاد، وتوك انت صغيرة ما نضمن البعدين يا بنت بعدين، قولي لابوك اليوم حلوة ومريرة خلك قوية واحبسي دمعتك زين، ما عاد للعشاق لحظة أخيرة أما حياة اثنين أو موت الاثنين، قولي الكلام بكل شرة وخيرة باكر يفوت الفوت واللوم سكين، قولي وانا ما خاف وش هو مصيره لكن معي حاجة ولازم تعرفين، خايف من اللي فلوس جيبه كثيرة يغري أهلك ويدفع المهر الحين، وأنا فقير وربع عندي فقيرة من مال لكن بالشهامة غنيين، لازلت أدرس وأهلي عني بديرة والشوق واضح ما يبقى أي تخمين، قولي لأبوك اليوم ردي بسيرة نفرح بها ونطفي النار والبين، لا تقولي من كتبنا وخيره ما عاد فيها خيره وباكر تبين، ان كان ابن عمك او ان كان غيره بقصف قصف السوفيتي لبرلين.
0: صح زين،
1: صح الله بدنك وعليك زود.
0: والله تشوف هذا في تعليق من احد المتابعين او متابعه على بالرسائل تقول يعني كيف يكون ويكون وفي؟ ايش التناقض معكم هذول الشعراء؟
1: نحن جايز لنا التناقض.
0: ام سليمان العامري
1: لها تحيه خاصه. ام سليمان العامري
0: الله يسلمك. زين، وايضا ام سليمان العامري تبى نصوا كذا عاطفي يقول خليك عن قصف برلين.
1: حاضرين.
0: ايش بتسمعنا الحين؟
1: بسمعكم نص عاطفي نوعا ما غزلي، رغم اني ما كثير يعني اكتب في هذا المجال. هزي جدايلك نخل ويسقط الليل ينجب رغم عقم الكلام طفي بقاياك كاف الوجه قنديل لا تترك النظرات ترجع سلام، القي كتوف التعب وتمددي نيل طلقي سراح الآه تخرج حمام، هاتي يدينك قبل طير الأبابيل ترمي لنا أحجار بعد وملام، هاتي نحطم تخاريف وتماثيل الحب أسمى من حلال وحرام، هاتي وأنا لك أنا سيل وهماليل على ضفافك من سحابي ركام، هاتي نحلق فضا ونشب إكليل من الفراغ نصير حشد وزحام، هاتي نسب

0: حين تنتهي من كتابة قصيدة، ما الشعور؟ ما أول شعور ينتابك؟ هل وأيضا بدر من الأشخاص اللي يرجعون إلى أشعارهم لاحقا تعديلا وتنقيحا وتصحيحا؟ البعض يتحفظ في هذه المسألة، يقول لي يا أخي هذه خيانة للحظة الشعورية. أنا لما أرجع بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين أرجع في حالة ذهنية وشعورية مختلفة تماما عن الحالة السابقة، إذن أنا أخون النص وأخون القارئ والمتلقي. من أي زاوية تنظر لهذا الجدال؟
1: طبعا أنا أول حاجة أعملها بعد ما أنتهي من النص أتركه لوقت، يعني ممكن تكون يوم يومين ما يخالف، يعني لازم ضروري جدا أني أطلع من الحالة النفسية اللي كتبت فيها النص، لأني أنا لو رجعت أقرأ النص بالحالة النفسية هذيك ممكن عادي يكون مكرر مفردة في القافية مرتين، أو سبحان الله في صورة شعرية لا في في فيها مشكلة، أو عندي ممكن يكون في هنة، يعني هذا المواقف هذه أو هذه الإشكاليات واردة. فالشيء اللي أسويه أني أترك النص وأرجع له بعد يوم يومين ثلاث، لازم أنك أنت تشوف النص من بعيد. لما تشوفها من بعيد تشوفها من كل الزوايا، لكن لما تشوفها من شعورك اللحظي هذاك تشوفها من زاوية واحدة فقط. فضروري جدا انك ترجع لنصك بعد فترة من الزمن وبعد ما تتخلص من الحالة النفسية اللي كتبت فيها النص.
0: هل هناك قارئ أول لأشعار بدر السناني؟ هل هناك من يملك هذا الامتياز؟ شاعر معين، قريب معين دائما تترتاح ليكون أول واحد يملك امتياز إني وش رأيك في النص قبل لا تنشره؟ أنت قبل أنت بعد الكتابة تتريث في مسألة النشر، لكن هذه فترة التريث هذه البينية، هل هناك من يملك امتياز للاطلاع على هذا النص؟
1: يمكن تستغرب إذا قلت لك أبدا، حتى في أول مسابقة لي في في في جامعة سلطان قابوس، ما أذكر السنة، يمكن 2017، وأول مشاركة، يعني ما أعرف كنت شيء عن المشاركات المسابقات الشعرية، كتبت النص حتى أني كنت ذاك الوقت وازننا باللحن، الوزن باللحن، فأبدا ما استشرت فيه حد، شاركت وكان حصل ذاك الوقت على المركز الثاني أو الثالث تقريبا، كان في رسالة الولد الله يرحمه
0: رحمة الله عليه.
1: ولكن أنا من النوع اللي أبداً ما استشر حد في النصوص، ممكن أني أسمع صديقي ناصر، بس ناصر ما راح يعطيني النقد لأنه شعر فصيح، وأنا أساساً ما أسمعه من باب أنه إذا في تعديل أو شيء، بس كذا أني ممكن أحياناً أختبر حفظي للنص فأسمع ناصر، لكن أني أستشير شخص لا، رغم أنه ما موضوع ما فيه يعني شيء، ولكن سبحان الله هاي طبيعتي.
0: نعم. نسمع منك نص شعري لم تستشر فيه أحد من قبل.
1: والله هذه النصوص تقريبا يعني كلها ما استشرت فيها شخص.
0: لا تقول بشكل عام أنت لا تستشر.
1: هي يعني في نص بسمعك أنا أربعة أبيات، تذكري هاليوم من أربع سنين ويش قلتي يوم كنتي طايفة، يوم واجهتك وحن متفارقين كنت خايف وانت كنتي خايفة، قلت لك بعدك شسوي بالحنين كيف بعيش الحياة الزايفة، أذكرك قلتي بتنسى تذكرين ما نسيتك مثل ما انتي شايفة.
0: الله بعدك زيدنا.
1: الله على معناك. انت فمك في عيونك قول عبر، خلنا نحكي لبعضنا ساكتين، قول عادي قول أقدر قول مقدر، بس لا تتكلم بصوت ويدين، واقف وخلك أنت شاري وبياع، ما كل رجل عود أقدامه الوقف، انته من اللي لاصقط يلطم القاع وأنا من اللي لاصقط يلطم السقف. يا صديقي والعمر درس ومواقف، والفطن من حاذر وخذ بالنصيحة، من تحزن في رجل بيطيح واقف، ومن تحزن في ردي وقفت طيحة. كل قسى بالقول وجرح به الثاني، انتي وانا

0: مقتول وانتي وانا الجاني، ما حد بقى مسؤول لا انتي ولاني. بسمعك في لون الفن الحربية، لا تسدد بالعيون والرموش القاتلات، لشراتي ما يهون يقتلن الناعسات، وانت رمشك والجفون بينهن موت وحياة صار، وانت رمشك والجفون بينهن موت وحياة، كان نفس صدري يحصون واصبحا متهشمات، خاف ربك يلفتون بو خدود مدللات، صارت أعضانا طعون كلها متجرحات.
1: الله الله، صح لسانك يا بدر،
0: صح الله بدنك وما عليك زود.
1: نحن الآن يا بدر تصور في الدقيقتين الأخيرتين من عمر البرنامج. هذا
0: نعم.
1: هكذا
0: مر الوقت سريع
1: هكذا، لكن بنطلب
0: نعم.
1: يعني شوف، يعني سؤالنا الأخير أخيرا، بعد هذه الرحلة التي بدأت من مقاعد الدراسة ووصلت إلى المنصات الشعرية الكبرى، الجوائز الأدبية، المراكز الأولى في عدة مسابقات، ما الحلم الذي يعني لا يزال بدر السناني يسعى إلى تحقيقه في قادم السنوات؟
0: حلمي تقريبا كحلم كل شاعر أني أكتب نص خالد لا يموت وإن مات شعره.
1: الله الله، نص أخير نختم به ختام مسك يكون البرنامج
0: بإذن الله تعالى.
1: إيش بتسمعنا؟
0: بسمعكم نص، أو خلينا نخليها شلة.
1: هلا راحتك، ختام مسك قلنا.
0: بنسمعكم على فن الحربية. لو كل خلق الله تحبك ما حد يحبك مثل حبي، ليت الهوى ريحه تهبك شروات ما فيني يتهبي، أعطيتني شبر من قلبك وعطيتك أشبار من قلبي، البعد والصد يلعبك والهم والغم يلعبي، البعد والصد يلعبك والهم والغم يلعبي، ما خفت يا للأسف ربك مثلي وانا خايف ربي. سوالمكم.
1: صح لسانك، صح لسانك،
0: صح الله بدنك يا أستاذ عبد الحليم.
1: أخ وبهذا نكون قد وصلنا أعزائنا مستمعي إذاعة شباب إلى ختام حلقتنا وأمسيتنا الشعرية الحوارية في برنامجكم ميادين الشعر، ولا يسعني في نهايتها إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لضيف الأمسية نجم هذه الحلقة الشاعر بدر بن سالم السناني. شكرا لك
0: عفوا
1: على الحضور البهي لهذا النزف الشعري.
0: أنت اللي شكرا على هالفرصة الطيبة والبرنامج الطيب يا أستاذ عبد الحليم، وعسى أن قدمنا شيء يرضيكم يعني.
1: بلا شك، ما عليك زود أبو سالم. أعزائي المستمعين، ولا شك أن الشكر أعظم لكم أنتم على حسن الإصغاء. نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى تقديم حلقة تليق بذائقتكم. نترككم إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات أخرى من برنامجكم ميادين الشعر في مع تجربة شعرية جديدة. إلى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم محدثكم عبد الحليم البداعي، الذي كان لي مطلق الشرف أن أصحبكم خلال هاتين الساعتين اللتين هما عمر البرنامج إعدادا وتقديما، و تقبلوا كذلك تحيات أخي المخرج المبدع المنتصر بالله العامري، وتحيات الأستاذة عفراء اليحيائية المشرف العام على البرنامج. نراكم بإذن الله على خير في حلقات أخرى. حتى ذلك الحين كونوا بخير وكونوا على السمع، وتصبحون على ألف خير.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم:
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعلي فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. نصل معاكم اليوم من أجواء مليئة بالحماس والطموح، من مدرسة مدارج الكمال للتعليم الأساسي في ولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط، حيث الإبداع هنا لا يقتصر على الكتب والدفاتر، بل يمتد ليصنع قصص نجاح صغيرة بأيد واعدة. نحن هنا بين طلبة موهوبين يحملون أفكار جميلة، يحولون هواياتهم إلى مشاريع حقيقية عكست روح المبادرة والاجتهاد من لما وهم صغار. في حلقتنا اليوم من برنامج التاجر الصغير نلتقي بطالبة مبدعة اختارت أنها تعبر عن موهبتها من خلال الفن والعمل اليدوي. مشروعها جدا جميل، وإحنا نشوف هذه المجسمات الصغيرة اللي موجودة أمامنا حاليا، وإحنا متواجدين في ولاية قريات تحديدا في قلب المدرسة. نرحب بعائشة بنت محمود السيابي في الصف الخامس، اللي تثبت لنا أن الطموح يبدأ فكرة ويكبر مع الشغف والدعم. السلام عليكم عائشة، كيف حالك؟
8: وعليكم السلام، أنا بخير.
7: إحنا موجودين في مدرستكم الجميلة الحلوة، أنا وايد حبيت ألوانها الحلوة، والمدرسة شكلها من المدارس الجديدة.
8: نعم.
7: أنتم مبسوطين أن مدرستكم صارت من المدارس الجديدة الحلوة؟
8: نعم.
7: الله يحفظكم يا عائشة. عايشة قولي لنا، من وين جاتك فكرة صناعة الجبس؟ متى بديتي؟
8: جاتنا فكرة المقاسة، أشاهد على التليفون، أتفحص التليفون في التيك توك والإنستجرام عن صناعة الجبس.
7: أنت فجأة طلع لك فيديو عن صناعة الجبس وحسيتي أنك أنت تريد تسوي أشكال وتشتغلي مثلهم؟
8: نعم، فيديو كان أشتغل عن الجبس. يحطوا الجبس، جبس البودر في الماء ويخلطون ويحطوا في القوالب.
7: وإيش كانت القوالب هذه؟
8: على شكل نجمة أو صحن.
7: أيوه. من أول شخص شجعك وقال لك استمر يا عائشة؟
8: أول شخص شجعني هي كانت أمي، لأنها تحب الأشياء اليدوية، ثم شجعتني أخصائية التوجيه المهني أستاذة إيمان الحميدي.
7: أستاذة إيمان الحميدي، كيف اكتشفت أنك أنت مبدعة في هذه الأشياء؟
8: لما شاركت في عدة ملتقيات، منهم ملتقى آفاق الريادي.
7: أيوه.
8: ملتقى شركات الطلاب.
7: أنا كثير حبيت الشغل اللي مشتغلتنا، متقن فيه تفاصيل صغيرة وايد حلوة، القطار، اللعبة هذيك اللي ودتني للطفولة الجميلة اللي هي الحلقة الدائرية تبع الخيول، لما احنا صغار كانوا اهلنا دائما يودونا نلعبها. من اللي يختار لك الاشكال هذه علشان تصنع بيها؟ يساعدك
8: أمي.
7: انت وماما. طيب انت قلتي ان امك تحب تشتغل اشياء يدويه، ايش الاشياء اللي تسويها ماما في البيت؟
8: تسوي نفس هذا الفنجان. وهذه
7: عباره عن شمعه.
8: هي عباره عن شمعه.
7: اها.
8: نستطيع ان نحط في الجبس شموع او اي شيء.
7: حلو.
8: وهذه هي لعبة على شكل أحصينة. تقدر تحط فيها إكسسوارات أو أي شيء.
7: جميل يا عائشة. إيش أول قطعة جبس سويتيها بيدك، وكيف كان شعورك لما خلصتيها؟
8: أول قطعة سويت هذه النجمة. بعدها هذا السحر.
7: ولما خلصتي سويتيها وشفتيها حلوة؟
8: حسيت بالسعادة.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
7: احنا نشوف ان هذا الجبس اللي قدامنا الاحجام صغيرة، لونه يختلف عن النجمة وعن الصحن الثاني.
8: ايوه، على حسب بودرة الجبس.
7: يعني الجبس يجيك بالوان مختلفة؟
8: نقدر نحلون الجبس بالوان.
7: انت تضيف اللون اللي تريديه.
8: ايوه.
7: ايش الالوان اللي حطيتيهم؟
8: حطيت اخضر، احمر، اسود، كل.
7: كيف طلعت اشكالهم؟
8: طلعت اشكال مرة حلوة.
7: خلينا نرجع للملتقيات اللي شاركتي فيها. كانوا كثير تجار موجودين، صح؟
8: صح.
7: وانت عرضتي تجارتك الجميلة هذه، لقيتي اقبال في شرائها؟
8: نعم، وكرموني شهادة تقدير من الوالي.
7: ما شاء الله. والاشياء اللي بعتيها كنتي متخيلة انك بتحصلي هذا المبلغ في هذه المشاركة؟
8: لا.
7: وبعد ما حصلتي المبلغ اللي بعتي فيه، ايش سويتي فيه؟
8: أول شيء رحت أشتري قوالب جديدة عشان أستطيع أن أسوي أشياء جديدة. نفس هذا القالب.
7: إيش هذا القالب؟ عبارة عن إيش؟
8: هذا عبارة عن قطار، ونقدر أن نلونه.
7: حلو، حق الأطفال والذكريات الجميلة. طيب كم القطعة تأخذ منك وقت عشان تخلص؟
8: من 5 دقائق إلى 10 دقائق.
7: عادة في اليوم كم قطعة تشتغلي، ولا مقسمة الوقت العمل وقت الدراسة؟
8: أقسم أشحل واجباتي وأحضر، وبعدين في فراغ الويكند أو فراغ شوية أعمل شوية جبس.
7: تحلمين إنه يكون عندك مشروع في المستقبل يشبه عايشة وهذا الطموح الحلو؟
8: نعم، أريد أن يكون لي محل لكي أعرض مواهبي.
7: جميل والله. إحنا تخيلنا الرفوف الموجودة، المجسمات الصغيرة الحلوة، الأشكال الجميلة اللي تختاريها وتنتقيها. باقي المبلغ إيش تعملي فيه اللي اشتريتي منه مجسمات وكبرتي مشروعك؟ وباقي المبلغ إيش تسوي فيه؟
8: باقي المبلغ أحطه داخل حصالتي لين ما يكمل كل المبلغ اللي أنا أحتاجه، وأشتري قوالب وألوان وفرش عشان لما أحط القطار أحط داخل ألوان وفرش.
7: تزعلين إذا سويتي قالب وما ضبط معك؟
8: شوية.
7: وش تسوين عادة لما ما يضبط؟
8: أعيده مرة ثانية.
7: ولما ينجح بعدين شو تقولين؟
8: كنت سعيدة وأقول الحمد لله.
7: الحمد لله. إيش علمتك هذه الصناعة؟
8: علمتني أن أكون طموحة بمهنتي.
7: الله يوفقك إن شاء الله. أنت طموحة ولك بعد ونظرة جميلة في الحياة. إيش حابة تصيري لما تكبري عايشة؟
8: حابة أصير مصورة، دكتورة.
7: جميل. أنت رائعة. أنت صورتي لنا أشكال جميلة بمخيلة وعقل طفلة صغيرة، خدتينا لعالم الطفولة والبراءة الحلوة. موفقة إن شاء الله عايشة. استمتعنا كثير بحديثنا الجميل والجميل معك. موهبتك جدا واضحة أمامنا، وإحنا حاولنا ننقلها للمستمع العزيز من داخل مدرسة مستمعينا. هذه المدرسة مدرسة مدراج الكمال بولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط. كانت ضيفتنا الطفلة الموهوبة اللي اختارت الفن واختارت العمل اليدوي إنه يكون بداية حقيقية في تجارتها. الله يوفقك إن شاء الله من هذا المشروع اللي يحمل اسم جميل، إبداع
8: بأيدينا.
7: بارك الله فيك يا عايشة، شكرا جزيلا لك.
8: عفوا.
7: مستمعينا، هذه كانت رحلتنا اليوم وقصتنا الجميلة مع عائشة. قصة ومستقبل بإذن الله، نرجو لها أن يكون مليء بالنجاح والتألق، ونرى مشروع إبداع بأيدينا يكبر يوم بعد يوم. هذه كانت رحلتنا لليوم في برنامج التاجر الصغير. نلقاكم في رحلة متجددة نابضة بحلم وبراءة أطفالنا الصغار من برنامج التاجر الصغير. إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.
1: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن نحط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداوم.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
3: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل سيل البطولة سيل سيل الذهب سيل سيل العالم
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
4: يلا بابي مو صار لهالسيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
4: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
4: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
5: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
0: ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
4: محافظة مسقط ولاية هيمة وولاية ثمرين.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطوله سي سي البطوله سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
4: ستوديو 5

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
0: ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى في المرمى
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول.

0: 씨는 부도나 씨, 씨는 딸 씨, 씨는 عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

بلادي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: إياها بالمساعدة، وقد أدرك أنها قد تعلقت به. ويمضي عامان على الأحداث السابقة، ونرى قسطنطين قد حقق بعض الشهرة في الكتابة، فقد نشر له عدد من الأعمال. أما نينا فقد هجرها الكاتب تريغورين بعد أن أنجبت منه طفلا ومات الطفل، وعاد هذا الكاتب إلى محبوبته القديمة أركاديا، ولم تصب نينا نجاحا في عملها كممثلة. ويحاول قسطنطين مقابلتها مرارا، ولكنها ترفض بشكل قاطع رغم بؤس حالها. وفي الفصل الأخير من المسرحية نرى الخالة سورين قد عاد إلى الضيعة بعد أن سافر في أوروبا، لكنه يعود مريضا. ويجري هذا الحوار العميق بين سورين والدكتور دورين وقسطنطين.
1: أتدري يا دكتور، أريد أن أقدم لابن أختي قسطنطين فكرة رواية، وعنوانها الرجل الذي أراد.
2: ماذا تقصد يا سورين؟
1: في صبايا أردت أن أصبح أديبا فلم يتحقق ذلك، وأردت أن أتزوج فلم يتحقق هذا أيضا، وأردت أن أعيش في المدينة ولم يتحقق هذا، وها أنا أعود إلى القرية لأنهي فيها حياتي.
2: لا يجوز لك التذمر الآن وأنت في 62.
1: افهمني، أنا أود أن أعيش، أن أحقق حلما واحدا فقط.
2: حسب قوانين الطبيعة كل حياة ينبغي أن تكون لها نهاية.
3: ما بعد الموت شيء مجهول، والجميع يخاف هذا المجهول.
2: نعم. ما هي أخبار نينا يا قسطنطين؟
3: هربت من البيت. نعم هربت لتعمل في التمثيل، وعاشرة تريغورين، وكان لديها طفل ومات، ولم يعد تريغورين يحبها، وعاد إلى علاقاته السابقة.
2: هل حاولت مقابلتها؟
3: نعم، ولكنها كانت ترفض ذلك بإصرار. أعتقد أنها ما تزال تحب تريغورين رغم ما فعله بها، والأعجب من ذلك أنني تلقيت منها رسائل لم تشك فيها من شيء، ولكني أحسست أنها تعيسة جدا، خيالها مشوش ومختل، وكانت توقع الرسائل باسم النورس.
1: وأين هي الآن؟
3: في المدينة القريبة، تقيم في فندق رخيص.
2: ولماذا لا تعود إلى البيت؟
3: أبوها وزوجته لا يريدان رؤيتها أبدا، وقد أمر الحراس بطردها.
1: كانت فتاة ساحرة. ما أسهل يا دكتور أن نكون فلاسفة على الورق.

0: وتزورني نينا قسطنطين خلسة قادمة لوداعه من جديد، فيحاول إقناعها بالبقاء وبأنه ما زال يحبها، ولكنها مصممة على العودة إلى حياة التمثيل والشقاء.
1: لقد نحفت يا نينا وأصبحت عيناك واسعتان، لماذا لم تسمحي لي برؤيتك في السنوات السابقة؟ لماذا لم تعودي إلى هنا؟ منذ أن علمت أنك تقيمين في الفندق كنت أذهب كل يوم إلى هناك وأقف كالشحاذ تحت النافذة.
2: خشيت أن تكرهني. نعم، خشيت أن تكرهني. منذ أن وصلت وأنا آتي خلسة إلى هنا وأدور حول البحيرة لم أجرؤ أبدا على القدوم هنا. يا قسطنطين، أنا كالنورس.
1: المهم أنك قد عدت.
2: نعم، عدت مساء أمس. أتيت في الليل إلى هنا وذهبت إلى الحديقة ورأيت أن مسرحنا ما زال سليما. كم بكيت هناك.
1: هل تقرأين ما أكتبه يا نينا؟
2: نعم، أعرف أنك قد أصبحت كاتبا وأنا ممثلة. لقد وقعنا في دوامة عنيفة.
1: ألا تحبينني؟
2: كنت أحبك وأحلم بالشهرة مثل أمك، ولكن
1: ابقي هنا أرجوك.
2: لا أستطيع، لا أستطيع يا قسطنطين، سوف أسافر غدا في إحدى عربات الدرجة الثالثة.
1: ماذا؟ إلى أين؟
2: لقد وقعت عقدا للتمثيل لموسم الشتاء القادم مع إحدى الفرق الريفية. سامحني.
1: لقد حاولت كرهك يا نينا، مزقت رسائلك، ولكنني كنت أشعر أن روحي مرتبطة بك إلى الأبد. أشعر الآن كأن روحي في قبو بارد، وكل ما أكتبه بارد خشن لا روح فيه. أتوسل إليك أن تبقي يا نينا.
2: مستحيل، مستحيل يا قسطنطين.
1: إذن اسمحي لي بالسفر معك.
2: لا أستطيع، أرجوك أرجوك يا قسطنطين، لا تودعني، سأنصرف وحدي، لقد تعبت. لو أستريح. أنا طائر نورس لا يتوقف عن التحليق رغم أنه متعبون وجريح، لكني لا أجد نفسي إلا على المسرح.
1: أنت وجدت طريقك يا نينا، أما أنا فما زلت أحلق فوق الأحلام ولا أعرف إلى الآن ما هو دوري في هذه الحياة.
2: الوداع يا قسطنطين، الوداع. عندما أصبح ممثلة مشهورة تعال لكي تراني. أتعدني؟ لا ترافقني الآن، أرجوك، سأذهب وحدي.

0: وبعد رحيل نينا يشعر قسطنطين أن حياته لم يعد لها أي معنى. وفي صالون البيت، وبينما كان الجميع يلهو ويلعب الورق ويثرثر ويضحك ويشرب، يسمعون صوت الطلقة النارية المدوية.
1: يا إلهي، ما هذا؟
2: لا شيء لا شيء، يبدو أن زجاجة ما قد انفجرت بين أدوية مجموعتي، سأخرج لأراها. تريغورين، تريغورين.
3: نعم يا دكتور، ماذا حدث؟
2: خذ أركادينا بعيدا من هنا، لقد انتحر ابنها قسطنطين.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الإنسان بين أثر العالم وحرية الاختيار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، يطرح الإنسان على نفسه سؤالا قديما متجددا: هل نحن نتاج الظروف التي أحاطت بنا، أم أننا نملك حرية اختيار من نكون؟ في عالم سريع التحول تتداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تشكيل مسارات الأفراد. تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أن فرص التعليم والصحة والبيئة الاجتماعية تؤثر بعمق في خيارات الإنسان ومسارات حياته. هذا يعني أن الظروف ليست هامشية بل فاعلة، ومع ذلك لا يختزل الإنسان في بيئته بالكامل، فهو يملك قدرة على المراجعة وإعادة التوجيه. بين التأثير والاختيار تتشكل الذات الإنسانية، ومنهج المؤتلف الإنساني ينظر إلى هذا التوتر بوصفه مساحة مسؤولية، فالفرد يتأثر بسياقه لكنه ليس أسيرا له. والسؤال الحقيقي ليس هل نصاغ أو نختار، بل كيف نوازن بين الاثنين لنصوغ حياة أكثر وعيا. أيها المستمعون والمستمعات، لا يمكن إنكار تأثير البيئة في صياغة القيم والسلوك، حيث أظهرت دراسات علم الاجتماع ومنها أبحاث العالم الفرنسي بيير بورديو أن الخلفية الاجتماعية تؤثر في الفرص المتاحة للأفراد وفي طريقة نظرهم لأنفسهم. كما يشير تقرير البنك الدولي عن رأس المال البشري إلى أن جودة التعليم والرعاية الصحية ترتبط ارتباطا مباشرا بإمكانات الأفراد المستقبلية. هذه المعطيات تؤكد أن الإنسان يتأثر بشبكة من العوامل المحيطة به منذ طفولته: الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، كلها تسهم في تكوين تصوراته عن العالم. لذلك قد يختلف مسار شخصين لا لاختلاف قدراتهما، بل لاختلاف السياق الذي نشأ فيه، غير أن الاعتراف بتأثير البيئة لا يعني الاستسلام لها، ففهم أثرها يمنحنا وعيا بحدودها. منهج المؤتلف الإنساني يشدد على ضرورة قراءة السياق قبل الحكم على الأفراد، لأن السلوك لا ينفصل عن شروطه. هذا الفهم يعزز التعاطف ويقلل من الأحكام السطحية. إدراك أثر البيئة يساعدنا أيضا على العمل لتحسينها، فإذا كانت الظروف تشكل جزءا من مصير الإنسان، فإن إصلاح هذه الظروف هو استثمار في الإنسان ذاته، وهكذا يتحول الوعي بالسياق إلى خطوة أولى نحو تمكين أوسع.
0: حديث المؤتلف.
5: أعزائي المستمعين والمستمعات، على الرغم من قوة التأثيرات الخارجية، تشير أبحاث علم النفس الإيجابي كأعمال أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد كارول دويك حول عقلية النمو إلى أن الإيمان بإمكانه التطور، وأنه يعزز قدرة الفرد على تجاوز قيود البيئة. الإنسان ليس مجرد نتيجة، هو فاعل قادر على التعلم وإعادة التوجيه. كما أظهرت دراسات في علم الأعصاب أن الدماغ يحتفظ بمرونة تعرف باللدون العصبية، هي قدرة الدماغ المذهلة على تغيير بنيته ووظيفته وروابطه العصبية استجابة للتعلم وللخبرات الجديدة أو التعافي من الإصابات. وهذه المرونة تعني أن الدماغ يعيد تنظيم نفسه باستمرار طوال الحياة، مما يسمح باكتساب مهارات جديدة وتشكيل مسارات عصبية جديدة، وليس فقط في مرحلة الطفولة، ما يعني أن الخبرات الجديدة قادرة على إعادة تشكيل الروابط العصبية. وهذه الحقيقة العلمية تؤكد أن التغيير ممكن، وأن الاختيار ليس وهما. منهج المؤتلف الإنساني يرى أن الحرية ليست انفصالا عن السياق بل وعيا به، فحين يدرك الإنسان العوامل التي أثرت فيه يصبح أقدر على اتخاذ قرار واع بشأن مستقبله. الاختيار هنا لا يعني إنكار الماضي، وإنما الاستفادة منه. القدرة على المراجعة تمنح الإنسان كرامته، فهو قد يتأثر بظروفه، لكنه قادر على إعادة تعريف ذاته عبر التعلم والحوار والتجربة. وهكذا يتضح أن الإنسان ليس مجرد نتاج، هو مشروع مستمر من الاختيار الواعي. أيها المستمعون والمستمعات، التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين الاعتراف بالتأثير الخارجي وتحمل المسؤولية الشخصية. فتقرير السعادة العالمية يبين أن الشعور بالقدرة على التحكم في مسار الحياة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا. هذا يدل على أن الإحساس بالاختيار عنصر أساسي في الصحة النفسية. في المقابل، تحميل الفرد كامل المسؤولية دون اعتبار للظروف قد يؤدي إلى قسوة اجتماعية. وهنا يأتي دور الفهم المتوازن، الاعتراف بالسياق دون إنكار الإرادة. هذا التوازن يمنع التطرف في اتجاهين، فلا نبرر كل سلوك بالظروف ولا نحمل الإنسان ما لا يطيق. منهج المؤتلف الإنساني يقترح قراءة الإنسان في ضوء علاقته بالعالم، فهو ليس معزولا عن مجتمعه ولا ذائبا فيه. المسؤولية تمارس داخل إطار من الوعي بالتأثيرات المتبادلة، وحين تتبنى المجتمعات هذا الفهم تصبح أكثر عدلا في تقييم الأفراد وأكثر حرصا على توفير فرص حقيقية للاختيار. التوازن بين التأثير والمسؤولية يفتح أفقا إنسانيا أوسع، فهو يعترف بالواقع ويؤمن بإمكان تجاوزه، وهكذا تتشكل ذات واعية تدرك أنها جزء من سياق لكنها ليست حبيسة له.
0: حديث المؤتلف.
5: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، بين أن نصاغ وأن نختار تتشكل إنسانيتنا. التقارير العالمية تؤكد أثر البيئة في رسم المسارات، كما تثبت الدراسات العلمية قدرة الإنسان على التغيير. منهج المؤتلف الإنساني يدعونا إلى رؤية متوازنة تجمع بين التعاطف والمسؤولية، بين فهم السياق وتمكين الاختيار. فحين نعي العوامل التي أثرت فينا ونؤمن بإمكان مراجعتها، نصبح أكثر قدرة على صياغة مستقبلنا بوعي. عندها لا يكون السؤال هل نحن نتاج أم صانعون، بل كيف يكون نحن الاثنين معا في انسجام يفتح باب النمو والتعايش. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
6: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.